مين هيجيبوا قبل المسيحيين؟ هم عارفين الحكاية دي، فقالوا لا بعنف، لأنهم كانوا يخافون الشعب لألا يرجموا. راحوا رايحين للأنبا بيما، راح له بقى واحد ظابط الأنبا بيما، هو اللي حكى الحواديت دي بعد ما طلع من الإيه، كان بنسميها الشيرتون، قال لك أنا كنت في الشيرتون وجيت. يعني فترة الحبس ديت كان هو يسميها الشيرتون تملي. فقال لما جاهم ياخدوني للشيرتون، هو كان خفيف الظل قوي، أول أسقف على فكرة يعني ينهج نهج الأسقف اللي قبل الأنبا بيما كانوا عاملين كده. أول واحد يعني فكها فعلا كان مين؟ الأنبا بيما. جه بعديه بقى نفس النهج الأنبا مين؟ أنبا موس. بعد كده بقى كله ماشي في نفس الإيه؟ لكن قبل كده الأسقف ما كانوش كده، الأسقف ده يعمل كده محدش يقدر إيه يفتح بقه. لكن الأنبا بيما كان روحه حلوة، كان شخصية من فعلا من الناس اللي الكنيسة في الحقيقة يعني ما فيش زيهم كتير يعني الراجل دوت. فالمهم فعايزين بقى يقبضوا عليه، فراحوا رايحين له قالوا له في الواقع احنا بنعمل دستور جديد، فعايزين في رئاسة الجمهورية ناخد رأيك صفتك راجل تربوي في البنود ديت. فقالوا هو بقى بيحكي هو دمه خفيف قوي، فيعني هو بقى يعني ايه حس بقى راجل بقى مهم بقى وطالبينه ايه ياخد رأيه. فايه جام يقبض التنازل، لا لا لا ما تخافوش بس بقى هياخد رأيه وانا ايه وانا جاي لكم كوبايه شاي كده تجهزوها لغايه ما ايه لغايه ما اجي لكم. بيقولوا في نص السكه اكتشفت ان هو لا دستور راح حاطين بتاع سودا على وشه، ولقى نفسه فين؟ في الشيراتون. فنفس الحكايه عملوها مع مين؟ مع الرسل. قالوا رحتوا وبيض عليهم بس ايه لا بعنف لانهم كانوا يخافون الشعب لالا يرجموا. هنا بقى نتمني بقى حته روحيه بقى، انه معنى هذا الكلام انه الشعب بدا يحس ان الناس دول ناس بتوع ربنا ولا لا، ايه فبدا الوعي بتاع الشعب يزيد. ايام صلب المسيح قال لهم هيجوا وقولوا دمه علينا، راحوا هيجين وقالوا دمه علينا وعلى اولادنا. لكن النهارده بدات الناس ايه تفهم، لا دول الناس اللي انتوا بتقبضوا عليهم دول ناس كويسين. شوف يا حبايبي عظمه بقى النور المسيحي لما يدخل لقلب الواحد يديله ايه استنار. كانوا الاول كانوا بيقادوا زي ما يودوهم يودوهم، النهارده لا هم ليهم راي لكن الشعب له راي ايه. بص يا حبايبي النور لما يدخل حلو ازاي. فلما احضروهم جابوهم بقى كده باحترام، اتفضل معانا اخ بطرس، اتفضل معانا اخ يوحنا، عايزينكم بس هناخد رايكم في حاجه. فراح راحي طبعا هم فاهمين انه مقبوض عليهم يعني بس بايه بادب يعني. فلما احضروهم اوقفوهم في المجمع فسالهم رئيس الكهنه قائلا كيف خرجتم من السجن؟ سأل قال كده؟ قال لك أنا هجيب لنفسي مشكلة، ما أنا لو سألته إزاي خرجت من السجن هيروح مكلمني عن معجزة من معجزات مين؟ المسيح. إحنا عايزين نكفي على الخبر إيه؟ ما رئيس الكهنة عارف إنه طلعوا بطريقة إيه؟ معجزية. قال لك أنا أفتح له الباب علشان يقعد يشهد لي للمسيح تاني؟ لا بلاش نسأل على الموضوع إيه؟ لو نمرتني لو قلت له خرجت ازاي هيقول لي ملج خرجني، ها يبقى قلبنا على بعضين. الصديقيون بيقولوا ما فيش ايه ملايك، والفريسيين بيقولوا في ايه ملايك، يروحوا يطلع هم مش عارف ناجين واحنا نقعد نتعارك مع ايه مع بعضين. فرئيس الكهنة يعني في مكر حب يفوت على بطرس والرسل الايه الحكاية دي، فما جابش سيرة ازاي خرجت ولا ازاي دخلت. هما اللي بتسألهم بتقول لهم ايه اما اوصيناكم وصية ان لا تعلموا بهذا الاسم. يا بطرس يا حبيبي مش قلتلك المرة اللي فاتت من فضلك ما تجيبش اسم يسوع؟ طبعا واضح ان رئيس الكهنة مش بيتكلم بالسلطان، لكن في نوع من الايه الخنوع والضعف. اولا حاجات بيقفل عليها خايف يفتحها لألا ايه تيجي عليه، ده دليل الضعف. الشجاع القوي صاحب المنطق والحجة ايه يفتح اي موضوع وهو واثق انه هيعرف ايه يرد ويكسب، لكن لا هو عارف الحته دي هو ايه هيخسر، فبلاش نتكلم في الموضوع ده. طب الموضوع الثاني يعني يا بطرس احنا قلنا لكم اوعظوا اعملوا معجزات علموا الناس لموا الناس حواليكم، بس طلبنا منكم حاجه واحده بس انكم ما تجيبوش اسم مين؟ اسم يسوع. ايه ما سمعتش كلام ليه يا بطرس كده برضو؟ ده انا بقول عليك انت راجل كبير وعاقل. يعني نبرة الكلام يبان فيها ضعف في رئيس الكهنة. فسألهم رئيس الكهنة قائلا أما أوصيناكم، مش أمر يعني حتى برضه اللغة باينة يعني، كان المفروض يقول له أما أمرتك، لا هو بيتكلم بلغة إيه يعني ضعيفة، شعر بالضعف قدام الرسل. أما أوصي دي كانت يعني وصية توصية، عارفين لما نيجي نرفع مثلا تقرير لحد كبير
لو مثلا حد فيكم

وبيشتغل يرفع تقرير مثلا لرئيس مجلس الإدارة، فما الأسلوب ما بيقولوش إيه نحن نأمر بعمل كده، لا حلو نحن نوصي نحن نرى، وفي الآخر الأمر مرفوع ليه لسيادتكم. لما تشتغلوا في الحكومة تفهموا الحاجات دي، ما فيش صيغة الإيه، أنت مين أنت عشان تأمر رئيس مجلس إدارة مس، فياخدها في أسلوب إيه يعني نوصي نرى نقترح نرفع لسيادتكم، كلام بتاع الإيه الحكومة ده. أما أوصيناكم وصي نطلب منك حاجة واحدة بس، إيه؟ أن لا تعلم بهذا الاسم. يبقى التهمة اللي بيتهم بها الرسل إن إحنا وصناكم إنكم ما تجيبوش اسم إيه يسوع، وإنتوا دلوقتي بتعلموا باسم يسوع ما بتعلموش، يبقى اللي تهم إنكم كسرتوا الكلام بإيه كلام بتاع. طب وما فعلا وصوهم كده؟ لما نرجع لسفر الأعمال الإصحاح الرابع المحاكمة الأولى لبطرس ويوحنا، يقول فدعوهما بطرس ويوحنا وأوصاهما بطرس ويوحنا أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. فعلا هم وصوهم الوصية دي. طب ساعتها بطرس ويوحنا قالوا لهم حاضر، لا إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكم، يعني برضو بطرس ما قالش إيه، ما قالوش لا، ما قالوش يعني لا، هو بيقول له ما تجيبش اسم يسوع، يعني أسمع كلامك ولا كلام ربنا، يعني برضو بطرس ما خالفش الإيه، فمين الحتة دي ولا لا؟ يعني لما قال له المرة اللي فاتت ما تجيبش اسم يسوع بطرس قال له طيب حد مش هجيب اسمه، لا كان يبقى بطرس فعلا خالف، لو ما قالوش كده قال له ما تجيبش اسم يسوع، قال له احكم انت اسمع كلامك ولا اسمع كلام ربنا، فريس الكلام راح ايه مساك. اما اوصيناكم وصية ان لا تعلموا بهذا الاسم، هذا الاسم اللي هو اسم مين؟ طب ما انت اسم المسيح، لا عارفين لما حد يكره واحد قوي حتى اسمه ما يرضاش ايه ما يرضاش يقول، لما تيجي سيرت يقول لك ايه فلان فلان، يقول فلان فلان ولا التاني دوت ولا اللي بيتسمى. اصعب من كده بقى البعيد. يعني انا جبت لكم كل المسافات، يعني لما حد بيكره بعيد عنكم حد تلاقيه حتى اسمه مش عايز ايه مش عايز ينطقه. فاكرين داود لما شاول كان متضايق منه، فلما جه يتكلم مع نسان ابنه قال له ايه ابن يسى، طب ما تقول داود يعني ده. شوفوا المحبة حلوة اخواتي، الكراهية وحشة، اللي بيكره ده تعبان تعبان، يعني لما نعيش في المحبة احنا نرتاح. طيب وبعدين وها انتم ملأتم أورشليم بتعليمكم، شهادة من رئيس الكهنة ان الرسل نفذوا وصية مين؟ ربنا المسيح لهم تكونون لي شهود فين؟ اهو رئيس الكهنة ختم انه فعلا هم نشروا المسيحية فين؟ عشان كده نتوقع النقلة اللي جاية هنطلع برا ايه؟ خلاص ما المسيح لهم تكون لي أورشليم وبعد كده ايه؟ اليهودية. فتوقعوا بعد إصحاحين هنطلع من أورشليم، لأن فعلا المسيحية انتشرت خلاص فين؟ في أورشليم. وتريدون يبقى نمرة واحد قلنا لكم ايه؟ ما تجيبوش اسم يسوع. نمرة اتنين مليت أورشليم بالتعليم دي. نمرة ثلاثة تريدون أن تجلبوا علينا دما بريئا. يعني ايه تجلبوا علينا دم بريء؟ احنا لما قتلنا المسيح لأن احنا اعتبرناه ايه؟ خاطئ ومجدف. انتوا لما تقولوا ان المسيح قام يعني معناها ان الحكم بتاعنا كان حكم ايه؟ صح ولا غلط؟ غلط. طب ادام حكمنا على واحد بالموت خطا يبقى دم الشخص ده هيطلب منين؟ مننا. فاهمين الحكايه؟ تريدون ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان. طيب وانت ما انت اللي جلبته، مش هم يوم المحاكمه قالوا لبيلاطس دمه ايه؟ علينا ولا اولاد احنا جبنا، ما انت نفسك اللي قلت دمه ايه دمه علينا، انا ما جبتش عليك حاجه، انت اللي جبته على نفسك من فمك تدان. تقول لي طب يعني رئيس الكهنه يعني ضميره يعني تعبه يعني فعايز يبرئ نفسه يعني؟ لا مش ضميره تعب ولا حاجه، بس كون ان هم قدام الناس قتلوا يسوع وبطرس يقول لهم ان المسيح قام، يبقى كل الناس هتنظر لرئيس الكهنه انه حكم حكم ايه غلط، فدي هتاثر على ايه ايه برافو، كل ده خايفين من الناس فعلا. ليه الناس هتيجي ضده؟ ما بدليل ان هم مش خايفين من الناس ايه، لما راحوا يقبضوا عليهم قالوا ايه لا بعنف
لأنهم كانوا

يخافون الشعب. فلما بطرس يعلم ان المسيح قام يبقى معنى كده ان الحكم اللي اصدره رؤساء الكهنة حكم ايه؟ غلط. يبقى كده يهيجوا الشعب ضد مين؟ ضد الكهنة ومجمع السنهدرين. عارفين أزمة القضاء الحالية اللي في جمهورية مصر العربية يا اخواتنا بتوع الحقوق؟ مش في أزمة قضاء ولا انتم مالكمش في السياسة؟ ايه الاتهام؟ قالوا ان القضاء اللي اشرفوا على الانتخابات زوروها. فلما الموضوع ده يشاع فبدت الناس كلها تيجي ضد الايه؟ القضاء، وطلبوا باستقلال القضاء. ليه؟ لانه شككوا الناس في نزاهة القضاء. نفس الحكاية ايه؟ هم؟ احنا قتلنا يسوع، انتوا رحتوا قلتوا للناس ان يسوع ده بريء وقام من الموت، يبقى كده بتهيجوا الناس ايه؟ علينا. تريدوا ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان. طيب ده الايه؟ الاتهام. وكيل النيابة. فاضل مين يتكلم بعد وكيل النيابة؟ الدفاع، مش كده برضه؟ فاحنا نسيب الدفاع المرة الايه؟ يكون جهز مذكرة الدفاع بتاعته. بس خليكم فاكرين التهمة عشان ما نعدهاش مرة ايه؟ تاني. يبقى في ثلاث اتهامات. ان احنا اوصيناكم ان لا تعلم البتة بهذا الاسم. نمرة اثنين، مليت اورشليم بهذا التعليم. نمرة ثلاثة، تريد ان تجلنوا علينا دم هذا الانسان. الرسل هيدافعوا يقولوا ايه؟ الاسبوع ده نجهز لكم عريضة الدفاع، والمرة الجاية ايه؟ نترافع. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما

الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعم والرأفات ومحبة البشر الأواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل

أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، زوضحت لي غوامض حكمتك مستورتها، تنضح علي بزوفائك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي، يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليل يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

هو ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه، وكانوا نحو 5000.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبؤوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته.
1: قدوس ارحمنا أيها الرب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك. حل واخر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد.

سفر حزقيال. الأصحاح 41. وأتى بي إلى الهيكل وقاس العضائض، عرضها من هنا 6 أذرع ومن هناك 6 أذرع، عرض الخيمة. وعرض المدخل 10 أذرع، وجوانب المدخل من هنا 5 أذرع ومن هناك 5 أذرع، وقاس طوله 40 ذراعا والعرض 20 ذراعا. ثم جاء إلى داخل وقاس عضاضة المدخل 2 ذراع والمدخل 6 أذرع وعرض المدخل 7 أذرع، وقاس طوله 20 ذراعا والعرض 20 ذراعا إلى قدام الهيكل. وقال لي: هذا قدس الأقداس. وقاس حائط البيت 6 أذرع وعرض الغرفة 4 أذرع حول البيت من كل جهة، والغرفات غرفة إلى غرفة 33 مرة. ودخلت في الحائط الذي للبيت للغرفات حوله لتتمكن ولا تتمكن في حائط البيت. واتسعت الغرفات وأحاطت صاعدا فصاعدا، لأن محيط البيت كان صاعدا فصاعدا حول البيت، لذلك عرض البيت إلى فوق وهكذا من الأسفل يصعد إلى الأعلى في الوسط. ورأيت سمك البيت حواليه، أسس الغرفات قصبة تامة 6 أذرع إلى المفصل. عرض الحائط الذي للغرفة من خارج 5 أذرع، وما بقي ففسحة لغرفات البيت. وبين المخادع عرض 20 ذراعا حول البيت من كل جانب. ومدخل الغرفة في الفسحة مدخل واحد نحو الشمال ومدخل آخر نحو الجنوب. وعرض مكان الفسحة 5 أذرع حواليه. والبناء الذي أمام المكان المنفصل عند الطرف نحو الغرب 70 ذراعا عرضا، وحائط البناء 5 أذرع عرضا من حوله، وطوله 90 ذراعا. وقاس البيت 100 ذراع طولا، والمكان المنفصل والبناء مع حيطانه 100 ذراع طولا. وعرض وجه البيت والمكان المنفصل نحو الشرق 100 ذراع. وقاس طول البناء إلى قدام المكان المنفصل الذي وراءه وأساطينه من جانب إلى جانب 100 ذراع، مع الهيكل الداخلي وأروقة الدار، العتبات والكوى المشبكة والأساطين حوالي الطبقات الثلاث مقابل العتبات.

من ألواح خشب من كل جانب ومن الأرض إلى الكوى، والكوى مغطاة إلى ما فوق المدخل وإلى البيت الداخلي وإلى الخارج وإلى الحائط كله حواليه من داخل ومن خارج بهذه الأقيسة. وعمل فيه كروبيم ونخيل، نخلة بين كروب وكروب، ولكل كروب وجهان. فوجه الإنسان نحو نخلة من هنا، ووجه الشبل نحو نخلة من هنالك. عمل في كل البيت حواليه من الأرض إلى ما فوق المدخل عمل كروبيم ونخيل، وعلى حائط الهيكل. وقوائم الهيكل مربعة، ووجه القدس منظره كمنظر وجه الهيكل. المذبح من خشب ثلاث أذرع ارتفاعا، وطوله ذراعان، وزواياه وطوله وحيطانه من خشب. وقال لي: هذه المائدة أمام الرب، وللهيكل وللقدس بابان، وللبابين مصراعان، مصراعان ينطويان، مصراعان للباب الواحد ومصراعان للباب الآخر. وعمل عليها على مصاريع الهيكل كروبيم ونخيل كما عمل على الحيطان، وغشاء من خشب على وجه الرواق من خارج، وكوى مشبكة ونخيل من هنا ومن هناك على جوانب الرواق وعلى غرفات البيت وعلى الأسقفات. الأصحاح الثاني والأربعون. وأخرجني إلى الدار الخارجية من طريق جهة الشمال، وأدخلني إلى المخدع الذي هو تجاه المكان المنفصل والذي هو قدام البناء إلى الشمال، إلى قدام طول 100 ذراع، مدخل الشمال، والعرض 50 ذراع، تجاه 20 التي للدار الداخلية، وتجاه المجزع الذي للدار الخارجية، أسطوانة تجاه أسطوانة في الطبقات الثلاث. وأمام المخادع ممشى 10 أذرع عرضا، وإلى الداخلية طريق ذراع واحدة عرضا، وأبوابها نحو الشمال. والمخادع العليا أقصر، لأن الأساطين أكلت من هذه من أسافل البناء ومن أواسطه، لأنها 3 طبقات ولم يكن لها أعمدة كأعمدة الدور، لذلك تضيق من الأسافل ومن الأواسط من الأرض. والحائط الذي من خارج مع المخادع نحو الدار الخارجية إلى قدام المخادع طوله 50 ذراع، لأن طول المخادع التي للدار الخارجية 50 ذراع، وهوذا أمام الهيكل 100 ذراع. ومن تحت هذه المخادع مدخل من الشرق من حيث يدخل إليها من الدار الخارجية. المخادع كانت في عرض جدار الدار نحو الشرق قدام المكان المنفصل وقبالة البناء، وأمامها طريق كمثل المخادع التي نحو الشمال كطولها هكذا عرضها، وجميع مخارجها وكأشكالها وكأبوابها. وكأبواب المخادع التي نحو الجنوب باب على رأس الطريق، الطريق أمام الجدار الموافق نحو الشرق من حيث يدخل إليها. وقال لي: مخادع الشمال ومخادع الجنوب التي أمام المكان المنفصل هي مخادع مقدسة، حيث يأكل الكهنة الذين يتقربون إلى الرب قدس الأقداس. هناك يضعون قدس الأقداس والتقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم، لأن المكان مقدس.

تقدسوا. عند دخول الكهنة لا يخرجون من القدس الى الدار الخارجية، بل يضعون هناك ثيابهم التي يخدمون بها لانها مقدسة، ويلبسون ثيابا غيرها ويتقدمون الى ما هو للشعب. فلما اتم قياس البيت الداخلي اخرجني نحو الباب المتجه نحو المشرق، وقاسه حواليه. قاس جانب المشرق بقصبة القياس 500 قصبة بقصبة القياس حواليه، وقاس جانب الشمال 500 قصبة بقصبة القياس حواليه، وقاس جانب الجنوب 500 قصبة بقصبة القياس. ثم دار الى جانب الغرب وقاس 500 قصبة بقصبة القياس. قاسه من الجوانب الاربعة، له سور حواليه 500 طولا و500 عرضا للفصل بين المقدس والمحلل. الاصحاح 43. ثم ذهب بي الى الباب المتجه نحو الشرق، واذا بمجد اله اسرائيل جاء من طريق الشرق، وصوته كصوت مياه كثيرة، والارض اضاءت من مجده، والمنظر كالمنظر الذي رأيته لما جئت لأخرب المدينة، والمناظر كالمنظر الذي رأيت عند نهر خابور. فخررت على وجهي، فجاء مجد الرب الى البيت من طريق الباب المتجه نحو الشرق، فحملني روح واتى بي الى الدار الداخلية، واذا بمجد الرب قد ملأ البيت، وسمعته يكلمني من البيت. وكان رجل واقفا عندي وقال لي: يا ابن آدم، هذا مكان كرسي ومكان باطن قدمي، حيث أسكن في وسط بني إسرائيل إلى الأبد، ولا ينجس بعد بيت إسرائيل اسم القدوس، لا هم ولا ملوكهم، لا بزناهم ولا بجثث ملوكهم في مرتفعاتهم، بجعلهم عتبتهم لدى عتبتي، وقوائمهم لدى قوائمي، وبيني وبينهم حائط. فنجس اسم القدوس برجاساتهم التي فعلوها، فأفنيتهم بغضبي. فليبعدوا عني الآن زناهم وجثث ملوكهم، فأسكن في وسطهم إلى الأبد. وأنت يا ابن آدم، فاخبر بيت اسرائيل عن البيت، ليخزوا من اثامهم وليقيسوا الرسم، فان خزوا من كل ما فعلوه، فعرفهم صورة البيت ورسمه ومخارجه ومداخله وكل اشكاله وكل فرائضه وكل اشكاله وكل شرائعه، واكتب ذلك قدام اعينهم ليحفظوا كل رسومه وكل فرائضه ويعملوا بها. هذه سنة البيت: على رأس الجبل كل تخمه حواليه قدس أقداس. هذه هي سنة البيت. وهذه أقيسة المذبح بالأذرع، والذراع هي ذراع وفتر، الحضن ذراع والعرض ذراع، وحاشيته الى شفته حواليه شبر واحد. هذا ظهر المذبح. ومن الحضن عند الارض الى الخصم الاسفل ذراعان، والعرض ذراع، ومن الخصم الاصغر الى الخصم الاكبر 4 اذرع، والعرض ذراع، والموقد 4 اذرع، ومن الموقد الى فوق 4 قرون، والموقد 12 طولا ب12 عرضا،
مربعا على جوانبه الأربعة، والخصم 14 طولا ب14 عرضا على جوانبه الأربعة، والحاشية حواليه نصف ذراع، وحضنه ذراع حواليه، ودرجاته تجاه المشرق. وقال لي: يا ابن آدم، هكذا قال السيد الرب: هذه فرائض المذبح يوم صنعه، لإصعاد المحرقة عليه ولرش الدم عليه. فتعطي الكهنة اللاويين الذين من نسل صادوق المقتربين إلي ليخدموني، يقول السيد الرب، ثورا من البقر لذبيحة خطي، وتأخذ من دمه وتضعه على قرونه الأربعة وعلى أربع زوايا الخصم وعلى الحاشية حواليها، فتطهره وتكفر عنه. وتأخذ ثور الخطية فيحرق في الموضع المعين من البيت خارج المقدس. وفي اليوم الثاني تقرب تيسا من المعز صحيحا ذبيحة خطية، فيطهرون المذبح كما طهروه بالثور. وإذا أكملت التطهير تقرب ثورا من البقر صحيحا، وكبشا من الضأن صحيحا، وتقربهما قدام الرب، ويلقي عليهما الكهنة ملحا، ويصعدونهما محرقة للرب. 7 أيام تعمل في كل يوم تيس الخطية، ويعملون ثورا من البقر وكبشا من الضأن صحيحين. 7 أيام يكفرون عن المذبح ويطهرونه ويملؤون يده. فإذا تمت هذه الأيام يكون في اليوم الثامن فصاعدا أن الكهنة يعملون على المذبح محرقاتكم وذبائحكم السلامية، فأرضى عنكم، يقول السيد الرب.

0: الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. دراسه في سفر اعمال الرسل لاعداد خدام القمص بسوز جامع
1: الجزء الثالث
0: القاها في اجتماعات اعداد الخدام في شهر يوليو سنه 1978.
2: الرحله الرابعه بقى نبتدي من اول اصحاح 21. الرحله تبتدي من اصحاح 21 ايه 17. يعني هي نهايه الرحله وفي تلك الايام تاهبنا وصعدنا الى اورشليم لمحطه الوصول. فكل مره كانت محطه الوصول هي انطاكيا، المره دي محطه الوصول اورشليم. وصل اورشليم، خلصت الرحله ليه؟ الرحله الرابعه دي في الواقع رحله ممتعه، لان ديت الخدمه ليها ظروف خاصه فيها، لان بولس الرسول من اول الرحله لاخرها كان مقيد بايه؟ بسلاسل لذيذه جدا، لكن لم يفطر على ان هو يخدم. وده يوري لك حاجه مهمه خالص، ان المسيحيه لا يمكن ابدا ان ايه تموت عشان خاطر في سجن او في بتاع. كان معايا ناس صحابنا راجعين من رومانيا الشيوعيه، و ده بيحكي لي هو الشخص ده ان الدكتور بتاعه اللي كانوا يعني بيعالجوه مش راضين يدوله مركز كويس، لان هو بيخيروه يا يبقى عضو في الحزب الشيوعي يا يبقى مسيحي، حاجه من الاثنين. لا قال انا ابقى مسيحي، فما ادلوش مراكز كويسه ومديله مركز بسيط، لكن فرحان جدا. بيقول لي الاناجيل ما بتطبعش هناك، يقول لي لكن مفيش واحد مسافر اسمه ما يخشش ومعاه انجيل، يهربوهم يعني، عشان الناس بتشتاق اكتر لقرايه الايه؟ الانجيل، لو فات تشوف المطار يسحبوا منه الاناجيل، لكن دايما لازم يخش معاه ايه؟ مفيش واحد مسافر يخش الا يخش معاه اناجيل. يقول لي المسيحيه بتنتشر والرهبنه في الاديوره اكتر من في التقشف بتاعها اكتر من عندنا كمان، لكن رغم المقاومات ما تقدرش تموت الايه؟ المسيحيه. فرحله بولس الرسول رحله ممتعه. ازاي هو السلاسل تبقى في ايديه وازاي ايه؟ يتمم رحله جميله من اولها لاخرها. صحيح احسن تعبير قاله سفير في سلاسل اللي قاله في رساله الكتاب. الحكايه ابتدت على كل حال، ربنا بالنسبه للخادم بيحول الحكايه كلها للخير. قالوا له خش مع الخمسه دولت الهيكل وتطهر ويمكن ايه؟ يقولوا له اه ده انت بقيت راجل كويس وبتاع ويهودي ويسيبوك. الشورى ما كانتش كويسه قوي، المهم ايه؟ مسكوا بولس وقالوا له انت داخل من عشان تنجس الهيكل مع الناس دولت. وبينما هم يطلبون آية 31 أن يقتلوه، نما خبر إلى أمير الكتيبة أن أورشليم كلها قد اضطربت. فالوقت أخذ عسكر وقائد وقوات مئات وركض إليهم، فلما رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب بولس، كان أنهم يضربوه لولا وصل إيه الأمير والناس اللي معاه دي، وأمسكوا واخدوه بسرعة. صحيح بولس الرسول من حقه انه يستخدم بعض السلطات الامكانيات المادية، قال له هو قال ايه؟ ان هو يفحص وينضرب. تكلم الراجل باللغة اليونانية وقال له أيجوز إن أنتم تجلدوا راجل روماني؟ فاختشل إيه؟ الأمير وقال له أنت روماني؟ قال له أه. قال له من إمتى بقت الحكاية دي؟ قال له أنا، قال له أنا اقتنيتها بدراهم كثيرة، قال له أما أنا فولدت فيها. ده بولس الرسول. ابتدى يحافظ عليه وابتدي خدمته.

في أتابي شوية صدقيين وشوية إيه فريسيين. فالصدقيين إيه ما بيأمنوش بالقيامة من الأموات، مش دول اللي كانوا سألوا المسيح قالوا لو واحد مات يتجوز لغاية السبع يعني في القيامة تكون لمين؟ فكانت النتيجة إن هم انقسموا على بعض والفريسيين انضموا لبولس وهاجوا على بعض. لكن بولس كان لازم يتكلم على القيامة من الأموات، وهو بيتكلم على القيامة من الأموات من النقط المهمة جدا ان هو يقدم دليل على القيامة من الايه من الأموات. ايه الدليل؟ طب ما هو هيقولوا له انت يا بولس راجل بتكلف اي كلام، ايه الدليل؟ مين يرد عليا؟ مين يقول لي؟ ها؟ ايه الدليل؟ ما شافوش الناس حاجه، شافوش المسيح قام من الاموات، هو بيقول لهم ان في قيامه من الاموات. ودي عمليه صعبه على فكره، لو تثبت للناس ان في قيامه من الاموات وهم يضحكوا عليك انت تتكسف بعد شويه وتسكت. فتتكسف وتسكت وتقول انا فاهم الناس مش فاهمين، ده بيتريقوا عليا. ايه رايك؟ لازم يكون معاه مستند بيتكلم عن القيامه من الاموات. ايه المستند ده؟ باختصار الدليل اللي معاه واحد ميت وقام. مين هو؟ ها؟ لا ده معاه حطه في جيبه يعني. واحد ميت وقام من الاموات. مين؟ فيخس فين؟ هيجيبه منين ده؟ ها؟ ها؟ ايه؟ ايه؟ رسائل الانجيل؟ ها؟ المعجزات اللي عملها؟ يقولوا له يا راجل انت شفت المسيح عامل اموات؟ لو ما الحقيقه ما شفتوش. الرسل قالوا لي ان هو قام من الايه؟ اموات. يقولوا انت مش عارفك، يمكن الرسل دول كانوا بيضحكوا عليك. عشان كده الرسل لما اختاروا واحد كان شاهد بيامس. انا ما يهمنيش ان الناس تقتنع، لكن هو لازم يكون وصل لدرجه من الاقتناع ان يكون شاف المسيح قام من الاموات. ظهر له طريق. الحقيقه ان الدليل اللي مع بولس الرسول دليل ما قدرش، يعني ما يقدرش رسول من الرسل يتكلم على القيامه من الاموات من غير ايه؟ ما يكون معاه دليل من الايه؟ من الكتاب دليل المادي معاه. لازم يكون معاه واحد قام من الاموات، زي ما بقول لك. عشان كده معلمنا بولس الرسول كان بيتعمد يحكي الحكاية بتاعته، صح؟ يقول ان انا كنت ماشي من رايح دمشق من اورشليم وبغتة ظهر لي نور واتعميت وقعت على الارض وسمعت الصوت وجروني بايديهم، وتنوا يحكي الايه الحكاية دي. انا مش بتكلم عن الناس هيسمعوه يقولوا ايه، انا بتكلم على طريقة واحد بيحكي موضوع وهو عنده ايمان واثق فيه. علاوة طبعا ان بولس الرسول معاه ادلة تانية، يعني في دربة والاسترة اتضرب لغاية لما مات وصعد للسماء التالتة واختبر القيامة. لكن انا عاوز اقول هنا بولس الرسول اكد لهم ان القيامة حصلت فعلا، لان هو حس بيها، حس بجسمه كان ميت وبعدين جراله ايه قام. وبيقول لهم كده هوت ان انا بعد كده رحت البيت حنانيا ونظرت وسمعت حنانيا بيقول لي والان لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الايه

0: باسم الرب. فراح نحمية اتغسل سوري بولس الرسول بيتكلم عن اختباره الشخصي في القيامة من الايه؟ من الأموات. وده مش اختبار يعني واحد قاعد يقول ان انا كنت وكنت وكنت كده قدام شوية ناس مسيحيين، لا، انا عاوز هو قدام نفسه يكون ايه؟ قوي ومقتنع كده، مظبوط؟ فيطلع الكلام منه يطلع ايه؟ صادق وقوي، يطلع قوي. فالدليل بتاع بولس الرسول انه في قيامة من الاموات انه هو شخصيا قام من الايه؟ من الاموات. لكن لو بولس الرسول ما قامش من الاموات ويبشر، ينفع يطلع الكلام بتاعه منه من بقه ايه؟ من بقه ميت. وقال لهم بقى ان انا بعد كده قتلت استفانوس الى اخر، قبل كده استفانوس استفانوس كنت راد القتل. ولما عرف ان هم فلما مدوه للصياد قال بولس ايجوز لكم ان تجلدوا انسان روماني؟ فكسف الامير وفي الغد وقف يتكلم معهم تاني. بولس الرسول كان بيستغل الفرص اللي يقف فيها قدام المجمع عشان يتكلم عن ايه؟ عن المسيح ويكرم. فيوري لك قد ايه قد ايه ممكن تحولت الالام والقيود اللي في ايدين بولس الرسول الى سعادة. ازاي؟ لان قال لك دي شانس لذيذ جدا، فرصة حلوة ان الناس بتتلم حواليا ببلاش كده. يعني انا لو الم الناس من البيوت عشان عاوزين نعمل اجتماع هنا، نكتب اعلان في الاهرام وندي نشرات ونبذات ونوزع على البيوت ونعمل افتقاد ونبدأ على الاولاد بتوع مدارس احد ونقول لهم جاي عندنا عاملين اسبوع نهضة والى اخره. انما بولس الرسول بس تلاقي الناس ايه؟ بتجتمع حوالي، فدي فرصة، فابتدى يكلمهم عن الايه؟ عن المسيح. بعد كده ابن اخته بولس راح للامير وقال له، راح لبولس وبعدين بولس بعت الامير قال له ان في 40 واحد وضعوا في قلبهم ان هم ما ياكلوش لغايه لما ايه؟ يموتون. فلما عرف الامير كده اخذوا بالليل ودعا اثنين من قواد المئة وأعد 200 عسكري ليذهبوا إلى قيصرية و70 فارس و200 رامح من الساعة الثالثة من الليل، وأن يقدم دواب ليركب بولس ويوصلها سالما إلى فيليكس الوالي. وكتب رسالة إلى فيليكس فأخذوا وصلوا. إصحاح 24 وصلوا بقى إيه اليهود لما راحوا فين؟ قيصرية. فاليهود ما سابوهوش بقى، قاموا الناس من اورشليم وجابوا واحد محامي كمان يعني عشان القضيه ايه تكتب. جابوا واحد محامي مشهور قوي اسمه ترتيلوس، خطيب اسمه ترتيلوس، وعرضوا للوالي. فابتدى ترتيلوس بالشكايه وقال ان ده راجل مفسد وده تابع يسوع النصري وبينجس الهيكل ومسكناه وحاجات زي كده. بولس قال فرصة كويسة، قال له ممكن اتكلم؟ قال للوالي. فابتدى يتكلم قدام الايه؟ الوالي. كلامه كان حلو وفي نعمة. الاول بيقول له انا سعيد جدا ان انا بتكلم قدامك لان انت راجل عادل، اذا علمت انك منذ سنين كثير قاضي لهذه الامة احتج عن امري باكثر ايه؟ سرور. وابتدى يحكي ايه اللي حصل على طول. فيليكس طبعا لما لقى الموضوع كده قال لهم انا مستني لسياسة الامير عشان اسمع ايه الكلام ده منه بالتفصيل. نعم؟ نعم؟
1: رئيس الجنود الامير
0: افحص عن موسى وامر قائد الماء ان يحرس بولس وتكون له رخصه ان

يمنع أحد عن من أصحابه أن يخدمه أو يأتي. ثم بعد أيام جاء فيليكس مع دروسيلا امرأة وهي يهودية، فاستحضر بولس وسمع منه على الإيمان بالمسيح. بولس بقى دلوقتي بقى مين قدامه؟ فيليكس ودروسيلا وامرأته وناس كتار يعني، والسياس الأمير والمجموعة الكبيرة ديت. فبولس قال ايه؟ فرصة ابتدي اكلمه. دايما المدخل للمسيحية هو عن طريق ايه؟ عن طريق ايه؟ عن طريق التوبة. الحقيقة لو كلمت اي واحد غير مسيحي قلت له ربنا موجود ولازم نحبه يقول لك طبعا، ولازم نعبده يقول لك طبعا، لازم نصوم يقول لك طبعا، لازم نصلي يقول لك طبعا، كل ده صح. لكن عاوز تيجي نقطة كريتيكال حساسة تتكلم عن الايه؟ عن التوبة. فابتدى بولس الرسول يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون. فارتعب فيليكس الوالي وقال له اعمل معروف مشي دلوقتي وبعدين ابقى اجيبك ايه؟ ابقى اجيبك تاني. هي الحقيقه ان فيليكس الوالي ارتعب من الحديث عن الدينونه الاخيره وعن التوبه. دي نقطه مهمه جدا. احنا مفروض بنكلم يعني على الاقل على المستوى اللي احنا بنحتك بيه، بنكلم عيال مسيحيين ما مارسوش التوبه يبقوا ما اختبروش الحياه مع المسيح، ما اختبروش القيام المستمر. والتوبه عندنا هي استمرار للايه؟ للمعموديه. فلاحظ ان انت باستمرار في اغلب الفرص تحت الخدمه بتاعتك يكون حديثك عن الايه؟ عن التوبة. التوبة مش يعني التوبة اللي مش منفصلة عن الكنيسة أو عن المعمودية أو عن القيامة بمفاهيمها الحلوة دي، توبة الابن الضال ورجوع لحضن أبيه، عشان تحرك باستمرار الناس للحياة مع ربنا. لأن الحياة مع ربنا في المسيحية ما تنفعش من غير إيه؟ من غير توبة. وأنا فهمتك كده يعني، لو واحد عاوز يعمل غير مسيحي يرحبه بيه ويدوله فلوس ويدوله مركز ويدوله جواز يتجوز اثنين وثلاثة ويدوله تسهيلات ويدوله حاجات كتير. لكن لو واحد عاوز يجي يعمل مسيحي اقول له يا عم لازم تتوب. لو قال انا بشرب سجاير اقول له لا لازم تشرب سجاير. لو قال لا انا ماشي مع واحدة بنت كده اقول له لا يا عم ما تمشيش مع البنت دي. لو قال لي انا ليا اخطاء الخاصه كده اقول له خلاص نبتدي بدايه جديده. لكن ما اقدرش شرط اساسي للدخول في المعموديه للتوبه. انا احب اقول لك حاجه، احنا بنحط دايما سر التوبه السر الايه؟ الثالث، المعموديه، ميرون، والايه؟ والتوبه. ده صحيح يعني حسب الترتيب، لكن حقيقة مش ممكن يتم سر من أسرار الكنيسة بدون الإيه؟ التوبة. يعني إذا كان شاب كبير هيتعمد لازم إيه؟ يكون تايب، وياخد الميرون لازم يكون تايب. لو بعمل قنديل لازم يعترف وإيه؟ يتوب، ولا القنديل ما يبقاش ليه قيمة. لو بيتناول لازم يعترف وإيه؟ ويتوب، ولا التناول ما يبقاش ليه إيه؟ ليه قيمة. سر الزواج ايضا عشان ربنا يكون معاهم لازم يكونوا في حق. لا، سر الزواج لابد ان هو يتختم بالتناول. زمان كان الزواج الصبح بعد رفع بخور باكر ويحضروا القداس. طب هيتناولوا ازاي؟ ما هو لازم ايه؟ يعترفهم، يبتدوا بدايه جديده. سر الكهنوت برضه لازم كشخص يبتدي حياته كخادم لربنا لازم يكون في حاله ايه؟ في حاله التوبه. الحقيقة ان فيليكس ارتعب رغم انه مش عاوز يتوب. يعني الكلام بتاع بولس عن البر والتعفف والدينونة يظهر مسه في حاجات معينة، وبعدين هو

في نفس الوقت كان كمان طريقه شرير. فليكس ده كان يحب الفلوس وعاوز ياخد رشوة من الناس اللي مع بولس ويطلع من الايه والسجن. زي ما قلت لك المرة اللي فاتت صحيح بولس الرسول كان بيتحايل احيانا يقول لهم انا روماني وتاتي تجلدوني وانا روماني ويتمسك بحقوقه وحاجات زي كده، لكن ده مش خطأ. لكن الخطأ انه يرتكب الخطأ، انه يقبل انه يقدم ايه رشوة. قال لهم يستحيل، معلش انا كنت بستخدم عقلي في حاجات معينة ده موضوع، لكن انا اعمل حاجة. والمزمور بيقول الرجل الذي لا يأخذ ايه رشوة من الابرياء، فانا ما اقدرش اعمل حاجة تغضب ايه تغضب ربنا، فرفض. فطبعا النتيجة رفضه زي بولس الرسول زي يوسف الصديق ما رفض، رموه في الايه في السجن. ولما كمل السنتان قبل فيليكس بروكسيوس فستوس خليفة له. إذ كان فيليكس يريد أن يودع اليهود منه ترك بولس مقيدا. لما جه فيليكس فستوس إلى الولاية عرض لي أمر بولس، وصفت في الوقت ده طبعا هو عرض عليه قال له تحب ترفع دعوة بتاعتك يعني تتحاكم هنا؟ قال له انا روماني واحب اتحاكم في ايه في روما، انا رفع دعوي الى قيصر. فقال له الى قيصر تسلم. فواضح جدا ان بولس الرسول ناوي على رحلة طويلة، ناوي يروح لروما ببلاش بدل ما يكلف نفسه يعمل رحلة لايه لروما. قال لك انا هروح بالسلاسل بتاعتي ديت لغيت ايه لغيت روما. فجه فيليكس اغريباس وبرنيكي وعرضوا عليهم ايه الموضوع. ففي الاصحاح ال 26 قال اغريباس الملك، طبعا اليهود كانوا بيعملوا دوشه حواليه، قال له ايه اتفضل اتكلم. ابتدى بالافتتاحية بتاعته اللطيفة، قال له احسب نفسي سعيدا ايها الملك اغريباس اذ انا مزمع ان احتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود. وابتدى يتكلم معاه ويحكي القصة بتاعت القيامة بتاعته. ما هو مالوش غير كده، يحكي قصة ايه قيامته، ان انا كنت راجل بقتل الناس وانا النهاردة انا مجبر لازم امشي مع المسيح لان هو ظهر لي وقال لي اعمل كده. فانا مدعو شخصيا من المسيح ان انا اكلمه. فمن ثم ايها الملك اغريباس لم اكن معاندا للرؤية السماوية، ودخلت اورشليم. وابتدى يكلمه وسط الكلام كده، بص للملك وقال له ايه لست اصدق ايها الملك ان يخفى عليك شيء من ذلك لان هذا لم يفعل في زاوية. وبعدين قال له انت راجل عظيم، اتؤمن ايها الملك بالانبياء؟ بيكلم الملك عن الايه اي باب يدخل منه. فالملك قال له بقليل تقنعني ان اصير ايه مسيحيا. فقال له انا كنت بصلي من اجلك، كنت اصلي الى الله انه بقليل وبكثير ليس انت فقط بل ايضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما انا ما خلى هذه الايه القيود. يبقى بولس الرسول في السجن طول الليل كان بيصلي عشان ايه؟ عشان الناس اللي هتسمعه. عاوز اوري لك اللذة اللي كانت في الخدمة، يعني انت ممكن تخلق لذة في الخدمة وممكن الخدمة تبقى عبء تقيل، الخدمة لها ساعات مشاكلها والسجن بتاعها والمضايقات، فانت تخلق اللذة ازاي؟
اذا كان هدفك ان انت توصل لوصول كل نفس للايه للمسيح ما تقاسش ابدا، فاستناك تخدم، ولما تلاقي الدقات ما تصليش عشان نفسك، تصلي عشان ربنا يديك نعمه. وجرب كده تحط كل حاجه قدام المسيح في مشاكلك الخاصه في مشاكل الخدمه، تبص تلاقي ربنا عمال ايه يتدخل فيه. وبعدين هقول لك حاجه، لولا المشاكل ديت كانت تكون البركه دي ما كانتش ممكن. امتى كان هيقف قدام الملك؟ ممكن مش ممكن يقف قدام الملك لولا ان بولس الرسول راح السجن مر بالظروف دي، ما كانش قابل الملك ولا كلمه عن الايمان. وده من النقط المهمه، كيف وصلت المسيحيه للايه للملوك والاباطره والناس العظام. لما ربنا يسوع المسيح كلمهم في عن الاستشهاد قال لهم ان ذلك يقول شهاده، مره قال لهم شهاده لكم ومره قال شهاده ايه لهم، فشهاده ليكم انتوا اللي هتستشهدوا، ومره ثانيه كمان حديثكم ووقفتكم قدام الملوك ده هيكون شهاده لمين؟ للملوك. انا هوصل الرساله بتاعتي للعالم كله للملوك. طب هتوصل ازاي؟ قال ما اقدرش، المسيح يقول ما اقدرش اوصل للملك، وقالوا له يلا تفضل سافر على ايه؟ على ايطاليا، على روما. الساعه 27 تبتدي رحله روما من قيصريه، قيصريه على البحر، فركب السفينه واقلعنا مزمعين ان نسافر مارين بالمواضع التي في اسيا. اقبلنا الى صيداء، فعمل يوليوس بولس بالرفق. ودي من الناحيه المهمه ان ربنا كان مد بولس تعنين الحكام دايما حاجه يعني نعمه، سواء في الولاه او سواء الراجل بتاع المركب او سواء لما وصلوا ايه روما لغايه لما استشهد. ولان ده رغم ان ربنا ما خلصوش من السجن، لكن اداله نعمه في عينين الناس الحكام بتوع الايه السجن. ليه؟ عشان يديله فرصه انه يتصل بالناس ويتكلم عن الناس ما يضايقهوش، لكن في نفس الوقت ما خلصوش من الايه من السجن. وركبوا سفينه وغيروا السفينه، ولما مضى زمن طويل وسافر السفينه في البحر وصار السفر في البحر خطر، اذ كان الصوم ايضا قد مضى، جعل بولس ينذرهم قائلا ايها الرجال اني ارى ان هذا السفر عتيد ان يكون بضرر وخساره كثيره ليس للشحن والسفينه بل لانفسنا ايضا. لكن قائد المائه كان ينقاد الى ربان السفينه والى صاحبها اكثر مما الى قول بولس، واخد بالك؟ وبولس ده على كل حال راجل ايه مقصور، ما يسمعلوش كتير في الحته دي. ابتدت المركب تعيش في بيئه ايه اكتر، ابتدت الايه ابتدى كلهم بقى يرفعوا قلبهم ليه لربنا. ابتدت فرصه بولس الرسول فرصه ذهبيه نتكلم عن ايه عن المسيح. ولما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال ينبغي ايها الرجال ان تزعنوا لي ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر، والان انذركم ان تصروا لأنه لا تكون خسارة لنفس واحدة منكم إلا السفينة، لأنه وقف بي في هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا لا تقف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام إيه قيصر، وهو إذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك، لذلك سر أيها الرجال لأني أؤمن بهم. اللطيف في الحتة دي أن الكل التجأ إيه لربنا، زي حكاية الأنبا بطرس الجولي لما المية بتاعت النيل إيه جفت، فهو قال له إيه ابتدى الوالي طبعا عاوزين شتى بأي طريق، يا ناس صلوا يا ناس صلوا، فجاب شيوخ المسلمين وقال لهم صلوا، وجاب حكامات اليهود وقال لهم إيه صلوا، وجاب كمان إيه البطرس وقال له تعالى صلوا. جه صلى القداس واخد الميه في الصينيه وراح رشها على الايه على الايه على النيل، فابتدت الميه ايه

0: وربنا بارك في بولس واداله نعمه قدام الكل وقال له اسمع بولس، ودي ناحيه مهمه خالص، قال له عشان خاطرك انت. ربنا بارك في بولس واداله نعمه قدام الكل وقال له اسمع بولس، ودي ناحيه مهمه خالص، قال له عشان خاطرك انت ولا واحد حتى اذا كان وحش في المركب هيغرق، ولا واحد، لكن المركب لازم تغرق عشان يحس ان في ايه، في خطر، لكن انت هتكون بركه للناس اللي ايه اللي حواليك، حتى لو تكون في السجن، لو تكون في مركب. تنسوش يا اولاد، انا عاوز اقول لكم الموضوع المسيحيه دي عاوز ايمان قوي، ان بولس ازاي يبقى حاسس ان ربنا معاه، ده ربنا يباركه ويبارك العمل اللي يمتد اليه ايديه ويبارك الناس اللي هو ايه يحتك بيه. وبعدين تطول بقى، ولما كانت الليله الرابعه عشر ونحن نحمل تائهين في برية أدرية، ظن النوطية نحو نصف الليل أنهم اقتربوا للبر إلى آخره. وحتى قارب أن يصير النهار كان بولس يطلب من الجميع أن يتناولوا طعاما، قالين هذا اليوم الرابع عشر وأنتم منتظرين ولا تزالوا صائمين ولم تأخذوا شيئا، ألتمس منكم أن تتناولوا لأن هذا سيكون مفيدا لنجاتكم، لأنه لا تسقط شعرة من رأس واحد منكم. ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام الجميع وكسر وابتدأ يأكل، فصار الجميع مسرورين وأخذوا طعهم طعاما، وكنا في السفينة جميع الأنفس 276. المهم إزاي الفرح ده حصل، يعني مش البركة بس حصل في السفينة، وكمان فرح حصل في الإيه في السفينة، رغم السفينة مهددة بالإيه بالغرق، لكن ربنا أعطاهم ثقة في بولس وخلى الراجل الرئيس الكتيبة يثق فيه ثقة عمياء وقال له ما تخافش أبدا مفيش حد هيهرب. ولما شبع من الطعام طرحوا الحاجات اللي فاضلة، وبعدين وصلت الإيه أما مؤخر السفينة وصلوا للبر. ولما نجدوا وجدوا أن الجزيرة تدعى مولايطا، جزيرة مالطا، خلاص قربوا لإيطاليا. فقدم أهلها البرابرة لنا إحسانا غير المعتاد. يا سلام، لازم كمان تجربة تانية تطلع إيه لبول. شوفوا يا أولاد، كل التجارب دي هي بداية الإيه خير لو تفهموا كويس، مش دي الحاجات اللي تزعل ليه بس يا رب أنت متقصد بول، كل ما يطلع من تجربة تدخله في تجربة، كل ما يطلع من تجربة تدخله في تجربة. أيوة، ما هو كل ما يطلع من تجربة أدخله في تجربة عشان أنا أتمجد في الإيه التجربة، يعني تجربة المركب وكانت هتغرق دي أنا اللي اتمجدت إيه؟ أنا اللي اتمجدت فيها. لو كانتش المركب هتغرق ما كنتش إيه؟ ما كانش بولس اتمجد. فابتدوا إيه الناس قدموا لهم إحسان وبتاع، ولعوا نار عشان يدفوهم لأن الدنيا كانت ساقعة، فخرجت من الحرارة أفعى ونشبت في يد بولس. يا سلام، من 276 واحد غير بقى الحراس بتوع المركب، قال الأفعى ما تطلعش غير في إيدين مين؟ طبعا رأي الناس ان الراجل ده لازم عامل هربان من العدل، وان ده بما ان دولت مساجين كلهم يبقى اكيد ان الراجل ده ايه متهم في قضية وحشة جدا، ان هذا الانسان قاتل لم يدعه العدل ينجو يحيى ولو نجا من البحر، فنفض هو الوحش الى النار ولم يتضرر بشيء رضي. واما هم فكانوا ينتظرون انه عتيد ان ينتفخ او يسقط بغتة ميتا، فاذ نظروا كثيرا انتظروا كثيرا ورأوا أنه لم يعرض له شيء مضر تغير وقالوا هو إله. معلش، دي الخطوة الأولانية، لأنهم ناس برابرة، وكلمة برابرة يعني مش برابرة يعني سود، برابرة يعني بدائيين، يعني مش متمدنين، لأن لما يقول لك غزوات البربر اللي كانت بتيجي على الأديرة، دول الجماعة اللي جايين من ليبيا، العرب بتوع ليبيا والحتت دي بتوع الصحراء بتوع ليبيا، فدول البربر. فالبربر يعني مش يعني السود. رغم ما نسمع فما افتكروا بولس يبقى ايه؟ يبقى اله. ف مش بس كده، ان الراجل رئيس الجزيره كان أبوه عيان بحمى، عيان خالص بحمى، فدخل إليه بولس وصلى وضع يدي عليه فشفاه. فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم أمراض في الجزيرة يأتون ويشفون، وتحولت الجزيرة إلى مكان للعبادة. حلو خالص، زي ما تحول السجن المكان للإيه؟ للعبادة. تحولت يعني ربنا إذا لقى الناس ديت مخلصة في خدمته هيعمل بيها حاجات كويسة. عشان كده يا أولاد إحنا عشمانين في المسيح، أولاد ربنا القدام، لما يكونوا مخلصين في محبتهم ليه ربنا هيبارك كل مصر وأكثر مصر بالإيه؟ بالخدام الأمن اللي هم إيه؟ يخدموا ربنا بقلب نقي كويس. وبعد 3 أشهر أقلعنا في سفينة اسكندرية موسومة بعلامة الجوزاء، كانت قد شتت في الجزيرة. فنزلنا، ده الإصحاح الأخراني بقى نقرا مع بعض بالراحة. فنزلنا إلى سراكوسا ومكثنا 3 أيام، ثم هناك درنا وأقبلنا إلى رفيون. وبعد يوم واحد حدثت ريح جنوب، فجئنا في اليوم التالي إلى فوسيولي، حيث وجدنا إخوة فطلبوا إلينا أن نمكث عندهم 7 أيام، وهكذا أتينا إلى روما. ومن هناك لما سمع الإخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا إلى قرون أفيوس والثلاثة حوانيت. فلما رآهم بولس شكر الله وشكر. 3 حوانيت دول الثلاث ايه؟ دكاترين احنا ما نعرفش عنهم حاجة. ها؟ اسم بلد؟ روما؟ جوه روما يعني. اسم حي يعني. لا على كل حال هم الاخوه اللي كانوا موجودين، قطعا بعضهم كان سمع عن المسيح وبعضهم ايه كان يهود، قالوا له لسه احنا ما عندناش خبر عن الموضوع بتاعك.
1: كان سمع يوم الخمسين،
0: وكان سمع يوم الخمسين، وكان سمع من كورنثوس. هقول لك حاجه لطيفه، هو احنا اللي نعرفه عن رحلات بولس الرسول والحاجات دي ده القليل جدا. اما الخطه الالهيه لانتشار المسيحيه دي في ذهن ربنا ايه؟ خطه كبيره خالص. يعني احنا مثلا لما اتكلمنا عن ديونيسيوس الاريوباغي دي قصه، مين عرفك ان في مئات القصص مستخبيه ثانيه؟ بس هي دي يعني. ديونيسيوس الاريوباغي هو اللي كان بيرصد الفلك، وربنا ليه حاجات كثيره خالص. فاللي انا عاوز اقوله الخاصيه وزير كنداكا ملكه الحبشه، مش ده وزير؟ مش وزير، ووزير ده حاجه بسيطه. لما قابل فيلبس كده، فيلبس طار وجاله لغيت حد وشرح له سفر اشعياء وعمده وسابه، والوزير خلص الايه الرحله بتاعته، كان جاي يعيد ولا حاجه في اورشليم ورجع الحبشه وراح. وبعد شويه واحد من الرسل راح بشر في الايه الحبشه، بس الوزير ده حلو اهلا وسهلا بدون معرفه سابقه. طب ومين اللي رتب الخطه دي مثلا؟ مش العمل الالهي في السماء رتب ان الوزير ده يجي ويقبل ايه؟ يقبل كلمه ربنا. وهكذا اللي انا عاوز اقوله ان فعلا رب مش ممكن حركه في الخدمه الا تكون بتاثير من ربنا، لكن ربنا بيستخدم الخادم الامين انه يستخدمه في ايده، يقول له اناء مختار عشان خاطر يكون طيع في ايده، يقول له روح هنا وروح هنا وتعالى من هنا واعمل كده عشان خاطر انا اللي رسم الايه الخطه ديت. زي واحد قاعد في غرفه العمليات، انا بقول ربنا ده قاعد في غرفه العمليات وبعدين ايه الناس دول بتحركوا مش عارفين، يصدر امر للكتيبه الفلانيه اضرب، الكتيبه الفلانيه روح شمال روح يمين، وكم مش شايفين حاجه لان الناس في وسط الحرب هيعرفوا ايه العدو جاي منين. لكن المعلومات كلها متجمعه في غرفه العمليات، والراجل المسؤول عن غرفه العمليات هو اللي بيوزع الايه الحرب كلها من اولها لاخرها. عشان كده كان روح يقول له اشتغل، لا ما تشتغلش، وبعد ثلاثة أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود لما اجتمعوا قال لهم أيها الرجال الإخوة إني لم أفعل شيئا ضد الشعب. وابتدى يحكي لهم برضو إيه حكاية وقال لهم أنا جيت عشان أقول لكم. فقالوا له إن إحنا هنسمع منك. فقالوا له نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية ولا أحد من الإخوة جاء فأخبرنا وتكلم عنك بشيء رضي، ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى، لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان. فعينوا له يوم فجاءوا إليه كثيرين إلى المنزل فاتفق. كان واخد رخصة بولس أن هو يقابل الناس، فاتفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا إياهم من ناموس موسى والأنبياء. من دول يهود، دول يهود. يهود يعني يا أولاد، يعني مقصود متى لما كتب الإنجيل أخذ نبوات كتير من الإيه؟ العهد القديم. فلما يكلم اليهود يكلمهم بإيه؟ بلغتهم. زي ما ربنا رتب للخطية وزير سندات إن هو يكون بيقرأ في سفر أشعياء كشاه تساق إلى الإيه؟ وكان عجى صامت أمام الذي يجب. قال له عمن يقول النبي؟ عن نفسه أم عن واحد آخر؟ قال له لا، تعالى ما أقول لك بقى عني. ما خد بالك الحكاية؟ ابتدى يكلمهم من الناموس والايه والانبياء. حتى المسيح بالنسبه للتلميذه اموات وهم ماشيين في الطريق ابتدى برضو ايه يشرح لهم من اول موسى. فعينوا ابتدى من ناموس موسى والانبياء بامر يسوع من الصباح الى المساء. فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا، فانصرفوا وهم غير متفقين كالعاده. وقال لهم بولس حسنا قال لما الروح القدس أبانا بشهاء النبي قائلا اذهب إلى هذا الشعب وقل ستسمعون سمعا ولا تفهمون ستنظرون نظرا ولا تبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظوا بأذانهم سمعوا سمعا ثقيلا وعينهم أغمضوا لئلا يبصروا بعينهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فيشفون. فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون. فلما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثة كثيرة فيما بينهم. أما بولس فاستأجر بيت أقام فيه سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه، مدرسة تانية دي، بيت معروف مكانه والناس بتجيله كل يوم، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. ادي رحلة بولس الرسول اللي السلاسل بيها في ايديه. اللي اكسبه سعادة في الرحلة ان فكر الخدمة ما راحش من ايه؟ من مخه، لكن في كل حتة كان بيعتبرها فرصة كويسة انه يتكلم عن خدمة ربنا. طبعا سفر الاعمال ما تكلمش عن استشهاد بطرس وايه؟ وبولس. لأن في الواقع ممكن يكون لوقا اللي كتب السفر ما كانش موجود في وقت الاستشهاد. والحاجة الثانية احنا بنربط دايما التقليد بالكتاب المقدس، يعني مش كل شيء مكتوب في الايه في الكتاب المقدس، مش كل شيء مكتوب في الكتاب المقدس. ناس بتعترض يقول لك لا انا يهمني بس الانجيل وخلاص. قول له لا يا عم، الانجيل لا وخلاص ديت ما تنفعش، لازم كتابات الايه الاباء، لان الانجيل ده سلموهن الاباء، هم اللي سلمونا الانجيل، هم اللي سلمونا ان بولس اتقطعت راسه بالسيف. وفي حاجات كتيرة في الكتاب حتى في العهد القديم. مين قال ان اشعياء 12 بمنشار خشب؟ مين؟ مش موجودة في سفر اشعياء. لكن لو تسأل اي واحد يهودي يقول لك اشعياء مات منشور بالبولس، لان الناس شافوه وصار ده تقليد واتكتب في كتبهم رغم انه ما كتبش في الايه في الانجيل. والانجيل دايما كان بيكتب الحاجات اللي هي تختص ملكوت ايه ربنا. وبعدين في ظروف معينة ان هي استدعت ان سفر الاعمال يتقفل عند كده، لان خلاص مش حدش معاهم يكتب ايه عن النهاية بتاعته، او اللي كان كتب سفر الاعمال كتبه لغاية النقطة ديت وبعدين هو معاش مثلا او مش موجود.

0: فهو ما شاهدش الايه المشهد الاخير من الفيلم. انا معروف ان بطرس مات، انتوا عارفين ازاي بقى، طبعا في 5 ابيب اللي هو عيد الايه، عيد الرسل هو 12 يوليو، عيد استشهاد بطرس وايه بولس اتقطع رقبته بحد السيف، وبطرس الطلب ايه منكس الرقبه. وهنا الكنيسه لما بتكرم بتعمل سيوم الرسل ده بتعمله من اجل الخدمه، وبتكرم الخدمه في شخص بطرس وايه وبولس مش كشهداء وبس، لكن كخدام شهداء. ممكن في شهداء من اجل حاجات تانية، لكن دول شهداء من اجل الخدمه، من اجل خدمه الايه المسيح. فالاثنين استشهدوا، فالكنيسه بتعتبرهم يعني دولت النموذج الحي للخدمه. اقصى درجات الخدمه تبقى هي الاستشهاد، واحد بيحب ربنا بيقدم حياته على مذبح الايه، على مذبح الخدمه، يبقى بيقدم حياته للاستشهاد على مذبح الايه الخدمه. يعني ممكن الخدمه تكون ايه استشهاد، صح ولا مش مظبوط؟ يعني ممكن الاستشهاد يكون بقطع الرقبه، ممكن الاستشهاد يكون بالخدمه. على راي القديس اثناسي يقول لك يقول البعض انه قد انقضى زمن الاستشهاد. مين قال لك ان انقضى زمن الاستشهاد؟ ما بولس الرسول قال لم تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الايه الخطيه، ما ده استشهاد. ولما التلميذين ماكسيموس ودوماديوس ماتوا، مش ابو معار قال للرهبان معاه تعالوا نشاهد مكان شهاده الاخوه الغرباء، فاعتبر ان هم شهداء الصلاه، شهداء محبه الايه المسيح. ادي شهداء محبه للايه المسيح، في شهداء العفه، شهداء ضد الخطيه، وفي شهداء الايه الخدمه. فايه حدود الخدمه؟ توصل لدرجه الايه الاستشهاد. فالكنيسه بتكرمهم كشهداء للايه الخدمه. بولس الرسول تنو يكتب وتنو يتكلم، يكتب ويتكلم ولم ينقطع عن الكلام ولا عن الكتابه ولا عن الخدمه لغايه لما لفظ انفاسه الايه الاخير. السلاسل في ايديه كتب وقال انا سفير في السلاسل، جاب واحد قال له اكتب لي، عينيه ما بقاش يشوف بيها، جاب واحد وقال له ايه اكتب لي. خدم لغايه اخر لحظه واخر نفس من حياته.
1: سيد سليمون حبه وكتبها دي، سيد سليمون كتبها بيده،
0: سيد سليمون كتبها بيده، او ممكن يكتب بيده طبعا،
1: لا يعني كان مهتم قوي بالقصه.
0: عشان سليمون عشان انسيمش يعني بالذات.
1: وبعدين السيد بيقول لقى اهله مات المهم، يعني في مكان قاعد معاه لقى بقى قصتها يظهر في الاخر. فلما لقى بقى هو حكى له القصه كلها فكتبها،
0: فكتب
1: كده لقى سابه ومشي، فما شافش الاستشهاد بتاعه.
0: لا ما شافش الاستشهاد. طب انا مش عارف منين اتغير الاسلوب من ال
1: اقلعنا من تروح
0: فين حتى
1: الرحله الثانيه دي،
0: الرحله الثانيه
1: لما قال له اعبر وعنا،
0: بعد ما قال له اعبر مع ان كان لقى وصل لهم، لان لقى قبل كده الجزء الاولاني كان بيتكلم بلغه الغايب، وبعدين ابتدى يتكلم بلغه الايه متكلم، يعني يقول واقلعوا من كذا وراحوا كذا وعملوا كذا، لغايه لما جه ترواس قال واقلعنا من ايه من ترواس. على كل حال سفر اعمال الرسل سفر لذيذ، ويكفي جدا ان الكنيسه ما فيش قداس الا لازم تقرا منه جزء من ايه، صح ولا مش مظبوط؟ ويختم الشماس القرايه ويقول لم تزل كلمه الرب تنمو في هذه البيعه وكل بيعه. المسيح قال ايه؟ كما ارسلني الاب ارسلتكم. قال من ساعه المسيح ما ارسله الاب وهو عمال يرسل ايه؟ ناس. فما زالت كلمه الرب تنمو في هذه البيعه وكل ايه؟ وكل بيعه. لله المجد الدائم. اجعلنا مستحقين يا رب لبركة أبائنا الرسل القديسين ولخدمتهم اللي رسموا لنا الطريق اللي أنت قلت لنا يا رب إن احنا نخرج على آثارهم ونقتفي

ونشوف هما مشوا ازاي ونخرج على اثار الغنم. اعطينا يا ربي من بركتهم، اعطي اولادك كل واحد نعمة وبركة خاصة لكي يذوقوا حلاوة الخدمة وقوتها وبركتها، من اجل خاطر اسمك القدوس اللي بيدعو علينا وبركة القديسين. اسمعنا نقول لك بالشكر يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مثلك.

امين. ابي ارحم انت وحدك القدوس انت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الاب امين. وبارك كل يوم وصبح اسمك القدوس منذ الان والى الابد والى ابد الابد امين. انظر الي روح تبكر اليك الى لانه ملك يوم على الارض كنت اطلب فتوك انا خسرت معينا بكني يا رب تسمع صوتي ورائك فما تراني. قدوس الله قدوسك قدوس حي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوسك قدوس حي لا يموت الله الصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوسك قدوس حي لا يموت وزقام الاموات صعد السماوات ارحمنا. المجد لله والابن الروح قدس الان وكل وان ضرب كل امين. يا اسس قدوس ارحمنا يا اسس قدوس ارحمنا يا اسس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا واخواتنا الذين لك يا رب نحن في الصوم يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه يا رب تربطنا ليك لان لك المجد والعز والتقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لا ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن

أذكر نفلك لبلاك نجينا من الشهيد بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لا بد أمين السلام ولكن نسألك يا قديس أنت لا مجد العظيم لا أم المسيح سيد صلاتنا بحب الله فلنا خطايانا السلام التي وقت لها نور حقيقي المسيح لنا عظيم قديس إلى ربع أنفسنا وفينا خطايانا تعظرا مريم أنت لها قديس الشفيع الأمين الجنس البشرية أشفع في أمام المسيح الأزي والتي لك نعم لنا وفينا خطايانا السلام لك تعظرا ملك الحق الحقانية نسألك اسكرين أيت الشفيع المؤتمن ربنا يسوع المسيح لا يكون لنا قدر شيء ليني وتي برسين سيرا من أليسي إلي بسوشون تابن جنس العبونا نمانو إيل تنتي واري يبدو صادي سيدنا وطنا علم بن شهيد المالس إناني بلوني أتن صوماري أتي صفي وإن سمنتي ما يستطي نسكيني بيا ما دي كود شوم بشارين كاسر وسيد أصبح خمبن كاي وأزبيرين أنت وقال بوس ابن مار ابن مبارك في تم في طوي جنب شيري جنب في ولد واني سكوتك دي ايشون بغارت ما بين صوص شنو في نانتي لي سيت اشرب شيري مي انسول ايشون بشاري نويتي اريني بيناين هذا فنتيني جي تفاي بي صوص بي مي سي ابو نماز فينا نيفول نكتب بنجن وسلم فاي غار مارن تاوف ايفو الخنتي من صاخم بن كالاس نوشي بولن جو امو شي بن شويسوس به نوي هناك نخلين خيل اوتي ام ابن مصو وبطيز وكسول وقي انا كشيريني اوتي سير من اهلي سيني شير بشوش انت بن كنت صغير بونا نمانو كنت ايو وني بن اني نوي يا بن شويسوس به صوص صوب بن نفع بصوص تبت رسن ما ندري اسيو انس نمياكو يبون في البوسن المسيح أصبح بوسن مسلم توماس ياكوب وست ألفيو نمسي من بكاني وست أدي وسن المسيح أصبح بوسن مارك بوسن مارك وسن لوكا سن بسبين تاني ماسي تسني تموشي وطا بخروشي نافي بوليشي نبو امكاين تيرفو ونصاجي افو رابلك سيكو ميني توهم شوشاني يقول ناشو سنيوتين ابو صلوس كش بصناف يسكن النوبي ناني بول شاش في نوم بفقوك بول جبسو أبقارك إيش في نور نحن مو سبتي أبروه ميني بو إيش بو مفلوك اسمو صغزيت في نعطيت نزيت في نشتنا غبي خون بول ويونيس نصنا بيل بصال إنم داف الجاف كوتي رنجيس الله خدم داني يسوس بنا دار چيم باشي مشنمو نشتي غربي بكتايو باشو يسبورو الواد صوص راشيني من خليل صليم تيد في شيلي ناكو مالتي رو شيلي بتشوي جنجني شيلي بي اصلو بروش باشوي سبورو غارجي يوستوي من شوي سالي باصلو بروس مالتي روش باشوي سبورو غارجي يوستفكا يناني بور شوبين صوني صوم سيكون خليمات شو سي تلاكين خيطو تب شو سيت لينتي صوت لين بارسن صوني سيوني في ماتي يوم في طاري ماز من صوتي صدور نخيس بولار تفسن من انت بيري يا سلام لك يا طلع الظلام لك الحق يا حقاني سلام الفخر جنسينا ولدتي لنا عمانو نسألك سكورينا يا تشفيع المؤتمن يا من رب بنا يسوع المس يغفر لنا خطايانا نعظمك يا من نور حقيقة نقولك عزوة قديسة وتلان لك والتي مخلص عالم أتوخلص مخلص المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فاخر رسولك ليه شغل وان قضينا بشر بسلس وقدوس لا وتوحد نزم نجده يا رب الحمي يا رب الحمي يا رب لك امين بالحقيقه نوم بلا انواع ولا يبدو عبد كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدور النور من نور اله حكم المولود غير مخلوق مساوي لا في القهر الذي به كان كل شيء الذي خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تهنى الصلب عنا العهد بلاص بنطس تالم وكبرك في يوم الثالث كما كتب وصعد السماء وتقدس عن يمين أبيه وأيضا من أحياء الأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي المباشر من الآب الناس قلنا نجده مع الآب ناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جاية مع رسولية نعترف بمعمودية واحدة خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآب تنجوش

سيدنا كل الذين عملونا وصولا نذكر في صلاة نوت البطنات نرفع لك يا رب لأن الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا رجانا كلنا خلصنا كلنا اشفانا كلنا.

0: لك الملك والقوة والمجد والبركة لا يزال الأبد آمين. اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا هذا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا الآن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

شويس نينا نمينا الليل واخن برام بيوت نمشير نمبابن ماي سواب نوت نوت امين تسبحت الساعة التالتة والستة من النهار المبارك قدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي لبينا ذودنا بملك بركاته علينا امين.

0: سوس يوثيوسيمون قدوس قدوس قدوس أصل من بشارة الإنجيل معلن ماري يوحنا البشير تلميذ بركاته علينا أمين.
1: متى جاء المعزي روح القدس لا يستسر الآب باسم فعلمكم كل شيء أذكركم بكل ما قلت لكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم مني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي الآب لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي كما وصاني أبي هكذا أفعل قوموا ننطلق من ها هنا أنا هو الكرم الحقيقي يا أبي الكرام كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر نقيه ليأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل قيام لكلام الذي كلمتكم به اثبتوا في وانا ايضا فيكم
0: والمجد لله دائما ابدا امين تنوشتمك بخريستوس بكيو تناغثو سم بمنو مثواب جي اكتم كاكسوتي ام النينون روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذك القديسين اسكر المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزع منا صح لكن جدده فعشانا قلبا نقيا اخلق فيها يا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي لا تطرحني عن وجهك وروحك القدوس لا تنزع مني
1: سابتريك ايوك اجيب نظماتي
0: يا رب الذي ارسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين اسكر المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزع منا الصلاح لكن نسالك ان تجدده في احشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمه روحا مستقيما ومحيا روح النبوه والعفه روح القداسه والعداله والسلطه أيها القادر على كل شيء تضيع نفوسنا من يضيء لكل إنسان آتٍ إلى العالم ارحمنا.
1: إنيك أيك استوسيون استونيون آمين.
0: يا والدي اللي أنت الكرم القيا الحمل عقود الحياة نسألك تمن ونعم رسمك لخلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاص.
1: كينين كايك استوسيون استونيون آمين
2: كل كنز صالحات وموت الحياة هلما تفضل وحل فينا وطينا من كل دين سوي صالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك والمخلص وأعطيتهم سلاما اللهم أيدكم معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء وتلانت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة
0: لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا قدوس الله قوم من الأموات
1: وصعد صمت حمنا المجد لأب الإبن رحمة سلعين كل وإن دهدر كل أمين أيها أستاذ قدس حمنا يا أستاذ قدس حمنا يا أستاذ قدس حمنا يا رب في الأخطيئين يا رب في الأسامنا يا رب في الأنزلات يا رب افتقد مرضى شعبك في من أجل اسمك قدوس بين أخواتنا الذين قد ربنا نحفظ يا من هو بالخطيئة رب ارحمنا الذي بالخطيئة رب أين أقوت الباطن إليك لأن لك المجد والعزة قدس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا لا تدخلنا في تجربة لكن أجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين
0: السلام
1: لكن أسألك تقدس اسمك المجد العذراء كل حين وقت لا أم المسيح أسعدني صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي وقت لا أن نروح أقفيك المسيح عن العذراء القديس اسأل الرب عنا ليستر رحمة نفوسنا في خطايانا أيتها العذراء مريم وقت لا القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية اشفعي فينا من المسيح الذي ولد فيك لما مغفرة خطايانا السلام لك يا العذراء الملك الحقيقي الحقانية السلام الفخر جنسنا والتي لنا منوئين نسألك اسكرين أتى شفيع الموتى من أمام ربنا يسوع المسيح ليكفرنا خطايانا
0: صاص يوثيوسي من قدوس قدوس قدوس أصل من بشارة إنجيل معلمنا ماري متى البشيرة الميستر بركاته علينا أمين
3: فلما أبصر الجمهور صعد إلى الجبل وأن جلس التقدم إليه تلاميذه فتح فأعلمهم قائلا توبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات توبى الحزان لأنهم يتعزون توبى للدعاء لأنهم يرثون الأرض توبى للجياع والعطاشر البر لأنهم يشبعون توبى للرحماء لأنهم يرحمون توبى للنقي قلوبهم لأنهم يعنون الله توبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله توبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات توبى لكم إذا طردوكم وعادوكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين فراح وتهللوا أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن تخفى مدينة كيالا على جبل، أن يأخذون سراجا ويضعون تحت مكيال، بل يدعون عام النار فيضيء لكل من في البيت. هكذا فيضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة، فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لله دائما أبديا أمين. تنوشتمك بخريستوس تنبكيوتا أغاثو سنبي ابن أمه إذ أوابجي أكتنك أكسوتي أم النينان يمن في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي جرى لي أبونا آدم في الفردوس مزق ساختين المسيلان ونجينا.

0: أنا صرخت إلى الله والرب وسمعني، اللهم استجب صلاتي أظهر طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الدور، كلام يقول أسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح، أنا الذي سمرت على صليب الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته، وذيك الذي مات بالخطية قتل أوجعنا بألامك الشافية المحية. مسامير سمرت بينقذ كل من تيوش العمل الهبلية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرافة. ليس لنا ذلالة حجلا معذرة من أجل كثرة خطايانا، نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ولد الآلة العذراء، أن كثيرة شفاعة قوية ومقبولة عند مخلصنا. أية الأم الطاهرة لا ترفضي خطوة من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأنه رحيم وقادر على خلصنا. تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رفاتك سريعا قد تمسكنا جدا. عنا يا الله مخلص من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائل المجد لك يا رب. نثبت لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت نصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نثق إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت تعين العالم يا رب المجد لك. أنت يا الممتلأ نعمة يا والدة الإله العذراء، نطوبك لأن من قبل صليب منك نهبط الجحيم وتعطل الموت، أمواتا كنا فنعدنا واستحقنا الحياة الأبدية، وأننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنها قوي.
2: نعظمك يا منور الحقيقة ونجدك عزراء القديسة وتلاني فلاتي مخلصة الغلص وفصنا مجلك يا سيدنا ملك المسيح فخر رسل كل الشهداء سابت كانت بغضان خطوين وباشر بسرس قدوس له وتحنا زمان مجلو يا رب الرحم يا رب الرحم يا رب الكريم بالحقيقة نوم إلهين واحد الله لا يبدأ كل خالق السماء والأرض ما يرون ما يرون ربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود لا يكون كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء نزل الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاص نزل السماء وتجسد من روح القدس مريم العذراء دعينا الصلب عنا على بلاص بنطس إلا مكبرة إن أموات اليوم السادس كما كنت وصعد السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي الذي نحيا على الأموات الذي ليس ممكن دعاء نعم نؤمر روح القدس الرب المحيي المصر من الآب نزل ونجده مع الآب والإبن المعطف الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف معمودية واحدة نخرج خطايا وننتظر قيامة

0: الصوم قدوس قدوس قدوس رب الصوت السماء والأرض والمتين الكرام ارحمنا يا الله إله بضابط كل آية وسلوس القدوس ارحمنا يا رب إله قوة تكون معنا لا يسمعين في شهدنا وقاتنا سواك حل واغفر أصفحنا يا الله عن سيئاتنا لصنعنا عبيدة لصنعنا عبيدة لا تفعلنا معرفة لا تفعلنا عبيدة معرفة خفية وصغيرة يا رب اغفر لنا من أجل اسم القدوس لا يجدو علينا كرحمتك يا رب ولا يسخرين بين الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ولا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم الذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم

0: بشير نبم نمايس او ابو نوتي نوت في سمارو تنجيف نوتي يوت بيبان تكراتور
1: آمين
0: في سمارو تنجيب في منوغيني سنشيري سوز بي خريستوس بن شويس
1: آمين
0: في سمارو تنجيب نمايس او اب امباركليتون
1: Agios, Sus Agios, and Emnemagion Amin. If Logitos Crios estos unas Amin, Es nos chiros mo epchois moro es moro fengenile, os chiro jebef naitagro her egon, a wotimis me ente epchois shupsha in.

شبه مدن تطفئ بري فربسناني فوناي تبنوتي ويوتم بين شويس ومن نوتي وبين صوتي ريسوس بي غريستوس جي أبرس كبازيني غنى بربوثينير ونف أرهيرون أف شبتنير افتياس وإير ونفتيت وتينا بنتن شائهرية طيب أنو

هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة، كل عمل للشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا.

ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وعلى كل

الحمص والقصوص الشمامسة الإكليروس وكل الشعب وضعفي يكن محلي من فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس من فم الكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولي من الفريثي عشر رسولا وفم ناظر الأنجل مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطريرك القديس سيروس هارلنا ديس قورسا خديس أثناسيس الرسولي بابا بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلوس وقديس باسيليوس والقديس أوروريوس من أفواه 318 المجتمعين بنقيا والمية وخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفسس من فم أبينا الطوباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني ومن فم حقارتي أنه مبارك من المجد اسم قدوس الآب والابن والروح

0: بولس من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركاته على جميعنا أمين. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، بحكمة ليست من هذا الدهر ولا بحكمة رؤساء هذا الدهر الذين يبطلون، بل ننطق بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعرفها أحد من رؤساء هذا الدهر، لأنهم لو عرفوها لما صلبوا رب المجد. بل كما هو مكتوب: ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه. فأعلنه الله لنا نحن بالروح، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، هذه التي نتكلم بها أيضا. ليس بتعليم أقول حكمة بشرية، ليس بتعليم أقوال حكمة بشرية، بل بتعليم الروح، مقارنين الروحيات بالروحيات. وأما الإنسان النفساني فلا يقبل ما لروح الله، لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه، لأنه حكم فيه روحيا. وأما الروحاني فيحكم في كل شيء، وهو لا يحكم فيه من أحد، لأنه من عرف فكر الرب أو من يمكنه أن يعلمه. وأما نحن فلنا فكر المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي أمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول الثانية، بركته علينا أمين. سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله، إلى الذين نالوا معنا إيمانا مكرما مساويا لنا ببر إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع المسيح ربنا. كما أن كل شيء قد صار لنا بقوة لاهوته للحياة والتقوى التي أعطيت لنا مجانا بمعرفة الذي دعانا بمجده والفضيلة، وبواسطة هذه الأمجاد الجليلة التي أعطيت لنا للكرامة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الشهوة، شهوة الفساد التي في العالم ولهذا عينه، وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في

معكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وكان يجلس في لستر رجل عاجز الرجلين مقعدا في بطن أمه ولم يمشي قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص إليه وإذ رأى أنه له إيمان ليشفى قال له بصوت عظيم قم منتصبا على قدميك. فوسب وصار يمشي. في الجموع لما رأوا ما فعله بولس رفع صوتهم بلغة لايكونية قائلين إن الآلهة تشبهوا بالبشر ونزلوا إلينا. فكان يدعون برنابا زفس وبولس هرمس. وإذ كان هو المتقدم في الكلام فأما كان زفس الذي كان قدام المدينة قدم سيرانا وأكاليل عند الأبواب وكان يريد أن يذبح مع الجموع. فلما سمع الرسلين برنابا وبولس مزق ثيابهما وأسرع إلى الجمع صارخين وقائلين أيها الرجال لماذا تصنعون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت الألام مثلكم. نبشركم بأن تبتعدوا عن هذه الأباطيل وترجعوا إلى الله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقكم مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد ويفعل خيرات يعطيكم من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويشبع قلوبكم طعاما وسرورا. فلما قال هذا كفى الجموع بالجهد أن يذبحوا لهما. ثم أتى يهود من أنطاكية وأيقونية واقنعوا الجموع فرجموا بولس وجروه إلى خارج المدينة ظنين أنه قد مات. ولكن إذا أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة وفي الغد غرج مع برنابا إلى دربة. فلما بشر في تلك المدينة على ما جمع كثير رجع إلى سترة وأيقونية وأنطاكية يثبتان أنفس التلاميذ.

0: أظنهم أن يثبتوا في الإيمان وأنهم بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد أمين. اليوم الرابع عشر من شهر بقونا المبارك أحسن الله استقباله وعاده عليكم وعلينا نحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبا إخواتي. أمين.
2: في مثل هذا اليوم استشهد القديسون أباكير وفيلبس ويوحنا وبطلموس. كان لأباكير أخا اسمه فيلبس، واتفق مع قسيسين أحدهما يوحنا والآخر اسمه أبطلماس على نيل إكليل الشهادة، فذهب جميعا إلى قرطاسة واعترف أمام الوالي بالسيد المسيح، فأمر أن يرموهم بالسهام فلم تضرهم، ثم طرحهم في النار المشتعلة فخلصهم منها ملاك الرب، ثم أمر أن يربطوا في أزيال الخيوب من قرطاسة إلى دمنهور، ولكن الرب حفظهم دون أذى، ثم أمر الوالي بقطع رؤوسهم خارج مدينة دمنهور، فنالوا إكليل الشهادة، فجاء المؤمنون وأخذوا أجسادهم وكفنوها بأكفان غالية ودفنوها بإكرام جزيل، بركة صلاتهم فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 1658 للشهداء 1942 تنيح القديس البابا يوانس التاسع عشر البطريرك الثالث عشر بعد المئة من بطاركة الكرازة المرقسية. ولد بدير تاسة مركز مدينة البدارة محافظة أسيوط من أبوين تقيين، فنشأ على البر في التقوى وكان منذ صغره شغوفا بقراءة سير القديسين، ولما كبر اشتاق إلى الرهبنة فذهب وترهب بدير البراموس وصار سيرة فاضلة، فرسموه قصا ثم قمصا وأسندوا له رئاسة الدير. ولما خلى الكرسي المرقسي ولما خلى كرسي إبراشية البحيرة رسم مطرانا لها سنة 1887، وعين أيضا وكيلا للكرازة المرقسية. ولما خلى كرسي المنوفية زكاه شعب الإبراشية ليرعاهم فضمت إليه سنة 1894، فأصبح مطرانا للبحيرة والمنوفية ووكيلا للكرازة المرقسية، وكان مقر كرسي في الإسكندرية، فأنشأ فيها مدرسة لاهوتية لتعليم الرهبان. قضى في المطرانية 42 عاما حفلت بجليل الأعمال مثل بناء الكنائس وتجديدها وإنشاء المدارس القبطية، كما اعتنى خاصة بأديرة وادي النطرون. ولما تنايح البابا كيرلس الخامس اجتمع المجمع المقدس واستقر الرأي على اختياره قائم مقام البطريرك، وبعدها استقر رأي الجميع على تجليسه بطريركا في يوم 7 كيهك 1645 للشهداء 1928 ميلادية. وبعد جلوسه على الكرسي المرقسي اهتم بشؤون الكنيسة والرهبان، فأنشأ مدرسة لاهوتية للرهبان في حلوان، كما رسم المملكة الأثيوبية مطرانا قبطيا وأربعة أساقفة أثيوبيين، كما سافر في رحلة إلى الحبشة وعمل الميرون المقدس سنة 1930، ومرة ثانية خصيصا لكنيسة أثيوبيا. الشهر بعطفه على الفقراء والمحتاجين وتعضيده لكافة المشروعات النافعة للكنيسة. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام، بركة صلاته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبدين أمين.

يا سيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسلين الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا ما أنتم طوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع عن عمل بنجيلك المقدسة بت

بعدني يا سيدنا كل الذي نمرون وصونا نذكرهم في صلاتنا وطلبتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا ورجانا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا.

وكانت قوة الرب لشفائهم، وإذ برجال قد أحضروا إليه رجلا مفلوجا على سرير وكانوا يحاولون

فلما رأى إيمانهم قال للمفلوك: أيها الإنسان، مغفورة لك خطاياك. فابتدأ الكتب والفريسيون يفكرون قائلين: من هو هذا الذي يتكلم بهذه التجاديف؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله الواحد وحده؟ فعلى

بكم أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوك: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك.

0: برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل خلدود نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا فجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا
1: نزل من السماء تجسد من الروح القدس
0: مريم يا عذراء تأنس وصلب عنا عهد بلاص بنطس تألم وبرق قام بين أموات اليوم السادس

0: الذين أحياء الأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس
1: الرب المحيي المنبثق من الآب
0: نسجد له ونوجده مع الآب ونجد النهار في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بموتيه واحدة لمغفرة الخطايا.

والموت الذي داخل العالم بحسد إبليس هدمته بالذول المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت

املأ قلوبنا من سلامك، طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث من تذكار الشر ملبسي الموت. أنا مستحقين كلنا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوعنا في دين

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة ولا شرك، انظروا.

الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، لم تتركنا عنك أيضا.

من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرون

وهذا الخبز يجعله جسدا

0: في الحداثة أدبه.
1: كيريا
0: إلى المؤمنين ردهم ولتنقض افتراقات الكنيسة.
1: يا رب
0: إلى تعاظم أهل البدع نحن كلنا حسبنا في

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، ولكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدس كل يا رب. سلام كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيه أولا نسكر يا رب رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بملك نستك المقدسة لأرعوقتي عك بسلام نسكر يا رب قمامسة والقصوص الأرثوذكسيين

أرضها وحرثها تكثر وأثمارها أعدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق. باركني لسنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذا كنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في

قديسي فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء أبين قديسي رؤساء الآباء والأنبياء ورسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان بالأكثر قديس المملوء مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت الله بالحقيقة القديس يوحنا الصابو الصابو شهيد القديس والمصري الشمام سول الشهداء ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطريرك القديس سويرس معلم ناديوس قورس قديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا زابيل فم قديس ثيودوسيوس قديس ثيوفيلس وقديس ديماتيوس قديس كيرلس وقديس باسيليوس دي سوروس ناطق بالإلهيات دي سوروريوس صانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني 312 مكتعين بنيخ 150 بالقسطنطينية ومتين بأفسوس بان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا 3 أنبا مقرات قديس جميع أولادهم لباس الصليب ابن بنس القمص أبان أنبا بيشوي البار رجل الكامل حبيب مخلص لحبان بابول التموي أسقيال تلميذه سيدة إلى بوين القديسين الرومين ماكسيموس وادو ماديوس 49 شهيد شخشيهيت قوي القديس الأنبا موسى وإحنس كمال قاس بان أنبا دنيالو موسى بان أنبا سيزيروس القس بان أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبان أنبا شنوب دريس

واحدين وأنبويصه تلميذ وبهنم ببرقاه مسقف الفيوم والجيزة والقمص مخائيل البحيري تلميذه أبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس القديس أبونا يوستوس الأنطوني والقديس أبونا القمص بيشوي كامل والقديس أبونا القمص ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديسين هؤلاء الذين بسؤالات وطلبات ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح أنفسها بذكر المرحومين الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم. يوسف كرولوس عيدا حليم.

ذكرى الأربعين وعبيدك المرحومين مينا جورج وشريف سامي ونثان صدراك وعبد ميخائيل ممدوح بشرك الأسماء التي قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حدنا بين للديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد فرشانيم السمية في ذلك الموضع. نحن أيضا غرباء في هذا العالم

ملكوتك كي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك، يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك، مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

رافض الكلاب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لنجعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا لف ونخدم اسمه القدوس وأيضا فلنسأل نجعلنا مستقل لشركة وصعود أسراره

كلمة لا بل إله الذي قبل الدهور رئيس الكهنة العظيم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر دعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة

أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين، حل عليهم مثل سنة نار منقسمة على كل واحد منهم، ملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحيك وعديك الصادق، وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض، كانت مناديل وأصابع الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرزا بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك ونال إكليل الرسولية.

على تلاميذ القديسين ورسل المكرمين بحلول الروح المعز عليهم أعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفياء والآيات والعجائب وبشرون باسمه القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس نسبحك ونباركك ونمجدك.

0: نعم علينا بغفران خطايانا، طهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، كي بقلب طارئ نجرو بذلة بغير خوف نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جيبينيون.
1: بان الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة

0: شعبك من نعمة روحك القدوس، حللنا وحلل سائر شعبك من كل لعنة ومن كل جحود ومن كل يمين كاذب. أنا معلينا يا ربي بعقل وقوة وفهم نهرب إلى التمام من كل أمر ضيق. نحن يا رب نصنع مرضاتك في كل لحظة، تبقى أسماءنا مع كل سوء قدسك ملكوت السماء. اذكر يا رب اجتماعاتنا، باركها،
1: خلصنا حقا مع

مؤمن واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحلذ لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا ولدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس سلم عنا خشبة صليب مقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارقنا صوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك،
1: يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك
0: كما

0: بين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
1: شركة موهبة تعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

0: أبانا الذي في السماوات.
1: يأتي ملكوتك ومشيئتك في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي أعطينا اليوم. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن الذنوبين إلينا. ولا تدخلنا في لكن نجينا من الشرير من نسيها سوى ربنا لك الملك والقوة والمجد والأمين.
0: شوي سنينات أصبحت الساعة التالتة.

تقدس بعد الساعة 6 من النهار المبارك مقدم أمة المسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: سوسيو سيمون قدوس قدوس قدوس وسم بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير بركات علينا امين.
1: ما تجعل معز الروح القدس رسوله باسمي فهو علم كل شيء وذكركم بكل ما قلت لكم. سلام اترككم سلام انا اعطيكم، ليس كما لم اعطيكم لا تتركوا لبكم ولا تخزع. سمعتم اني قلت لكم ان امري سميت اليكم، لو كنتم تحبون لكنتم تفرحون بانهم الى الاب لان اب اعظم مني. وقلت لكم الان قبل ان يكون حتى ما تكونوا تؤمنون. لست اكلم كلامي كثيرا بعد لان الرئيس اعظم اتي وليس له في شيء، لكن كي يعلم العالم ان احب ابوكم وسن ابا كذا افعل. قوموا انطلق من انا واقم محكي بكرام. كل حسن في الاتي بسمع يقطعه، وكل ما ياتي بسمع يقطعه لا ياتي بسمع اكثر. وانتم مقابلا كامل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيا وانا اقضي فيكم نغلى دائما.
0: تنوشم ويرسو اسم يدنا وسو اسم نمايت ويرجعكم كسوت يوم النينان روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه لا تنزعوا منا ايها الصالح، لكن جددوا في احشائنا قلبا نقيا اخلق فيه الله وروحا مستقيما جدد في احشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله والكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت وضياء نفوسنا يا من يدير لكل إنسان آت العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها المملوءة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا أنه إلى خلاصنا.
2: أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان مال الكل كنز الخيرات معطي الحياة، هلما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الجلد مع الزراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الصليب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت أزقام أموات ساعة سموات ارحمنا. المجد الآب والابن والروح قدوس الآن كل أوان ده دور كل أمين. أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلات. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفي من اجل اسمك القدوس ابانا واخواتنا الذين ركضوا يا ربنا احفظ. يا من هو بالخطايا رب ارحمنا، اذهب بالخطايا رب عنا قوت بطنا ليك.

0: لك المجد والعيش تقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئة كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا انا لك الملك والقوه والمجد ابد امين. السلام ولكن اسالك ايتها القديسه امتلئ مجدا عذراء كل حين الى ام المسيح سيد صلاتنا ابنك الحبيب يغفر لنا خطايانا السلام تلات لنا النور الحقيقي المسيح لنا عذراء قديس اسال الرب ان نسرح مع نفوسنا في خطايانا ايتها العذراء مريم ايتها الهي قديس شفيع امين الجنس البشريه اشفعي فينا يا المسيح لاجل اتيك امامنا غفران خطايانا. السلام لك ترى العذراء مك حقيقة حقانية السلام فخر جنسنا التي لنا منوي نسألك اذكرينا تشفي عن مؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: اسم قدوس قدوس قدوس فصل من الجيل معلمنا متى البشير والتلميذ الطاهر بركات علينا امين.
2: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه فتح وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبى للحزن الان لانهم يتعزون طوبى للوجعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كان على جبل ولا يقود الناس رجع نظرة تحت المكيال بل يضعنا على منارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجدوا أبيكم الذي في السماوات.
1: يا ولقل السلام نزل لك المسيح نبيك صلى الله عليه لأنك قمت وخلصت الحمد أمين. يا رب يسوع يوم في يوم السادس السادس استمرت على الصليب من اجل الخطيئه التي تجرأ عليها ابونا الفردوس مزك سخطيانا المسيحنا انا خلصنا انا صرخت الى الله رب السماء اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت الي واسمعني عشيه وباكر وقت زور كلامي يقول يسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وطلت الخطيئة بالخشبة وأحييت الميت بموت كل إنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطيئة اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحيي المسامير سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهولية الشوات العالمية الأذكار عن كم اسمها كرافاتك إذ ليس لنا دل ولا حجر معزم من أجل كسرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك واتل العذراء كثيرة يا شفعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا آيات الأمة الطاهرة لا ترفض خطاه من شفاعتك عند الذي ولدتيه لأن الرحوم وقاد عن خلاص وتألم من أجلك ينقذنا فلتدركنا رافاتك سيقة تمسكنا جدا أعنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا أفلنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
3: هنيك عينك سوسيون سوسيون آمين
4: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح لنا عندما وصلت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا ران نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لنا لأن مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتي

0: نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا وسخخنا الحياة الأبدية ولنا الفردوس الأول من أجل هذا نمجد شكر غير المات المسيح لأن لأنه قوي.
1: نعظمك يا أم النور الحقيقة نمجدك يا عذراء قديسة ولية الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم وتخلص نفوسنا. فخر الرسل كل الشهداء تليل الصديقين سبعة الكنائس وفرع الخطايا البشر السويس القدوس بداود واحد ناس قدان ومجده يا رب ارحم يا رب ارحم. بالحقيقة نؤمن بالله واحد الله لا يعد رب الكل الخالق السماء والأرض يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الله يحب كل الدهور النور من نور لا حق من لا حق

هذا الذي جاء مباشرة من الخلاص نزل من السماء وليس من الله قل سبحانه وتعالى أنا أسفق عما لا أعرف ألم بين أموات اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وليس عن يمين أبي وهذا لا تكون به إلا أفعال أموات الذي ليس بكم فرقا عامنا من الله قل سبحانه وتعالى أنا أسفق عما لا أعرف ألم بين أموات اليوم السادس كما في ما طلب مولى احد فخطايا وننتظر خير من كلامه ويتوحى الدارات امين.

0: القدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض مولدان مجدك كرامتك ارحمنا يا الله لافضل الكل
1: يا سلوس قدوس سبحان يا
0: ايها الرب لا قوات معنا
1: لنا ولسنا وعيش ايد وفاق السواك
0: حل وفرح سبحان الله سيئة
1: لسانا ولد فلسانا بغير رد
0: التي فعلنا معرفة لسانا بغير معرفة
1: خفية وظاهرة يا رب اغفر لنا ليس قدوس الزايا علينا
0: برحمتك يا رب ليس خطايانا
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك
0: كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا
1: أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا
0: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين
2: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن الروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك. أشف

عشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين.

وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحيات والعقارب وعلى كل

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم الآباء الكهنة والكليروس والشمس وكل الشعب وضعف يكونون محاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي من أفواه الاثنى عشر رسولا فم ناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس سويرس معلمنا ديسقورس وقديس أسنوس الرسول القديس بطرس خاتم شهداء ريسان القديس يوحنا زبي فم القديس كريلوس القديس باسيليوس القديس غيروريوس من أفواه الثلاثة وثمانية عشر مجتمعين من نقيا 150 بقسطنطين 200 بابس فم بطريركان الأب المكرم رئيس كان الباب الأنبا تدروس الثاني فم حقرتي إنه بارك ملوه مجدنا اسم قدوس الآب والابن الروح قدس الآن وكلنا دار

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركاته على جميعنا أمين. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، بحكمة ليست من هذا الدهر ولا بحكمة رؤساء هذا الدهر الذين يبطلون، بل ننطق بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعرفها أحد من رؤساء هذا الدهر، لأنهم لو عرفوها لما صلبوا رب المجد. بل كما هو مكتوب: ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما أعد الله للذين يحبونه. فأعلنوا الله لنا نحن بالروح، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. هذه التي نتكلم بها أيضا ليست بتعليم أقوال حكمة بشرية، بل بتعليم الروح، مقارنين الروحيات بالروحيات. وأما الإنسان النفساني فلا يقبل مال روح الله، لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرف، لأنه حكم فيه روحيا. وأما الروحاني فيحكم في كل شيء، وهو لا يحكم فيه من أحد، لأنه من عرف فكر الرب أو من يمكنه أن يعلمه. أما نحن فلنا فكر المسيح. نعمة الله إليه فلتحل على أرواحنا يا باختي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركاته علينا أمين. سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله، إلى الذين نالوا معنا إيمانا مكرما مساويا لنا ببر إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع المسيح ربنا، كما أن كل شيء قد صار لنا بقوة لاهوت الحياة والتقوى التي أعطيت لنا مجانا بمعرفة الذي دعانا بمجده والفضيلة، وبواسطة هذه الأمجاد الجليلة التي أعطيت لنا للكرامة، لكي تصيروا بها شركاء للطبيعة الإلهية، هاربين من شهوة الفساد التي في العالم ولهذا عينيه، وأنتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في أمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه إن كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهواته معه، أما من يعمل شهوة الله فإنها يثبت إلى الأبد أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وكان يجلس في لسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص إليه، وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى قال له بصوت عظيم: قم منتصبا على قدميك. فوثب وصار يمشي. فالجموع لما رأوا ما فعله بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكؤونية قائلين: إن الآلهة تشبهوا بالبشر ونزلوا إلينا. فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس، إذ كان هو المتقدم في الكلام. فأما كاهن زفس الذي كان قدام المدينة قدم ثيرانا وأكاليل عند الأبواب، وكان يريد أن يذبح مع الجموع. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزق ثيابهما وأسرع إلى الجمع صارخين وقائلين: أيها الرجال، لماذا تصنعون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت الآلام مثلكم، نبشركم بأن تبتعدوا عن هذه الأباطيل وترجعوا إلى الله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، وهو يفعل خيرات، يعطيكم من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويشبع قلوبكم طعاما وسرورا. فلما قال هذا كف الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما. ثم أتى يهود من أنطاكيا وأيقونية وأقنعوا الجموع، فرجموا بولس وجروه إلى خارج المدينة ظانين أنه قد مات. ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة. فلما بشر في تلك المدينة وعلم جمعا كثيرا رجع إلى لسترة وأيقونية وأنطاكيا يثبتان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم الرابع عشر من شهر أبان المبارك، أحسن الله استقباله وأعده عليكم وعلينا ونحن في ضوء اطمئنان مغفوري الأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي. أمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديسون أباكير وفيلبس ويوحنا وأبطلماوس. كان لأباكير أخا يسمى فيلبس، واتفق مع قسيسين أحدهما يسمى يوحنا والآخر اسمه أبطلماوس على نيل إكليل الشهادة. فذهبوا جميعا إلى قرطسة واعترفوا أمام الوالي بالسيد المسيح، فأمر أن يرموهم بالسهام فلم تضرهم، ثم طرحوهم في نار مشتعلة فخلصهم منها ملاك الرب. ثم أمر أن يربطوا في أذيال الخيول من قرطسة إلى دمنهور، ولكن الرب حفظهم دون أذى. ثم أمر الوالي بقطع رؤوسهم خارج مدينة دمنهور، فنالوا أكاليل الشهادة. فجاء المؤمنون وأخذوا أجسادهم وكفنوها بأكفان غالية ودفنوها بإكرام جزيل، بركة صلواتهم فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 1658 للشهداء 1942 ميلادية تنيح القديس البابا يؤنس التاسع عشر البطريرك

الثالث عشر بعد المائة من بطاركة الكرازة المرقسية، ولد بدير تاسة مركز البداري محافظة أسيوط من أبوين تقيين، فنشأ على البر والتقوى، وكان منذ صغره شغوفا بقراءة سير القديسين، ولما كبر اشتاق إلى الرهبنة، فذهب وترهب بدير البراموس، وسار سيرة

وعين أيضا وكيلا للكرازة المرقسية، ولما خلى كرسي المنوفية زكاه شعب الإبرشية ليرعاهم، فضمت إليه سنة 1894 ميلادية، فأصبح مترانا للبحيرة والمنوفية ووكيلا للكرازة المرقسية، وكان مقر كرسي في الإسكندرية، فأنشأ فيها مدرسة لاهوتية لتعليم الرهبان. قضى في المطرانية 42 عاما حفلت بجليل الأعمال، ثم بناء مثل بناء الكنائس وتجديدها وإنشاء المدارس القبطية، كما اعتنى خاصة بأديورة وادي النطرون. ولما تنيح البابا كيرلس الخامس اجتمع المجمع المقدس واستقر الرأي على اختياره قائم مقام البطريرك، وبعدها استقر رأي الجميع على تجليسه بطريركا في يوم 7 كيهك 1645 للشهداء 1928 ميلادية. وبعد جلوسه على الكرسي المرقسي اهتم بشؤون الكنيسة والرهبان، فأنشأ مدرسة لاهوتية للرهبان في حلوان، كما رسم للمملكة الإثيوبية مطرانا قبطيا وأربعة أساقفة إثيوبيين، كما سافر في رحلة إلى الحبشة وعمل الميرون المقدس سنة 1930 ميلادية، ومرة ثانية خصيصا لكنيسة إثيوبيا. اشتهر بعطفه على الفقراء والمحتاجين وتعضيده لكافة المشروعات النافعة للكنيسة. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام، بركة صلواته فلتكن معنا، ربنا المجد دائما أبدا.

نقول الذين أوصونا أمرونا نسكنهم في صلوات الضرائب التي نرفع إليك يا رب لهنا الذين سوى فرقدوا يا رب نيح مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا.

ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالك نفوسنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفي أحد الأيام كان يعلم وكان الفريسيون ومعلم الناموس جالسين وهم قد أتوا من كل الجليل واليهودية وأورشليم وكانت قوة الرب لشفائهم وإذا برجال قد أحضروا إليه رجلا مفلوجا على سرير وكانوا يحاولون

فابتدأ الكتبة والفريسيون يفكرون قائلين: من هو هذا الذي يتكلم بهذه التجاديف؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا

كي تعلم أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك.

اللي فيها بنتمتع بإدراهم الموهبة اللي ربنا سكبها علينا بحلول الروح القدس لما قال إني أسكب من روحي على كل بشر. فالأيام دي أيام نعمة فوق نعمة. النهاردة القرايات كلها بتتكلم عن ثمار الروح القدس. يقول كده ونحن في البولس، بولس الرسول يقول لنا ونحن لم نأخذ الروح الذي من العالم، لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. فرق كبير قوي بين أن الإنسان يعيش في الروح القدس وبين الإنسان يعيش عادي زي بقية البني آدمين. الحياة في الروح القدس دنيا تانية، الحياة في الروح القدس عالم موازي مختلف تماما عن العالم اللي الناس عايشة فيه. الروح القدس حاجة تانية، الروح القدس يدينا حاجة غريبة، يدينا أحشاء رأفات ولطف وتواضع ووداعة، مش لأنه طيب ولا لأنه لا، دي نعمة مش بتاعته، دي نعمة خدها من فوق. لما الروح القدس يجي يستولى على بني آدم يغير طبعه. عشان كده قرايات النهاردة كلها بتتكلم عن روح الشركة. الروح القدس والشركة، الروح القدس شغلته كده. لما حل الروح القدس على جماعة المؤمنين يقول كده وكان لجميع الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. تيجي ازاي؟ تيجي ازاي ده الواحد حلو طول النهار بس لو حد مس امواله ولا مس حاجة من بتاعته يقول دي حاجتي، دي بتاعتي. ولم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له، قال دي تيجي ازاي؟ قال ده الروح القدس. الروح زي ما قال كده لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة من الله، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فالإنسان اللي أخذ روح ربنا بيعيش بالروح بتاع ربنا مش بروح العالم، مختلف. جواه ايه؟ يقول كده الروح القدس لما حل على قلوب المؤمنين كل واحد قلبه صغير كده، فدخل الروح القدس، الروح القدس روح جبار، ففجر القلوب، فجر القلوب. فبدل ما قلبه فجر القلوب على بعض، فكان لجميع الذين آمنوا قلب واحد. فجر القلوب على بعض فكان ليهم قلب واحد. ازاي دي تيجي؟ قال ده الروح القدس بس. الروح القدس يجي ويفجر القلوب ويدينا ان احنا نحب بعض من قلب طاهر بشدة. يعني ايه؟ قال نحب بعض بعنف. يعني ايه؟ قال دي ما تجيش غير بالروح القدس. ما فهمهاش النهاردة، صدقني ما نفهمها غير بالروح القدس. فالروح القدس يخليني احب اخويا للدرجة ان انا اقدم وانا احس ان انا ده الطبيعي بتاعي. الروح القدس وحياة الشركة. قرايات النهاردة تتكلم

عن القديس بولس الرسول لما خدوه ورجموه في ديربة ولا في لستر، في لستر رجموه. فبعد ما رجموه خدوه وحطوه خارج المدينة ظنين أنهم قد أنه قد إيه قد مات ومشيوا. يقول كده الكتاب، جميلة أوي الكلمة دي، ولكن إذ أحاط به الإخوة قام، يعني مطروح بين حي وميت وظنين أنه قد مات. والآباء المفسرين يقولوا أن دي الأوقات اللي بولس الرسول شاف فيها السماء الثالثة وقال رأيت أشياء لا يسوغ لإنسان أن يتكلم بيها. ولكن إذا أحاط به الإخوة إيه؟ قام. يعني إيه؟ يعني إحنا ما نعرفش نعيش من غير بعض. حتى بولس الرسول محتاج للإخوة، قال آه كان تعبان وبيموت ولكن أحاط به الإخوة. فلما شاف الإخوة وشاف محبة الإخوة اتجددت الحياة جواه. قد ايه احنا لما الواحد بيطلع بره ذاته بيكون سبب فرح وسبب حياة للآخرين. فاحنا الانجيل رايات بتاعت النهاردة كلها بتقول ان احنا ما نعرفش نعيش لنفسنا، ليس احد فينا يعيش لذاته ولا احد يموت لذاته. روح الشركة، روح القدس اللي يفجر القلوب ويدي للمجموعة قلب واحد، تدخل البيت النهاردة تلاقي الأب في دنيته والأم في دنيتها والعيال قاعدين على الموبايلات وكل واحد عايشين في جزر. ولكن الإنجيل بيقول لنا حاجة تانية خالص. بيقول إيه؟ بيقول إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت شركة ما، فإحنا عيلة وأهل وأخوات ولكن عايشين في جزر. ليه؟ لأن كل واحد عايش في دنيته، كل واحد عايش في الخيال بتاعه، في الدنيا بتاعته، في الهموم بتاعته، في الخنقة بتاعته. ولكن الروح القدس بيدي روح تانية. روح ايه؟ قال ان كانت شركة ما في الروح. اسألهم العيلة اللي عايشين طول النهار مع بعض دول، اسألهم بتصلوا مع بعض؟ يقولوا لي كنا زمان بنعمل كده بس من وقت كذا واحنا بطلنا ومن ساعتها خلاص. إن كانت شركة ما في الروح، بتقروا مع بعض إنجيل، بتحبوا ربنا مع بعض، بتشتركوا مع بعض في خبرات حلوة ولمسات حلوة من أعمال ربنا في حياتكم، إن كانت شركة ما في الروح. فإحنا النهاردة بنتكلم عن إنجيل الشركة. إذ أحاط به الإخوة قام. قصة جميلة رمزية، طبعا رمزية، يعني بتتكلم عن الناس اللي في الجحيم والناس اللي في الفردوس. بتقول الناس في الجحيم كل واحد قدامه الطعام بتاعه ومعاه معلقة كبيرة قوي، فعمال يحاول ياخد من الطعام اللي قدامه يحط في بقه مش عارف لأن المعلقة طويلة قوي. فقاعدين عمالين يعيطوا لأن قدامهم الطعام مش عارفين يأكلوا. شاف نفس المنظر في الفردوس بيعملوا إيه؟ قال نفس المنظر بالضبط، كل واحد قدامه طعام وقدامه معلقة كبيرة، لقى كل واحد بياخد من المعلقة ويأكل اللي جنبه، والتاني بياخد من الأكل اللي قدامه ويأكل اللي جنبه. ومن هنا كان الكل فرحانين قوي وأكلين وشربين.

محبين ومتعزين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الروح القدس بيحب ان احنا نخرج برا ذواتنا. لما هدي اخويا هفرح، لما هصلي لاخويا هاخد، لما اعزي اخويا هتعزى. يقول لك كده المروي هو ايضا يروى. اللي بيروي حد بيتروي هو كمان. فانجيل النهارده بيكلمنا عن عمل عظيم قوي ومعجزه عظيمه عملها رب المجد يسوع. قال ايه؟ قال انسان مفلوج مريض، ولكن الجميل في القصه ان اربع حبايبه خدوه وشالوه مع بعض، مع بعض شالوه مع بعض، ونقبوا السقف ودلوا السرير قدام رب المجد يسوع. فرب المجد يسوع نظر يقول لك كده لما رأى إيمانهم قال للمفلوج هديك أكتر من اللي انت طلبه. انت طالب تخف، أنا هديك حياة، هديك غفران، هديك ان كل الخطايا اللي انت عملتها في عمرك تتشال وتبقى ديليتد تماما، وهتقوم كمان. علشان كده يقول لك لما رأى يسوع إيمانهم فالمحبة غالية قوي. إن كانت شركة ما في الروح، لما رب المجد يسوع يشوف الأربعة كده بيشتغلوا مع بعض، أو يشوف مجموعة أصدقاء الشركة إن كانت شركة ما في الروح، ده هيديهم غفران وهيديهم فرح وهيديهم تعزية وهيديهم ثمار الروح القدس. عشان كده يقول لك لم نأخذ الروح الذي من العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، لأن الروح القدس يفحص كل شيء حتى أعماق الله. كلام كبير قوي. قال الروح القدس ده روح مين؟ قال ده روح ربنا. يعني ايه؟ يعني يملك بينابيع، ينابيع، ينابيع النعمة المنحدرة من فوق. مين يقدر يعرف ربنا إلا الروح الذي من الله؟ الروح يفحص كل شيء ويعرفك كل شيء وتقول له يا رب عرفني انت بتحبني قد ايه. الروح القدس يعرفك، تقول له يا رب عايز اعرفك اكتر، عايز احبك اكتر، عايز ادخل جواك اكتر. الروح القدس ياخدك، ياخدك ويدخلك جواه قوي. قال ده ازاي؟ قال اصل الروح القدس ده دنيا تانية. فإحنا حياتنا في الروح القدس دنيا تانية. عشان كده هذا الصوم وهذه الأيام فترة غالية قوي، فترة للتمتع بأسرار الحياة. نقول له هلما تفضل وحل فينا. هو قال جئت لألقي نارا على الأرض وما أريد إلا أنها تضطرب. تكلم عن الروح القدس. المسيح جاي ليه؟ قال عشان يسكب علينا هذه النار الإلهية، النار الروح الموهوب لنا من الله، نار تحرق كل خطية وتحرق كل شهوة، نار تحرق القلوب وتملاها من نار محبة ربنا ومحبة الإخوة. الروح القدس ينبوع كنز الخيرات ومعطي الحياة، ينبوع يجدد الحياة كلها. نطلب، نطلب يا رب، نقول له ما أقدرش أعيش من غير روحك.

0: ينصف يسوب روس خمي كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي
1: نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق إله حق مولود غير مخلوق سوى الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم أجلنا نحن البشر أجل خلاصنا نزل من السماء تجسم من الروح القدس مريم العذراء أنس وصلب عنا العهد بلاوس بونتيوس تألم كبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كان في كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المح المنبث من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في أنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة

اللهم الذي تكسله كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض، الذي الكل مذلول وخاض بعنق العبد تحت خضوع قضيب ملكه، الذي تمجد الأجناد الملكية والطبع أقلية بصوت لا يسكت ناطق بلغياته، واسررت بنا نحن أيضا الضعفاء الأرضيين أن نغنمك لا من أجل نقاوة أيدينا.

ابنك الوحيد، ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا، لأنك أنت العارف كخالق جملتنا أنه ليس مولود امرأة،

وبعضكم بعض مقولة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب، الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس كيف وخف نرادة.

السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي قبلنا.

تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس، تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى

نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيام بالموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي

0: مستحقين كلنا يسرنا امتنان قدساتك طهار لأنفسنا أجسادا وعليك نكون جسدا واحدا وروحنا واحد نجد نصيبنا ميراث مجامين ديسينا الذين أرضوك منزل بعد اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي مسك احفظها بسلام وجميع الانساك فلارزقنا فينا ولن اذكر رب بنتم المكرم البابا انبا طوادروس الثاني الذين يفسدون معه كلام الحق باستقامه انعم بهم على كنيستك المقدسه لرقتي بالسلام اذكر رب قمامسه الخصوص الارثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية

مجدانك نعمتك فرح واجل الارض رصتك زر اثمارها. اعد اهل الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يلي. بارك اكليل السلام صلاك من اجل فقراء شعبك من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف ومن اجل كل نحن الذين نرجوك وندعو باسمك القدوس لان اعين كل تترجاك لانك انت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد.

ابنك الوحيد أن نشترك في تذكر قديسيك تفضل من تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منظر بعد بين القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل البشريين والمنجين والشهداء المعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكريم بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد والقديس ونوس رئيس شمس أول الشهداء ناظر إلى مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطيء القديس سوير سمع الماديوس قرس والقديس أثناسيوس الرسولي والبابا بطرس خاتم الشهداء وليس كان وقديس يوحنا ذهبي الفم القديس تودوس القديس توفيوس القديس زمدس القديس كريس والقديس باسيريوس القديس غريوس الصانع العجاب والقديس غريوس صانع قديس أوريوس ناطق بيت قديس العجب قديس أوريوس الأرمني 318 مقرن من القيام 150 بقسطنطين 200 بفسوس أبان الصديق العظيم أنبا أنتونيوس ويلبار أنبا مولى والثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يونس القمص وأبانا بشوير بار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا إبراهيم أسقف الفيوم والبابا كيرلس السادس والأرشزياكون حبيب قرقس وأبونا يوسطس الأنطونيوس

لم نذكرهم الذين في فكر كل أحد منا الذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا بالإيمان بالمسيح. تفضل يا رب نيح نفس عبدتك المرحومة إلين نصيف رزق التي لا تسكر الأربعين والمرحوم أشرف شاكر.

متى فيكتور غالي شحاتة وفقي عطا الله حنين أمير سعد يسرية إسكندر سعد فهمي وابتسام إبراهيم شحاتة نبيه شكري سعد وفهمي رستم وجرجس شاروبيم وح

النفوس ومن يحم في فردوس نعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع. نحن أيضا رباء في هذا العالم، احفظنا في إيمان.

بنتكوستي وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية.

0: كي بقلب طاهر نكسر بدالة بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جبني
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض روزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد.

نؤمن واعترف للنفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح اخذه من سيدات ملكتنا كلنا القديسة الطاهره مريم جعله واحد مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس بونتوس سلموا عنا على خشبه الصليب المقدسه بارادته وحده عنا كلنا بالحقيقه يؤمن ان لاهوت لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين

المسيح. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا رب سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة. بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا.

ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا، لأني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله، ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم، ولكن لا أنا، بل نعمة الله التي معي. فسواء أنا أم أولئك، هكذا نكرز وهكذا آمنت. ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات، فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات؟ فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا، وباطل أيضا إيمانكم، ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه، إن كان الموتى لا يقومون، لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. إذن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح، فإننا أشقى جميع الناس. ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيى الجميع، ولكن كل واحد في رتبته. المسيح باكورة، ثم الذين للمسيح في مجيئه، وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو يبطل هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل، فحينئذ لابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. وإلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات؟ إن كان الأموات لا يقومون البتة، فلماذا يعتمدون من أجل الأموات؟ ولماذا نخاطر نحن كل ساعة؟ إني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم. إن كنت كإنسان قد حاربت وحوشا في أفسس، فما المنفعة لي؟ إن كان الأموات لا يقومون فلنأكل ونشرب، لأننا غدا نموت. لا تضلوا، فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. أصحوا للبر ولا تخطئوا، لأن قوما ليست لهم معرفة بالله. أقول ذلك لتخجيلكم. لكن يقول قائل: كيف يقام الأموات؟ وبأي جسم يأتون؟ يا غبي، الذي تزرعه لا يحيى إن لم يمت، والذي تزرعه لست

ستزرع الجسم الذي سوف يصير، بل حبة مجردة، ربما من حنطة أو أحد البواقي، ولكن الله يعطيها جسما كما أراد، ولكل واحد من البذور جسمه. ليس كل جسد جسدا واحدا، بل للناس جسد واحد، وللبهائم جسد آخر، وللسمك آخر، وللطير آخر، وأجسام سماوية وأجسام أرضية، لكن مجد السماويات شيء ومجد الأرضيات آخر، مجد الشمس شيء ومجد القمر آخر، ومجد النجوم آخر، لأن نجما يمتاز عن نجم في المجد. هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا، يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. هكذا مكتوب أيضا، صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محيا، لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني، وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا، وكما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي. فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة، ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس، ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. الأصحاح السادس عشر. وأما من جهة الجمع لأجل القديسين، فكما أوصيت كنائس غلاطية هكذا افعلوا أنتم أيضا، في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر، حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ. ومتى حضرت فالذين تستحسنونهم أرسلهم برسائل ليحملوا إحسانكم إلى أورشليم، وإن كان يستحق أن أذهب أنا أيضا فسيذهبون معي، وسأجيء إليكم متى اكتزت بمكيدونية، لأني أكتاز بمكيدونية، وربما أمكث عندكم أو أشتي أيضا لكي تشيعوني إلى حيثما أذهب، لأني لست أريد الآن أن أراكم في العبور، لأني أرجو أن أمكث عندكم زمانا إن أذن الرب، ولكنني أمكث في أفسس إلى يوم الخمسين، لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال،
ويوجد

البلاد معاندون كثيرون. ثم ان اتى تيموثاوس فانظروا ان يكون عندكم بلا خوف، لانه يعمل عمل الرب كما انا ايضا، فلا يحتقره احد، بل شيعوه بسلام ليأتي الي، لاني انتظره مع الاخوة. واما من جهة ابولس الاخ فطلبت اليه كثيرا ان يأتي اليكم مع الاخوة، ولم تكن له ارادة البتة ان يأتي الان، ولكنه سيأتي متى توفق الوقت. اسهروا، اثبتوا في الايمان، كونوا رجالا، تقووا، لتصر كل اموركم في محبة. واطلب اليكم ايها الاخوة، انتم تعرفون بيت استفاناس انهم باكورة اخائية، وقد رتبوا انفسهم لخدمة القديسين، كي تخضعوا انتم ايضا لمثل هؤلاء وكل من يعمل معهم ويتعب. ثم اني افرح بمجيء استفاناس وفورتوناتوس واخا ايكوس، لان نقصانكم هؤلاء قد جبروه، اذ اراحوا روحي وروحكم، فعرفوا مثل هؤلاء. تسلم عليكم كنائس آسية، يسلم عليكم في الرب كثيرا أكيلا وبرسكيلا مع الكنيسة التي في بيتهما. يسلم عليكم الإخوة أجمعون. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. السلام بيدي أنا بولس. إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيما. ماران أتى. نعمة الرب يسوع المسيح معكم. محبتي مع جميعكم في المسيح يسوع. آمين.

أولا أرجو أن يكون كل إنسان روح المرض الفاتح وعمل مصالحة. اتفقنا المرة اللي فاتت على اننا نروح نبعث الجوابات نكلم الناس عن المصالحة، فالكلام ان لم يطبق يبقى كلام مش جايب نتيجة، فارجو انكم تكونوا المرة اللي فاتت روحتم وعملتم مصالحة مع الله وراجعت نفسكم وبعدين عملتم مصالحة زرتم ناس زعلانين صالحتم اثنين مبتعدين عن بعض كتبت جواب لجماعة، من فضلكم ارجو انكم انتم تكونوا عملتوا كده، واللي ما عملش كده يبقى غلطان لان مش عاوزين ناخد كلام ونرميه، اللي ما عملش كده يبقى المغاد يعمل المصالحة، لان المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الشركة وقلنا ان الرسل عايشين في شركة مع بعض وكان الكلام ازاي تيجي الشركة وازاي يجي السلام، وبعد ما اتكلمنا قلنا نعمل كده نعمل كده نكون مسرعين الى حفظ وحدانية الروح برباط السلام. النهاردة هنبتدي في الاصحاح الثاني من سفر الاعمال، ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، فامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا، وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم، فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فبعد الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ فارسيون وماديون وعلاميون والساكنون ما بين النهرين واليهودية وكبادوكيا وطنطس وآسيا وفريجيا وبنفيليا ومصر ونواحي ليبيا الذي نحو القيروان والرومانيون والمستوطنين يهود ودخلاء كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض ما عسى أن يكون هذا، وكان آخرون يستهزئون قائلين إنهم قد انتبهوا سلافة، والسبح إلهنا دائما إلى الأبد آمين. الروح القدس هو الذي يعلم، ودخولنا على موضوع الروح القدس يملأ الإنسان رهبة،
ندخل إلى الروح القدس لنتكلم عن الروح القدس. يملأ الإنسان رهبة. كيف نتكلم عن الروح القدس وكيف نفسر عن الروح القدس؟ فأنا أطلب منكم أننا كلنا نقف ونطلب من الله من غير ما حد، كل واحد صامتين وفي الآخر حد يصلي لكي الروح القدس

يعلمنا ما يريد أن يقوله، لأن السفر يقول من كانت له أذنان فليسمع ما يقوله الريح للكنائس، فما الرسالة وما التعليم الذي نقوله عن الروح القدس؟ فليكن هذا التعليم من الروح القدس نفسه. قدرنا صلي يا رب الروح القدس علمنا، الروح القدس علمنا ما تريد. انت انفكدت على التلاميذ وتنفكد في قلب المؤمنين وفي الكنيسة لتعطي القوة والقداسة والتعليم. تعالى يا ربي انتعش فينا وكلمنا وعلمنا، ومش احنا اللي نتأمل فيك، اعطينا نسمع وانت بتتكلم. الرسول قال لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الريح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. كلمنا كلمنا وعلمنا. آمين. الروح القدس، الروح القدس يعني أوحى الله، ليس هو شيء آخر غير الله، هو روح الله. هو الله ليس في علومه، وإنما الله في حلوله. أي أن نسمع عن الروح نسمع في سفر التكوين، وروح الله يرف على وجه المياه. ولما كان روح الله يرف على الأرض أرسل أرسالية بدأت تأخذ شكلا، وبعد أن أخذت شكلا ظهرت فيها الحياة. روح الله يرف على الكون، على الخليقة المتباعدة عنه، ويتعامل معها من الخارج، ويحدث التغييرات والتأثيرات. وبعد ذلك إذا ما فتحت بابها له يسكن ويحدث الحياة. الله لما خلق آدم بعد 6 أيام من هذه الصورة الأولى، أن الأرض كانت صلبة وخالية، وأن روح الله كان يرف على وجه المياه، بعد 6 أيام قال إنه جبلا من الأرض يقينا ونفخ فيه فصار آدم نفسا حية. الروح الذي كان يرف من الخارج انطلق وأعطى الحياة لآدم، وأعطى الحياة لآدم. إيه اللي حصل لما ربنا نفخ في آدم؟ إيه اللي بيحصل لما بنوصل تيار كهرباء؟ بيحصل إن اللمبة تنور، ويحصل إن التيار يجب أن يكون مستمر عشان تظل اللمبة منورة. فالروح القدس
روح الله لما مسح في آدم نال آدم روح خاص من نتاج روح الله، وظل طيار الحياة الأدمية أو طيار الحياة الإلهية يجري إلى روح آدم مثل ما يجري التيار الكهربائي إلى اللمبة. فظل آدم مقدس ومنير. الخلقة الأولى كانت بشيء من الله وطيار مستمر يعمل في هذا الشيء. الخلقة الأولى بأن في حاجة من ربنا سكنت في آدم، وفي حاجة تيار مستمر يخلي الحياة الحاجة دي حية بالمعاني الأولانية. يعني ايه؟ يعني الروح اللي ربنا عطاها لآدم واخدة من صفات الله، ربنا يموت، فطلع الروح اللي خدها آدم خالدة، ربنا ما يعرفش خطية، طلعت الروح اللي خدها آدم روح مقدسة، ربنا حكيم، طلعت الروح اللي خدها آدم عاقلة وحكيمة. الصفات بتاعت ربنا اللي فيه لما عطى نفسه منه، لما عطى عطية منه من ذاته لآدم، جاءت هذه العطية تحمل صفات الأصل الإلهي وتستمر الحاجات دي فيها لأن التيار مستمر. لما دي النواة لأن التيار مستمر، اللمبة دي بتنور وتطفي لأن التيار بيرفع. الله عطى آدم هذا الجوهر، هذا الجوهر منه يحمل الصفات، روح خالدة عاقلة حكيمة مقدسة اندمجت في الجسد، خلقت الإنسان وحدة بين الروح والمادة، كائن جديد ما كانش موجود في العالم قبل كده، لأن الكائنات اللي كانت موجودة في العالم قبل كده كانت كائنات مادية أو كانت كائنات حية بحيوية ذاتية. تسأل تقولهم الكائنات المادية الكواكب الكائنات السماوية المادية الأجرام خلقت ربنا، لكن لأن اللي خلقها عاقل حكيم خلقها بنظام، فكل الماديات ماشية طبع أنظمة محددة، وكل علم الإنسان دلوقتي

هي سعي الاكتشاف الأنظمة اللي حطها ربنا في الكون. ايه هو العلم؟ العلم هو اكتشاف القدرات الكامنة في المخلوقات. قوانين، يعني هذه الكائنات المادية فيها كوان وفيها قوانين، كوان وقوانين، كمان كيان مادي على درجة معينة من المادية، كيان تكويني بصورة معينة من التكوين، دي ذرات، دي عدد الالكترونات فيها كذا، دي مادة تختلف في الصلابة من مادة تكويني. وقوانين أمام معاهم وكتير جدا جدا ما نعرفوش. انت الحضارة الانسانية دلوقتي بقى لها من وقت ما بدأ الانسان، يعني من اول ما التاريخ بيكتبوه مما قبل التاريخ يقول انها 10,000 سنة، كتير قوي كتير قوي، لكن دي بعض هي عبارة عن نمو الكيان واستغلال عرضاتهم، قطع موزع عيش عيش في لها، اخطف موزع، اخطف برتقانة اكل، وبعدين عاوز ادافع عن نفسي امسك عصاية، اربط العصاية بحجرة واضرب بيها الحيوان، واضبط العصاية بحجرة دي عبارة عن شوية كليف واخدهم من الشجرة، وبعدين اشرب مية، وبعدين عايز اعدي المية اجيب حتة خشبة واركب عليها واعمل بإيدي كده اتعلم المركب، وبعدين امسك القمح اجده واسفه، وبعدين حصل اكتشاف جبار، ده اكتشاف الذرة دلوقتي جبار، نقل الانسان نقلة ملهاش حدود، اكتشاف النار ان يقدر يمسك جلطتين ويخبطهم في بعض يطلعوا نار، ده اكتشاف النار ده. ولا تقول لي اكتشاف الالكترونات، ابدا ابدا، اكتشاف النار ده انا بقيت اقدر اكل الطريق، واسوي كل

وحل حجر فيطلعني معدن اكتشاف النار نقلني الى مرحلة اني انا اعرف ربي اعرف استغل المعادن اعمل حديد اعمل فاس اعمل سكينة مع اكتشاف هذا الحيوان بحتة طوبة اكتشاف النار ولا نعرفش الحقيقة من حيث التاريخ الاكتشاف النار دي الاول الاكتشاف الزراعة لان اكتشاف الزراعة خلاني اقعد في حتة لاني هرجع واقعد استنى لما يطلع المحصول عشان استغله طبعا ما مش هبقى انسان رحالة امشي من حتة لحتة فربما اكتشاف النار دي الاول وبعدين اكتشاف الزراعة وربما الاثنين مع بعض سبحان العالم وربما الكتاب الحاجة اللي كانت بتاخد 50,000 سنة يقول الكلمة وكان قليل فلاح وكان هديل راعي غنم يعني معناها حياة الرحل وحياة المستقرين اتعملت في اولاد ادم يمكن الكتاب الحاجة اللي خلت لها 50,000 سنة مليون سنة 10 مليون سنة سبحان العالم قالها كلمتين ما هو قايلين هذه الدول يعني اولاد ادم واحد فلاح واحد راعي الله فلاح وراعي والاثنين يعرف النار لانهم يقدموا ايه ذبيحة لولا ان كان فيه يعرف النار مش ممكن ابدا ادم طلع من الجنة يعرف النار ويعرف الزراعة ويعرف الراعي دخلت سنين دخلت قرون كل الناس من العقل من الروح اللي ربنا حطها في ادم ومراحل في التاريخ مراحل نقلات اجتماعية تكون دول تعلم عن ربنا أديان تخيلية شغلانة وبعدين تيجي مراحل المرحلة دي بتاعت المعيشة في المجتمع وفي الدولة وفي الدين وفي النار استغلال النار واستعمالاتها واستغلال الزراعة واستعمالاتها دي قعدت كتير دي قعدت عارفين لحد امتى دي قعدت لحد القرن 17 لما جت الثورة الصناعية الثورة الصناعية عرف الانسان ان لو سخن مية وطلع منها بخار يشغل مكان ومن هنا جت الصناعة والثورة الصناعية قالت لحد اخر القرن 19 وفي القرن 20 ابتدينا نكتشف ما هي المادة عالم الموجات والاشعاعات وفي الاول اشعاعات الراديوم الى اخره وبعدين استعمال اشعاعات وبعدين دخلنا على اكتشاف تكوين الذرة وابتدينا نستعمل تكوين الذرة وبعدين بسرعة القرن 20 ده عمالين نجري فيه معنى اسم الاحين في الاول الاشعاعات وبعدين
تكوين الذرة وبعدين ثلاث اكتشافات. الاكتشاف الواحد كان يقعد 20 مليون سنة. الإنسان اللي قدامك في عقلك روحك يا سلام، ايه الامتياز ده؟ ايه الامتياز ده؟ ايه العز اللي احنا فيه ده؟ ده لازم الانسان ده نروح حاجة عظيمة اوي اوي اوي اوي كده لازم سعيد جدا. يا خسارة الانفعال.

0: والشعارات البطالة والحروب والمنازعات وحاجة الحيوانات ماشية على القوانين وما طورتش حياتها. الإنسان طور حياته من نواحي عقلية ولكن النواحي الروحية والشعور العاطفية والسلوكية زي ما اضطراب في اضطراب في لخبطة في لخبطة ما احناش عارفين نهاية لهذه اللخبطة. زي ده امال خلقنا عايشين ليه؟ امال خلقنا خالدين ليه؟ امال نجات الروح راحت فين؟ اصل يا حبيبي بعد ما خلق لي النفس بكل هذه الميزات انا جيت ورحت عامل اسوة في التيار. اللمبة كده رحت انا لاسف نفسي راحت اللمبة راح التيار مقطوع والتيار لما اتقطع اللمبة اتطفت. وين الكلام ده كان حي دي لحمة لما اتقطعت عنها النظافة عفنت ولما عفنت اتوسخت ولما اتوسخت طلعت ميكروبات وعمالة تطلع عفانة في ميكروبات تلخبطة واللي ياكلها يتسمم وشغلانة. كل اللي جه منين؟ من قطع السيارة. ما خلقني مقدس وفي تيار يجعل في قداسة مستمرة. وبعدين انا قطعت التيار لاني انا خالفت القانون. القانون بيقول حبيبي امشي في الجنينة دي كده اتفرج كده ده ايه ده؟ ده اشياء اللي مدور واللي مطاول واللي على النخل من فوق والاحمر والاسود ايه الحاجات الحلوه دي؟ طلعوا كام صنف دول؟ يمكن 2000 ما لابد من الاجناس زادت بعد ما في المده دي وتطورت. افرض ان الجنة كان فيها 2000 اكل من ايه؟ اللي يعجبك. اكل من الشوية دول؟ اكل من الشمسين دول؟ كل حبيب. اكل من المية دول؟ كل حبيب. اكل من الالف دول؟ كل حبيب. اشرب من المية دي؟ اشرب حبيب. اكل من كل شجرة؟ اللي تعرف فيها كم شجرة؟ ممكن 2000 اكل كام؟ تاكل حبيبي 1999 صدرة. يا خبر ابيض ده انا مش هخلصهم ده انا اقعد اكل فيهم ليل ونهار. يا قليل العقل تسيب 1999 وتجري ورا الصدرة الواحدة جبت لنا وجع القلب. وهذا ما يحدث الى الان. لان كلامة القداسة الدولة الروح القدس انا ساكن فيه انا حلو انا انميه انا هاخدك في السنة عندي انا همتعك بالانمية انا انا انا حلو كل ده بس انا عايز عندك وتعمل فيا. هذا هو اشكال الانسان انه كلما اراد الرب ان يصل التيار يقطعه هو. فمنذ ان قطع التيار ايها الاحباء وحياة البشرية في اتعاب تعب شديد وتصاعدت المبادئ وكثرت المعتقدات وفسدت الحواس واضطرب المجتمع
1: وتصرفت الأمراض النفسية والجسدية والعقلية والاجتماعية في الإنسان. والله يرضى على الإنسان الحبيب كما ينظر الطبيب المختص إلى جسم ممتلئ بالأمراض. حياة الإنسان كجسم مضروب ضربة طرية لم تأثر ولم تأثر ولم تلين بالزيت. الكتاب بيصورها على انها ضمن المنفلتة ضربة طرية لم تأثر ولم تأثر ولم تلين بالزيت. مليان مليان ايه؟ مليان مكروبات من كل انواع عايز يدخله. طب يا ربنا يطلع كده يقول انا خلقته اولا باندماج جزء مني فيه وانا لابد ان اعيد خلقته باندماجي فيه. فالتطوير لا يتم الا بي لان الميكروبات استولت عليه والاستمارة لا تتم الا بي لان السيارة قد انقطع. وكما خلقته اولا بنفخة مني اخلقه ثانيا باندماجي فيه. لكن كيف اندمج في كل هذا السم؟ ابدا اختار. فامسك بفرع وظل ينتخب من فرع الى فرع ومن خط الى خط وظل ينتخب ويعالج الفرد والمجتمع. ابراهيم وأسرته إسحاق ومجتمعه داوود ومجتمعه سليمان واللي عامله أولاد والناس اللي هو عايش معاهم أليسع والناس اللي هو عايش معاهم ومرة يقول لهم انتم مقرفين. احنا مقرفين؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ تعال يا انت اللي اسمك هوشع. نعم. انت يا رب طيب. ايوه. بس انا عايز ادي درس للجماعة دول. درس في الفلسفية انا؟ انت تبقى يا ست الاضاءة. امرك. انت راجل مالي. ايوه. وانا طيب جدا جدا وانا مبسوط منك. العب خذ بنفسك امرأة زنا. خبر اسود. ايه الجملة؟ لازم تعمل كده. ان كانت القصة رمزية اللي يقول بعض المفسرين ولا حقيقية. قال الكتاب ان اليسع ان هوشع عمل كده. ليه؟ كما جاء كده ليه؟ قال له اقول لهم بقى. انا اخترتكم وانا انتقيتكم وانتم ذهبتم وراء آلهة اخرى. انا خطبتكم لنفسي وانتم جريتم وراء الاخرين زنيتم وراء آلهة اخرى. لان العبادة هي اتساق بالاله. وما دمتم قد تركتموني وتركتم الانتفاق لي وانتفقتم بغيري فأنتم جنات عقليا وجنات دينيا وجنات عمليا لأنكم تركتم الرب الحبيب الذي اختاركم أبناء له وأزواج له وذهبتم وطلبتم لأنفسكم آلهة أخرى. المملكة انقسمت. الكلام ده قبل هوشع بشوية. بس انا بتكلم عن النوع عن العملية بتاعت التعليم. هي عملية التأديب. مملكة انقسمت. مملكة الشرق.

الإسلامية عليه البعض بلاش كده ومن البلاش الإسلام البلاش غير البلاش ما بيستهدى يجي الأسوريين ويخدوهم ويسبوهم ويزلوهم لحد ما يفوقوا يقدمهم والبابليين محصلينهم يجي البابليين ويخدوهم ويسبوهم ويزلوهم لحد ما يفوقوا مرة يأدب ومرة يعلم وبكل الوسائل لكي ينقي عاوز يجي ويندمج يندمج مع مين؟ يندمج مع فرع نظيف قدر الامكان ومجتمع نظيف قدر الامكان وبعدين تم يعالج وتم اخره لحد ما جه من حوالي 2000 سنة وفتاة نظيفة حلوة مملوءة نعمة وقال انا هسكن فيكي وهكون جسد منك وهتجسد اندمج واغير البشرية ايه اللي بتقوله ده كلام يدور افهمين الروح القدس يحل عليك قوة العلي تظلمك القدوس المولود منك يدعى ابن الله تاريخ طويل عشان ما يصلي بيه القدوس المولود منك يدعى ابن الله حتى راسها على ايديها وداخل فهمتي هو لا انا في الرب ليكن لي كقومك وتمشي حكايه التطهير والانجمال مشي والبيت دخلت في العمارة والقداس انبلغ مع البشرية مرة أخرى أخذ الأمران الأخير الذي له وتم الفداء وكل المؤمن مثل مال الفداء أنا أؤمن أنك تندمج فيا وأندمج فيك وانت اندمجت فيها لكن لا يمكن انك انت تكرر العملية كل مرة بذات الطريقة الا انت كما كنت تعف على وجه المياه والعالم بلا شكل والارض خربة وخالية الا انت تعف علي الان وتدمجني معك في مياه تسمى ان اعتمد فيك وان اصبغ بك وهكذا يتم تحريري ويتم تطهيري انا منت بتطهيرك انا منت بانك تندمج فيا انا منت بالولاده الجديده انا منت بالخلقه الجديده انت الاله الذي خلقتني ولذلك اسميك ابي وانت الاله الذي سكنت فيا وكنت مثلي ولذلك اسميك اخي الان وبعد الخلاف يا ابني انا خايف عليك لئلا تعيش من غير تيار انا صلحت المكنه انا دخلتها للجاج انا دورت السماء انا دورت عملت قطع غيار جديدة المكنة ده مضبوط انا هجيب لك الوقود اللي شغل المكنة ايه الوقود ده روحي روحي يسكن فيك
وأعود التيار فيك كما كان. تيار؟ أنا مش فاهم. فبقعد معه لحد ما يجي لك الموضوع ده ومش هنفهمه إلا بعد ما يجي. أرينا في سورة الأعمال أصحاح واحد إنهم قاعدين منتظرين وبيصلوا ويقولوا إيه هو الروح القدس؟

حيث كانوا جالسين. ونعرف لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم. وامتلأ الجميع من الروح القدس. ايه الروح القدس؟ روح الله. يعني ايه؟ يعني السيارة. انت يا ابني اتغسلت وطهرت واتنظفت بس لازم تاخد التيار. انا غسلت اللمبة. انا غيرت السلك. انا ضبطت كل حاجة. بس التيار لازم يجي. وهو 50 فرقة. بعد ما واحد يجي تيار كبير قوي ويجي عامل السكينة كده شرارة. ساعة ما حرمت السكينة السماوية حصلت شرارة ما عايش البيت. شافوها الناس كلهم. البيت ده اتحرق. البيت ده نزلت عليه الصاعقة. البيت ده الناس اللي فيه مات. تعالوا نشوفهم. تعالوا نفكر معهم. بصر هم نازلين من فوق ويتكلم جرى لهم ايه؟ جات لهم التوصيله. التوصيله اللي قطعتها الخطيه رجعها روح القدس. الجسم اللي عفن تهوى المسيح في الصليب. التيار اللي انقطع رجع تاني. نوي يا انسان تقدس ايها الابن الحبيب. ارجع ابنا لله. ارجع لمركزك. اعرف ايه اللي ربنا عمله. الرب عادي سكن فيك. الرب رجع وصلك فيه. الرب رجع العضو المقطوع. الرب رجع الفرع اللي انقطع. الرب رجع وطعامك فيه. انت ابن لله. الروح القدس. انا اعرفك خلقتني. وانا اعرفك طهرتني. وانا اعرفك سكنت فيا وصرتني بك. اوصرتني بك. الروح القدس. الروح القدس يعمل في الانسان ويعمل في الكنيسه. مثلا النهارده ما خدتش مناقشه. يمكن المناقشه تيجي بعد الصبح. وربما الموضوع ياخد مش لدرجه الحسن هياخد اكثر من مره. وخلي بالكم انكم انتم ارجوكم انا مش هعرف ولا ورقة. انا خليني في اللي انا فيه. انما التشكيك ده لا يسألني سؤال وده يجيب لي معرفش ايه. خلونا في الروح القدس. احنا رجعنا تاني اولاد لله. امال ما رجعناش مقدسين تماما ليه زي ادم ما كان في الفردوس؟ الله هو مش الروح القدس رجع التوصيله تاني. طب ما ايه دارة؟ انا لسه عندي صراع حبيبي. انا متاسف. انت ادخلت الخطيه الى قلبك. الله لما نفخ في ادم لم يكن في ادم خطيه، ولكن الله لما نفخ فيك نفخة الروح القدس كانت فيك خطية. فأنت الآن أخذت التيار وأخذت القرية لكي تنجو

بشيء، اما انت فبطبيعتك الارضيه الخاطئه لازلت ميالا الى الخطيه. فاعلم ان لم يعطاه لك الله كفيلا بان يعيدك الى الملكوت، وكفيلا بان يدخلك الى الابديه، وكثيرا بان يجعلك تنتصر على الخطيه. والان اعلم امرا واحدا، انك خلصت وانك تقدست، ولكن الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد، وهذان يقارب كلاهما الاخر. فلا تقل لماذا لا ينشرني، انما اعلم انك تحمل قوة النصرة، لان الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة النصرة. ولا تقل لماذا انا في صراع، لانك انت في الجسد وعلى الارض. واعلم انك منذ ان خرجت من الفردوس خرجت الى ارض تحمل التعب شوكا وحسكا تنبت لك الارض، ولكن منذ ان اخذت الروح القدس ومنذ ان تغيرت مع المسيح ومن روح القدس فانت تقارن شيئا اخطر من ذلك. ابليس خصمكم يجول كاسد مجنجر يلتمس من يتبعه، لان محاربتنا ليست مع لحم ودم بل مع الرؤساء والسلاطين ورماة العالم على ظلمة هذا الدهر. تلبس سلاح الله الكامل لكي تقدر ان تقف في اليوم الشرير. هذا هو فعل الروح القدس، وهذه هي التأصيلة التي جاءتنا مرة اخرى من السماء بالفداء وبالحلول. حدث خلق وحدث انحراف وحدث انقطاع طيار وحدث فساد وتعقد الفساد وحدث انتقاء، ووصل الرب الى نهاية الانتقاء وحدث تجسد وحدث فداء، ثم بعد ذلك جاء الروح القدس وانتم تأخذون الفعلين فعل التطهير وفعل التقديس في سرين، سر المعمولية وسر الدهن بالروح القدس. ولكن عدوكم هائج، عدوكم هائج، وكيف لا يهيج وقد خلصكم الرب من يده، وكيف لا يهيج وقد نصركم الرب عليه. مبارك اسم الله الذي فدانا والذي اعطانا بروح القدس. المره اللي فاتت خدت واجب انكم تروحوا تعملوا مصالحه، والدرس بتاع الروح القدس هو درس مصالحه مع الله. اوعوا بقى المره اللي تفهموا تروحوا تعملوا مصالحه مع الله وتقعدوا مع الله وتصالحوه، وتقعدوا تفكروا في الناس كلها واللي زعلان مع حد تصالحوه، وتصلوا ينادي فعل الروح القدس. وانا عشنا تصلوا ان الله يعطينا كلام تاني عن الروح القدس. انا

Yeah.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
2: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك،

آتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين أنا الليلو يا ليلو يا خنا فرون من بيوتنا مبشيرين ببنغ ما إسوا بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي

وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضضتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى يد السيف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيفرح بالله ويفتخر كل من يحلف به.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

بهم، لأن خلاصك قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه.

يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. عجيبة هي أهوال

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين.

أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى ما

0: فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب، يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مآتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا يا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا
1: أبانا الذي
0: الذي في
1: في السماوات،
0: السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي
1: يأتي
0: ملكوتك،
1: ملكوتك،
0: لتكن
1: لتكن
0: مشيئتك
1: مشيئتك
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: السماء
1: السماء
0: كذلك
1: كذلك
0: على
1: على
0: الأرض.
1: الأرض.
0: خبزنا
1: خبزنا
0: الذي
1: الذي
0: للغد
1: للغد
0: أعطنا
1: أعطنا
0: اليوم،
1: اليوم،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: ذنوبنا
1: ذنوبنا
0: كما
1: كما
0: نغفر
1: نغفر
0: نحن
1: نحن
0: أيضا
1: أيضا
0: للمذنبين
1: للمذنبين
0: إلينا،
1: إلينا،
0: ولا
1: ولا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: تجربة
1: تجربة
0: لكن
1: لكن
0: نجينا
1: نجينا
0: من
1: من
0: الشرير،
1: الشرير،
0: بالمسيح
1: بالمسيح
0: يسوع
1: يسوع
0: ربنا،
1: ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: آمين.

0: اخويا فكري عامل ايه؟ وحشتني قوي.
1: ازيك انت؟ عامل ايه؟ ازاي كل اللي عندك؟
0: يا سلام، 15 سنة يا فكري ما شوفكش، قد ايه انت وحشني.
1: وانت كمان. لكن نعمل ايه بقى، السفر والبيزنس. لكن ادينا اتقابلنا تاني.
0: يا فكري انت مش اخويا الصغير وبس، ده انت ابني. انت نسيت ان انا اللي توليت مسؤوليتك بعد وفاة والدنا الله يرحمه؟ صحيح انت زوغت مني وسافرت وانت عندك 20 سنة لأمريكا، وقعدت 15 سنة بعيد عني، لكن عمرك ما غبت لحظة واحدة عن تفكيري، دايما كنت بصلي لك.
1: انت زي ما انت نشأت طول عمرك عاطفي ومتنين.

0: دين يعني كده، يعني زي اغلب مسيحي الشرق.
1: مسيحي الشرق ليه؟ هو الغرب حاجة تانية ولا ايه؟
0: الناس بره عمليين، في شغل، في علم، العواطف دي اخر حاجة.
1: واستحملت تقعد معاهم 15 سنة؟
0: طبعا، وكمان اقتنعت بوجهة نظرهم.

0: معلن، انت عامل ايه؟ بقول لك ايه، تعالى وصلني الفندق واحكي لي عن احوالك.
1: فندق؟ فندق ايه؟ انت هتيجي معايا البيت علشان من بكره بدري هننزل على اسكندريه.
0: اسكندريه جميله، اسكندريه. ها، ناوي تفسحني هناك؟
1: ايوه هفسحك، هفسحك فسحه انا متاكد بعد اللي سمعته منك انك محتاج لها. هوديك دير في مريوط هنعاين فيه ربنا، هتشوف ان المحبه والروحانيه والعاطفه الجميله اللي بين ربنا وشعبه واولاده مش كلام نظري، لكنها اقوى من اي علم او فلسفه وابقى من اي شيء تاني.
0: دير؟ دير ايه ده يا نشأت؟ طول عمرك عنيد جدا يا نشأت.
1: مالك بس، في ايه؟
0: صممت تصحيني بدري وتجيبني هنا للدير، انت عارف اني لسه راجع من السفر مرهق ومحتاج استريح.
1: انا بوعدك انك هتستريح، هتستريح قوي. تعال معايا بس وانت هتشوف.
0: ما نشوف ايه اللي خلاني سمعت كلامه بس. انا اللي استاهل.
1: بتقول حاجة يا فكري؟
0: لا، جاي وراك اهو، جاي وراك.
1: ايه رأيك في المكان ده؟
0: جميل قوي. تخيل انا اول ما دخلت حاسس كده براحة نفسية.
1: مش قلتلك انك هتبدأ تستريح؟
0: اسمه ايه الدير ده؟
1: دير ماريمينا والبابا كيرلس بمريوط.
0: ماريمينا وبابا. تعرف انا فاكر زمان كده سمعت لما كنت بروح الكنيسه معاك وانا صغير.
1: تعالى بس ناخد بركتهم وبعدين انا هفكرك بيهم.

0: نشأت.
1: مالك يا فكري؟
0: مش عارف، لما عيني جت في عين البابا كرولوس، قصدي يعني في صورته، حسيت انه بيبتسم لي انا بالذات، وكأنه عايز يكلمني ويقول لي حاجة.
1: طبعا مش سريع ندها، انا كنت بصلي له قوي انه يندهك ويقربك ويشيل الغشاوة اللي حطتها سنين الغربة على عينيك يا اخويا.
0: طب احكي لي، مين دول؟ مين مريمينا ومين البابا كرولوس؟ حياتهم ايه؟ علاقتهم ببعض وعلاقتهم بربنا كمان؟ احكي لي، انا حاسس اني عايز اعرف عنهم كل حاجة.
1: حاضر، انا هحاول احكي لك عن القديسين العظيمين دول، وربنا يديني كلمة عند افتتاح الفم. بص، اتولد الطفل عازر يوسف عطا للشماس جميل الصوت يوسف عطا في دمنهور يوم 2 أغسطس سنة 1902، وكان أخ وسطاني لأخين تانين، حنا الكبير وهو، وبعدين مخيل الصغير. وكان الطفل عازر من صغره ميال للوحدة والتقرب من السيد المسيح له المجد، ومن الكنيسة ومن الأسرار المقدسة، وطبعا لقى تشجيع من الأسرة المحبة أيضا لرب المجد. وكان من حسن حظه أنه كتير من الرهبان كانوا بيزوروا الأسرة دي، منهم أبونا تدرس البرموسي الراهب العجوز وتلميذه سويرس.

0: بس المرة دي غبت علينا قوي يا ابونا تدرس.
1: الصحة يا يوسف يا ابني ما بقتش زي الأول. نشكر ربنا ان انا لولا ساويرس بيساعدني ما كنتش اقدر اتحرك لا كده ولا كده.
0: ربنا يقويك يا ابونا. عارف مين دايما بيسالني عليك؟ ابن الوسطاني عازر، كل شويه يقول لي فين ابونا العجوز ابو دقن بيضه كبيره.
1: هو كمان وحشني قوي. هو فين امال؟ انا جايب له معايا هديه انما هتعجبه خالص يا يوسف يا ابني.
0: ده خرج مع الست والدته في زياره كده وزمانهم جايين.
1: عموما ادي له الكتاب ده وقول له الراهب العجوز ابو دقن بيضه جايبه لك مخصوص. دي قصة الشهيد العظيم مريمين العجيبي.
0: شكرا يا قدس ابونا. قد ايه عازر هيفرح بالهدية دي قوي.
1: واحنا كمان هنفرح بيه. ما هم سيروا لينا يا يوسف.

ولما قرا الكتاب اتعلق قوي بمريمين العجيبي القديس العظيم وخده شفيع وصديق دايم ليه، وكان بيقرا الكتاب مرات ومرات، وقد ايه بيتمتع لما بيتكلم عن شفيع ومريمينة، وكلما يلاقيهم في البيت بيهرجوا او يضحكوا يقول لهم

0: مليتوا الدنيا كلام وضحك، سيبوكوا من ده وتعالوا لما أكلمكوا عن مريمينا وحياته ومعجزاته العظيمة.
1: آه يا عازر، كل ما بتكلمني عن مريمينا جسمي بيقشعر وهتعلق قوي بالقديس ده.
0: مريمينا ده يا أمي مش قديس عادي، ده كان والده والي حاكم يعني على أقليم من أقاليم مصر، وكان اسمه أوديكسيوس، وأمه كانت اسمها أوفيمية، وكان الشعب بيحبهم قوي علشان صفاتهم النبيلة ومعاملتهم الحسنة. لكن لوشاية غير صحيحة نقل الإمبراطور الروماني الوالي أوديكسيوس لمنطقة إفريقيا القديمة، وكانت أوفيمية يا أمي ما بتخلفش، فراحت تصلي قدام سورة العذراء في عيد العذراء.
2: يا رب المجد يسوع، أنا بطلبك من كل قلبي، وبطلب إنك تديني طفل يفرح نفسي أنا وجوزي علشان خاطر صلوات العذراء مريم. ارزقني بطفل يا رب، وأنا هربيه على حياة المحبة والطهارة. أرجوك يا إلهي استجيب لطلبتي.
3: آمين آمين.
2: إيه ده؟ الصوت ده جاي منين؟ معقول ده صوت السما ليا؟ يا ريت يا ريت يا رب.

0: وفعلا يا أمي ولدت أوفيمية الطفل مينا سنة 285 ميلادية، ورحل عنه أبوه وأمه وهو في سن صغيرة قوي، حوالي 14 سنة. سابوله ثروة كبيرة خالص، وزعها كلها على الفقراء والمحتاجين، لغاية ما صدر منشور إمبراطوري بطلب ضباط للجيش، وتقدم مينا للالتحاق بالجيش.
1: أنا عارف يا سيدي القائد فرمليان إنك بتحاول تساعدني في الدخول للجيش علشان الصداقة اللي كانت بينك وبين والدي.
2: مش ده السبب الوحيد يا مينا، أنت شاب شجاع ونبيل، وهيكون ليك مستقبل عظيم في فرقتي في الجيش الإمبراطوري.
1: أتمنى من رب المجد إنه يساعدني إن أكون عند حسن ظنك يا سيدي القائد فرمليان.

0: وبعد التحاقه بالجيش أصدر الإمبراطور دقلديانوس مرسومه الشهير.
1: من الإمبراطور دقلديانوس إلى جميع الرعية، يجب على الجميع عبادة الآلهة من الأوثان وتقديم الذبائح لها، ومن يخالف هذا الويل له.
2: مش ممكن أفضل في جيش الإمبراطور الظالم الجاحد ده، لازم أبعد من هنا وأروح الصحراء أجاهد هناك وأتمتع بعشرة رب المجد أكتر وأكتر. الله، إيه ده؟ السماء انفتحت وفي نور عجيب، ودي ملايكة شايلة أكاليل من نور وبيحطوها على القديسين الشهداء وبيسبحوا لهم.
3: يمينة، مطوب أنت بين أبنائي لأنك دعيت للبر منذ سباق، وسوف تنال ثلاثة أكاليل: إكليل البتولية، وإكليل النسك والاحتمال، وإكليل الشهادة.
2: أنا مش مستحق يا إلهي العظيم لكل ده. أنا هقوم دلوقتي وأروح للوالي وأعلن قدامه مسيحيتي ورفضي التام لعبادة الأوثان.

0: ما تحاولش تخوفني، انا بعلن قدامك اني مسيحي واني مش ممكن اسبح للاوثان.
1: عموما يا مينا انا هديك فرصة تفكر، ولو رجعت عن اللي في دماغك هبعتك للامبراطور واوصي عليك كمان وخليك تاخد مكانة ممتازة وجاه ومال. شاور عقلك.
0: انا رغبتي الوحيدة اني اكون وفي لالهي وملكي رب المجد يسوع المسيح، وجاهي ومالي هم اكاليل السماء اللي مشتاق ان انا انالهم.
1: انت عنيد عنيد يا مينا، انا هعرف ازاي ارجعك تاني لعقلك. يا حراس خدوه عذبوه ووروه من العذاب الوان، عايزه ينسى خالص خالص الكلام الفارغ اللي بيقوله ده.
0: بك يا رب احتميت فلا اخزى الى الابد، امل الي اذنك وخلصني. اه كن لي صخرة ملجأ ادخله دائما. اه امرت بخلاصي لانك صخرتي وحصني. اه يا الهي نجني من يد الشرير، من كف فاعل الشر والظالم، لانك انت رجائي يا سيدي الرب، متكلي منذ صدايا.
2: اتحمل القديس قوي يا امي في سبيل رب المجد، عذاب اهانة جلد حرق كل شيء ممكن نتصوره، رغم كده كان مستحمل ودايما بيذكر الهه ومخلصه. جسد الشاب الوديع بقى جبل حصن محدش قدر عليه ببركة الفادي العظيم، وفي الآخر أمر الوالي بأخذ راسه بحد السيف وحرق جسده بالنار.
1: ايه ده الشاب ده؟ ايه ماشي للموت سعيد تسم مش عارف ايه القوة الغريبة دي، القوة اللي عنده وعند كل اللي بنعذبهم ونؤمر بقتلهم.
0: أشكرك يا إله السماوات يسوع المسيح لأنك ما تخليتش عني أنا ابنك وعبدك الضعيف، ولم تتركني لحظة واحدة يا رب المجد. أعطيني الصبر إلى النهاية وإقبلني إليك في أحضانك لأتمتع بيك في كل حين.

0: واستشهد العظيم ريمينا العجيبي سنة 309 ميلادية، وكان عمره حوالي 24 سنة، ونال أكاليله الثلاثة.
1: بركته تكون معانا يا عزري حبيبي.
0: انت بتبكي يا أمي.
1: أعمل لك إيه بس؟ ما الحكاية مؤثرة قوي وأنا ما بقدرش أستحمل. ده لازم أبوك ومفتاح له يا عازر.
0: حاضر يا أمي.
2: سلام.
0: سلام.
1: سلام.
2: إيه ده؟ مدام الدموع في عينيكي كده يبقى أكيد عازر استلمك زي عادته آيات وحكايات.
0: يا ولدي الوقت ده وزنة، لازم دايما نستفيد بيه في القرب من رب المجد والقديسين.
2: ربنا يباركك يا حبيبي. عموما أنا عندي خبر مش عارف هتستقبله إزاي.
0: خبر؟ خبر إيه ده؟
2: أنا جاي لشغل في اسكندرية، هبقى وكيل دايرة أحمد يحيى باشا، ولازم نحضر نفسنا بسرعة للسفر في أقرب فرصة ممكنة.

0: كان متعلق قوي عازر بشفيع ومريمين.
1: طبعا، وكانت بينه وبين شفيعه دالة كبيرة قوي وصداقة قوية.
0: لكن هما سابوا دوانهور وراحوا اسكندرية.
1: طبعا، ولما خلص الشاب عازر مدرسته الثانوية التحق بالشغل في شركة كوكس الشيبينج للملاحة، وهناك أثبت كفاءة وأمانة، وانطبقت عليه الآية اللي بتقول: ليروا الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.

0: انت كنت فين؟ ده المدير العام قالي بالدنيا عليك.
1: ليه؟ ما هو اللي بعتني في مأمورية علشان اخلص اجراءات الجمارك لحاجات القائد الانجليزي.
0: عموما خش لي بسرعة وخده على قد عقله لانه عصبي ومتزمت زي ما انت عارف.
1: بعد اذنك.
2: ادخل.
1: صباح الخير.
2: ايه لاخرك يا عزر افندي؟
1: انا ما تاخرتش ولا حاجه، يا دوبك اجراءات التخليص الجمركي، وكمان لقيت في وسط حاجات سياده القائد المحفظه دي.
3: اوه فعلا دي محفظتي. برافو عزر افندي، انت تستحق مكافاه كبيره.
1: ولا مكافاه ولا حاجه يا فندم، ده واجب.
3: عزر افندي 100 سلين علشانك.
1: شكرا يا فندم لكرم سيادتك، لكن انا عملت الواجب، مش عايز اي حاجه، كفايه ان الحق رجع لصاحبه.
3: هايل عزر افندي هايل، انت نموذج شرف للشركة. بعد اذنكم.
2: عزر افندي انا بشكرك على امانتك وتشريفك لشركتنا، انا فخور ان عند موظف بالامانة والاخلاق دي، علشان كده مرتبك هيزيد 10 جنيه.
1: لكن يا سيادة المدير.
2: ما لكنش يا عزر افندي، انت رفضت مكافأة القائد الكبيرة وده كبرك في عينه اكتر، لكن الزيادة دي نظير مجهودك واخلاصك. في ناس كتير بتاخد مرتبات اعلى منك ويا ريتها في نفس اخلاقك،

0: أنا كنت واثقة يا عازر إنك هتكون إنسان ناجح في عملك. في الفترة القصيرة دي بقالك مركز ومرتب كبير، ربنا يزيدك يا حبيبي.
1: لكن يا أمي أنا عاوز أقدم استقالتي وأبعد نفسي عن هموم العالم ومشاكله.
0: هموم؟ هموم إيه ومشاكل إيه يا عازر يا حبيبي؟ أنت بتفكر في إيه بالظبط؟
1: بفكر في حياة الرهبنة والتفرغ التام لحبيبي وفادي نفسي يسوع المسيح.
0: الرهبنة؟ لا لا يا حبيبي، أنا ما أقدرش أبعد عنك. الحقني يا يوسف الحقني.
2: إيه مالك؟ في إيه؟
0: عازر عايز يقدم استقالته ويترهبن ويبعد عننا.
2: أنا عرفت، وصلتني الأخبار عن طريق الأنبا يؤنس مطران البحيرة والمنوفية، قال لي إن عازر ابنك جالي وعايز يترهبن، وأنا ما وافقتش وقلت له إنه لازم يجيبك معاه أنا أبوك وأكون راضي عن رهبنتك.
1: والموضوع ده يا والدي مسبب لي مرارة في نفسي، أرجوك توافق وما تحرمنيش من حاجة بتمناها.
2: أنت مصمم يا عازر يا ابني؟
1: أنا اخترت خلاص طريقي، ولي اشتهاء أني أروح أتمتع بحبيبي يسوع وأبعد عن أي حاجة تشغلني عنه. يا والدي ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أرجوك بارك اختياري وتعالى معايا نقابل نيافة الأنبا يؤنس.
2: خلاص يا عازر يا ابني، أنا ما أقدرش أمنعك عن طريق شايف فيه خلاص نفسك، لكن ليه عندك طلب يا ابني؟ بكرة الحد روح زي عادتك تناول من الأسرار المقدسة وتكلم مع أب اعترافك القمص يوحنا جرجس وخد مشورته، وفي الآخر إرادة ربنا هي اللي هتكون يا ابني.

0: ورتب ربنا العازر طريقه وراح معاه أبوه وأخوه وقابله الأنبا يؤنس اللي حذر عازر من صعوبة الرهبنة والحروب الكتير اللي حيشوفها. ولما لقى تصميم عازر حدد له معاد السفر لدير البراموس مع القس بشارة البراموسي واداله خطاب توصية لأمين الدير لقبوله في سلك الرهبنة. في صباح يوم 27 يوليو سنة 1927 ركب عازر القطر للدير وحصل معاه في القطر موقف ظريف جدا.
1: تذاكر تذاكر.
2: التذاكر اهي. لكن قول لي يا حضرة الكمساري، انت فين طربوشك؟
1: يا حضرة الاستاذ، المرتب يا دوبك والمصاريف كتير، طربوش ايه بس؟
2: طب اسمح لي بقى اديك طربوش.

0: لكن يا أستاذ
1: ما لكنش، ادعيلي ان انا ما البسوش تاني.
2: ده جواب الانبا يؤنس بخصوص الاخ عازر، قال لي اديه للقمص شنودة امين الدير في ايده.
0: بقى الاخ عازر طالب رهبنة، انا كنت فاكره ضيف. عموما المسيح يساعده ويرشده للطريق اللي فيه خلاص نفسه. قوم خد عبونا بشارة للقلاية الإبلية ووريله المكان اللي بنحط فيه الخبز، وخليه ياخد كفايته وسيبوه لوحده، محدش يساعده في حاجة لما نشوف هيعمل ايه وازاي هيقدر يرتب أموره بنفسه.

0: وعمل ايه عازر يا نشا؟
1: رتب قلايته زي ما يكون راهب قديم، عمل مكان لنومه ومكان لقعدته ورص الشنط في وسط المكان، ولبس جلابيه سودة وطاقية، وكان لما يدق جرس نص الليل يروح الكنيسة علشان التسبحة والصلاة، ويرجع قلايته الصبح من غير ما يختلط بحد. وفي يوم راح القمص شنودة أمين الدير ومعاه القس بشارة والقمص بشاي والقمص باسيليوس والقمص عبد المسيح المسعودي وكلهم من شيوخ الدير يطمئنوا على الأخ عازر في قلايته.

0: ياه، قلايتك نظيفة ومترتبة كويس قوي، كأنها قلاية راهب قديم.
1: أصله حارت ومستني السيل.
0: أبونا عبد المسيح المسعودي قصده سيل النعمة اللي هيوهبه ليك رب المجد.
2: يا أبائي العظام، أكون مين أنا علشان أخد بركتكم؟ يروح فين الصعلوك بين الملوك؟
1: نعمة الرهبنة يا ابني هي تسليم القلب لرب المجد، والراهب اللي افتقر باختياره وجهز نفسه عشان يكون جندي أمين للمسيح أعظم من ملوك الأرض. ربنا يديك نعمة ويملأ قلبك سلام وتعزية.
2: يا ابويا أنا
1: قوم يا عازر، قوم. انت من الساعة دي ربنا وهبك ليا ابن وتلميذ مبارك.
0: ان حسن حظك يا اخ عازر ان ابونا عبد المسيح المسعودي خدك ليه تلميذ،

0: واتدرج الأخ عازر على إيد أبوه الروح القمص عبد المسيح المسعودي في النعمة، وكشف له كتير من أسرار الرهبنة، وبقى عازر مثال صالح للطاعة والوداعة، فكان بيختار أشق الأعمال للقيام بها غير عنايته بالرهبان الشيوخ وتنظيف ألاليهم وغسل هدومهم، وكمان كان بيخدم في المطبخ وفي طحن الغلال وعمل الخبز وعجن القربان.
1: وكان بيقدر على ده كله؟
0: ده غير انتظامه في الصلاة والتناول ودراسة الكتاب.
1: امال كان بيستريح امتى؟
0: يستريح؟ هو كان راحته في الخدمة والصلاة ودراسة الكتاب. ده حتى أبوه الروحي القمص عبد المسيح طلب منه يعمل مجلة اسمها ميناء الخلاص يوزعها على الرهبان، وكان بيكتب نسخة حوالي 50 نسخة، كل نسخة 12 صفحة بإيده، ده غير المادة اللي جواها يوزعها على الرهبان بانتظام كل شهر.
1: يعني 600 ورقة في الشهر بخط إيده، ده غير كمان كل الأعمال اللي كان بيعملها، ده طاقة جبارة.
0: ده غير أنه اتطوع بتوصيل البريد على ظهر بغل شرس بعد الحادثة اللي حصلت للراهب المسؤول عن توصيل البريد.
1: حادثة إيه دي؟
2: اتأخر أوي الراهب أرمانيوس، أنا قلقان عليه.
3: زمانه جاي يا أبي.
2: إيه ده؟ هو جاي هناك اهو. ايه مالك؟ في ايه؟ البغل وقعنا وهرب، فضلت ادور عليه طول اليوم ما لقيتوش. ازاي؟ ده وسيله التنقل الوحيده في الدير، لازم تدور عليه وتجيبه. يا ابويا انا لفيت عليه الجبل كله لغايه ما تعبت على الاخر.
3: سيبه يا ابويا يخش يرتاح، وبتدبير من السيد المسيح البغل هيرجع
2: ازاي؟ بس
3: أكيد واحد أعرابي هيلاقيه ويجيبه للدير.

0: ورجع البغل طبعا زي ما قال عازر.
1: ايوه، وحس الرهبان ان عازر هيكون له شأن كبير قوي في بستان القديسين.
0: وعازر طبعا هو اللي تولى مهمة ترويض البغل ونقل البريد.
1: طبعا، وفي يوم 25 فبراير سنة 1928 ذكر رهبان عازر علشان يكون راهب بينهم، وتمت طقوس رهبانته ودعوا اسمه مينا، وجاله القمص يعقوب البراموسي شقيق القمص عبد المسيح المسعودي، وهو كان شيخ صامت ما بيتكلمش مع حد ابدا، وقال له:
2: ربنا يباركك يا ابني وينجح طريقك ويفيد عليك من روحه القدوس ويخليك امين على الوزنات اللي هيسلمها لك علشان تتاجر وتربح.
3: ببركة صلواتك يا أبي أشكرك يا ربي وإلهي على بركتك العظيمة اللي ما استحقهاش. أشكرك أنك سمحت لي أني أكون راهب وباسم شفيعي وحبيبي مريمينا. ساعدني يا رب، ساعدني وما تسيبنيش أبداً.

وعاش الراهب مينا لخدمته الشاقة وصلواته الدايمة لغاية ما تمت رسامته يوم 18 يوليو سنة 1931 للقس مينا. وصلى قداس الرسامة الأنبا ديمتريوس مطران المنوفية الأسبق، وكان من بين الحاضرين المرحوم يوسف جرجس سكرتير البابا وإخوات القس مينا حنة ومخيل. وفضل القس مينا يبكي طول القداس لغاية ما أبكى الجميع معاه. وبعد رسامته وقع الاختيار عليه أنه يدرس في كلية الرهبان اللاهوتية بحلوان، وهناك ارتاحت نفسه لمصاحبة القمص كيرولوس الأنبا بولا، ورتبوا مع بعض أنهم يرفعوا بخور عشية كل ليلة ويعملوا القداس الصبح بدري.

0: عدو الخير دايما بيتدخل يا ابونا كيرلس.
1: ليه يا ابونا مينا؟
0: رحت اخبز القربان زي العادة في الفجر، لقيت الفرن مهدود.
1: اكيد عدو الخير اتسلط على بعض القربان اللي مش عاجبهم اللي احنا بنعمله، فقاموا هدموا الفرن.
0: عموما انا عندي فكرة، تعال معايا يا ابونا كيرلس.

0: تواخدني على فين بس يا ابو نمينة؟ الفرن الافرنج اللي قدام بيت الرهبان، بس يا ترى هتلاقي صاحب الفرن صاحي دلوقتي وهيرضى يخبز لنا؟
1: يا صاحب الفرن، يا اصحاب الفرن،
2: صباح الخير. في حاجة ولا ايه؟
1: انا كنت فاكرك نايمة.
2: انام ازاي بس؟ ده انا بصحى من الفجر عشان العجن والخبز.
1: طيب ممكن يا بنتي بعد اذنك نخبز عندك القربان ده؟
2: اصل يعني
1: ما تقلقيش يا بنتي، انا اللي هخبزه بايدي.
2: وانت هتعرف؟
1: اهو نجرب. انا هخبز قدامك اهو.
0: ما تخافيش يا بنتي، ابونا مينا شاطر قوي في خبز القربان.
2: انت ولد بتشتغل خباز من سنين، طب تعال اشتغل معايا بقى.

0: كان بيعرف ازاي يكسب الناس،
1: كان بيتعامل بوداعة ومحبة، وكان اللي قدامه يرتاح له من اول تعامل. حتى البابا يؤنس سمع منه مرة عظة في الكلية اللاهوتية بعد رفع بخور عشية، اعجب بيها جدا وقال له:
2: انا كنت بصلي الرب

0: أنا مبسوط عشانك قوي، أنت تستاهل كل خير يا بونا مينا.
1: اسمع يا بونا كيرولوس.
0: نعم.
1: أنا هسافر من بدري على دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين اللي في سوهاج، علشان أكمل حياة الوحدة اللي وهبت ليها نفسي.
0: إزاي ده؟ البابا هيغضب جدا، لازم تفكر كويس. وبعدين أنت إيه اللي مخوفك من المنصب؟
1: منصب إيه وكرسي إيه بس؟ أنا مين؟ أنا تراب، يروح فين الصعلوك بين الملوك؟ أرجوك يا بونا كيرولوس ما تقولش لحد على مكاني.
0: هروبك ده يا بونا مينا في خطر عليك.
1: عمرك سمعت عن واحد بيهرب ناحية ربنا ويبقى في خطر؟ سلام سلام يا بونا كيرولوس.
0: سلام يا بونا مينا.

0: وهرب ابونا ميدا من المنصب وسافر الدير في سوهاج.
1: ايوه، وبعته جابوا اخوه وسالوه عنه فاستغرب، وبعد الحاح على ابونا كيرلس حكى لهم على اللي حصل، وعرف البابا يؤنس مكان ابونا مينا واستدعاه.

0: انت ازاي تعمل كده يا ابونا مينا؟ انت بتتصرف من دماغك؟ انت نسيت ان ابن الطاعة تحل عليه البركة؟ انت تخليني اغير فكرتي عنك
1: يا سيدنا. انا خاطي، عللني، لكن انا هربت لاني مش قد المنصب ولا قد مسؤولياته. انا خاطئ، ضعيف، محتاج لصلوات قداستك، ولي رغبة ان انا اتفرق للعبادة والتوحد في الدير. ارجوك اسمح لي بالرجوع لدير البرموس، واني اتبع ارشادات ابويا الروحي القمص عبد المسيح المسعودي.
0: امي يا ابونا مينا، ارجع ديرك وامشي على تعليم القمص عبد المسيح المسعودي، ربنا يباركك يا ابني.

0: ورجع أبونا مينا دير البراموس وكله إصرار على التوحد للتفرغ التام للعبادة. حاول بعض الرهبان إرجاعه وتحذيره من خطورة التوحد وهو لسه ابن 30 سنة سن وخمس سنين رهبنة، لكنه أصر وساعده على كده إن القمص عبد المسيح المسعودي سنده وأيد رأيه، فوافق الرهبان وهم مشفقين على الراهب الوديع مينا من حياة الوحدة الشاقة. وفعلا سكن أبونا مينا مغارة تبعد عن الدير ساعة مشي. كان سكنها قبله القمص سربامون البراموسي، رممها وعمل لها سقف وباب واستقر فيها، وكان بيرجع في نهاية الأسبوع للدير يحضر العشية ويتناول في الصباح مع الرهبان وياخد إرشادات أبوه الروحي. وفي يوم وهو في مغارته سمع خبط على الباب من راجل أعرابي كان بيشوفه من وقت للتاني.
1: معايا ضيوف عايزين يتعرفوا بيك، واحد مصري والتاني أجنبي.
2: اتفضلوا، أهلا وسهلا.
3: صباح الخير، أنا الدكتور حسن فؤاد مدير الآثار العربية، والدكتور الأجنبي اللي معايا مدير كلية اللاهوت بنيويورك، وهو مهتم جدا بحياة الرهبنة والرهبان المصريين وعايز يتكلم معاك شوية. دي معلومات كتير قوي، قيمة ومفيدة.
4: فعلا أنا اللي جمعته في شهور شيء صغير بالنسبة اللي سمعته النهاردة. أرجوك أبونا مينا، ممكن تقبل مني العملات دي على سبيل التذكار؟
2: العملة الوحيدة اللي بنتعامل بيها هنا ما أعتقدش عندك منها. أنا متشكر خالص
3: يا أبونا مينا، أنت شرفت الرهبان والمصريين كلهم، وأتمنى أنك تزورني في يوم من الأيام في مكتبي وأقدر أقدم لك أي خدمة. مع السلامة.
2: مع السلامة، في رعاية الله.

0: دكتور حسن فؤاد اعجب بيه قوي، لكن هيشوفه فين تاني؟
1: رتب ربنا لقاء تاني بينهم بعد شوية احداث حصلت في الدير. بتدخل من عدو الخير خلت ابونا مينا يسيب الدير مع 7 من الرهبان، لكن بعد وساطة ابونا مينا للرهبان عند البابا يؤنس رجع الرهبان تاني للدير. لكن ابونا مينا استأذن البابا انه يسكن طحونة مهجورة في الجبل الشرقي جنب دير الملاك مخيل الابلي، واذن له البابا بكده فراح يأجر الطحونة من الدكتور حسن فؤاد، لان المكان ده كان تابع لهيئة الاثار.
2: صباح الخير.
3: صباح النور.
2: مش ده برضو مكتب دكتور حسن فؤاد؟
3: ايوه، وانا الساعي بتاعه. اي خدمة؟
2: لا ابدا، انا عايز اقابل الدكتور لو سمحت.
3: تقابله؟ طيب اقعد هنا على جنب، يمكن لما يخرج قلبه يتحنن عليك ويديك اللي فيه النصيب.
2: المعطي هو ربنا. انا هستناه هنا شوية، بس يا ريت تقول له الراهب اللي زاره مع الباحث الامريكي في وادي النطرون عايز يقابله.
3: الراهب بتاع الباحث الامريكي علشان وادي النطرون عايز يقابله؟ حاضر اقول له.
4: اهلا اهلا وسهلا، دي مفاجأة سارة جدا يا ابونا مينا. وانت عامل ايه دلوقتي؟
2: نشكر الله. انا اسف اني ازعجت حضرتك، لكن ليا طلب ارجو ان انت تخدمني فيه.
4: اؤمر يا ابونا مينا، انا تحت امرك.
2: كنت عايز ااجر الطحونة اللي في الجبل الشرقي علشان اعيش فيها.
4: دي سابقة جديدة من نوعها، لكن مفيش مشكلة، انا هعمل لك عقد ايجار بمبلغ رمزي، وحوصي الغفير اللي هناك يبقى يساعدك في كل طلباتك.
2: شكرا يا دكتور حسن.

0: وسكن في الطاحونة؟
1: أيوة، ودفع الدكتور حسن فؤاد من جيبه إيجار مدة طويلة، وتوحد أبونا مينا هناك لغاية ما تنايح البابا يؤنس، وحزن عليه جدا أبونا مينا، وعمل له ترحيم يومي لمدة 40 يوم لغاية ما جاله في رؤية وهو نايم.
2: معقولة قداستك تجيلي الجبل وتتحمل المشقة دي كلها؟
3: بص يا أبونا مينا، عفيتي عفيتي، الرعاية انكسرت وأنا طالع الجبل، أنا حزين عليها أنا.
2: أنا هحاول أصلحها. آه كويس، أهي اتصلحت، خدها أهي يا سيدي.
3: خدها يا أبونا مينا، أنا وهبتها لك، أنا وهبتها لك.
0: دي كانت نبوة إن أبونا مينا المتوحد هيمسك عصا الرعاية.
1: بالظبط يا فكري، بعد كده تم تعيينه رئيس لدير الأنبا صموئيل علشان يعمره، وهناك قام بأعمال كتير للدير وللرهبان، وكان في نبوءة كانت من الراهب القديس أبونا أندراوس الصموئيلي اللي كان فرحان قوي بأبونا مينا، وكان بيقول له:
3: ربنا يخليك لينا يا سيدنا.
2: سيدنا إيه بس يا أبونا أندراوس؟ قول لي يا أبونا مينا.
3: أنا مش هقول لك غير يا سيدنا وبس.

وبعد فترة ساب أبونا مينا دير الأنبا صموئيل ورجع الطاحونة، وبدأ في بناء دير الشهيد ماري مينا بالزهراء وسكن فيه، وساب الطاحونة لظروف الحرب العالمية الثانية.

0: بيرعى المغتربين والفقراء، وكان دير مريمينا بركة عظيمة ما ينقطعش زواره ليل ولا نهار. ومرت بالكنيسة فترة فطور شعر فيها المؤمنين بحاجتهم لراعي أمين، وبدأ الترشيح لاختيار بابا الكرازة المرقسية. وفي يوم كان القمص مينا المتوحد في دير مريمينا بمصر القديمة وجاله تليفون.
1: تليفون من نيافة الأنبا أثناسيوس.
2: أقبل أيدي نيافتك والتمس البركة. ها؟ تزكية باسمي لترشيحي بابا الإسكندرية؟ يروح فين الصعلوك بين الملوك؟ كل الأشياء تعمل معا للخير. نيافتك قدمتها؟ حاضر حاضر حاضر. يوم الحد 19 إبريل؟ حاضر حاضر نيافتك. يا خطيتك يا مينا، انت الضعيف الخاطي، يرشحوك بطريرك. يا رب يا رب احفظ نفس عبدك الضعيف من البر الذاتي، وقربني ليك اكتر واكتر، ارجوك يا رب.

0: يوم الحد 19 إبريل سنة 1959 أقيم القداس اللي حضروا أحبار الكنيسة برئاسة المتنيح الأنبا أثناسيوس. تم اختيار القرعة الهيكلية من بين ثلاث ورقات سحبها الشماس الصغير رفيق باسيلي من طنطا، وكانت باسم القوموس مينا المتوحد اللي أصبح البابا كيرلس السادس.
1: كنت أود أن أعيش غريبا وأموت غريبا، ولكن لتكن إرادة الله. مجد ليك يا رب، اخترتني أنا الضعيف لتظهر قوتك في ضعفي. أنت أمين وعادل، لا تترك محبيك، من عندك القوة والعون. يا إلهنا وفادي نفوسنا.
0: في يوم الحد 10 مايو سنة 1959 تم جلوسه على كرسي ماري مرقس الرسول في حفل نقلته الإذاعة على الهواء، وتزاحم أفراد الشعب لنوال البركة، وهو في طول أناته ووداعته لم يرد أحد.
2: عارف نشأت، أنا جسمي كله أشعر، حسيت إنه ناداني زي ما أنت قلت لي.
0: يا فكرة يا أخويا، البابا كيرلس مثال البر والقداسة تقدر تعاين من خلال الله.
2: احكي لي تاني عن بابا كيرلس، احكي لي أكتر نشأت.
0: عارف الكلام عن البابا كيرلس ما يخلص، معجزات ايه ونعم ايه، عاوزة مجلدات ومجلدات. البابا كيرلس ما غيرش من اكل ولا طريقته بعد جلوسه على كرسي ماري مرقس، نفس الاكل البسيط والملبس الخشن، وحياة السهر والخدمة والصلاة كل حين، وحبه للقداس والقراءات والاتضاع والوداع. هحكي لك حكاية عن محبته لشعبه. كان مرة الانبا أثناسيوس مترمبا سويف في زيارته،

0: هو سيدنا مش في قليته ليه يا ابني؟
1: هو في الصالون بيستقبل الزوار بعد ما خلص القداس.
0: الساعة 2:30 دلوقتي ولسه سيدنا مفطرش. انا هروح اشوفه. كفاية كفاية بقى، يلا يلا اتفضلوا. سيدنا البابا تعب قوي النهاردة ولسه مفطرش لغاية دلوقتي. احنا ما صدقنا لقينا الراعي الصالح. انتوا عاوزين تضيعوه من وسطنا ولا ايه؟
2: سيبهم يا ابويا.
0: ابدا يا سيدنا، تعال معايا افطر الاول.
2: حاضر، جاي جاي معاك، بس ما تزعلوش انا هرجع تاني بعد صلاة العشية على طول، ونقعد مع بعض زي ما انتوا عايزين.

0: قد إيه كان محب للحواليه وناكر لذاته.
1: كان الكل بيحبوه وبيثقوا فيه، كان أي حد يتكلم معاه يحس إن أبوه أو أخوه أو صديقه.
0: أنا مرة سمعت إنه كان على علاقة متميزة بالرئيس جمال عبد الناصر.
1: فعلا ده صحيح، ده حتى إذاعة أمريكا قالت يوم نياحتي البابا لقد توفى الصديق الوفي لعبد الناصر. كان في بينهم صداقة وتفاهم عمقت جذور الوحدة الوطنية. كان أول لقاء بينهم سنة 1959، وقام البابا كيرلس بزيارة بيت الرئيس

0: أنا سعيد بتشريفك النهاردة.
1: أنا أسعد بحضرتك يا سيادة الرئيس، وزي أخبار الأسرة؟
0: كويسين، دول لما عرفوا بوجودك عايزين يسلموا عليك.
1: أهلا أهلا أهلا، عاملين إيه؟ إزيك يا أمورة يا صغيرة؟
0: معلش يا أبونا، أصلها تعبانة شوية والدكاترة محتارين معاها.
1: لا لا لا، ولا تعبانة ولا حاجة، قومي تعالي، يلا قومي.

0: وقامت البنت؟
1: أيوة قامت، ومن يومها اعتبر عبد الناصر البابا كرولوس من مقام والده، وكان بينهم لقاء تاني سنة 1965 اللي أمر فيه الرئيس جمال عبد الناصر بإن الدولة تساهم بمبلغ 100,000 جنيه في بناء الكاتدرائية الجديدة بالعباسية، ووعد بحضور حفل وضع حجر الأساس. وفي يوم 10 مايو عام 1967 زار قداسة البابا الرئيس جمال عبد الناصر لحل بعض المشاكل والأمور الخاصة بالأوقاف، وتبرع الرئيس بمبلغ 10,000 جنيه لسد العجز ودفع مرتبات العاملين المتأخرة. وفي نهاية الزيارة
2: أنا حاسس إن إحنا عطلنا سيادتك النهاردة.
0: أبدا يا بونا، أنا برتاح لوجودك معايا.
2: أعتقد إن ميعاد الزيارة انتهى من بدري.
0: لسه بدري يا راجل، سيبك من مواعيد.
2: اسمح لي يا سيادة الرئيس أحط إيدي على صدر سيادتك مع يد الله.
0: يعني
2: أصل إحنا عندنا آية بتقول يد الله على قلوب الرؤساء. بعد إذنك، ربنا دايما يقف معك.

0: يا قدس البابا، أنا الرئيس بعتني أشكرك وأبلغك تقديره على اللي عملته معاه.
1: أنا ما عملتش حاجة يا ابني.
0: إزاي؟ سيادة الرئيس كان بقاله كام يوم حاسس بألم شديد في صدره، وقدستك لما حطيت إيدك عليه زال الألم نهائيا.
1: ما أنا قلت له يا ابني، دي مش إيدي، دي إيد الله على قلوب الرؤساء.

0: كانت علاقة متميزة بين رجل دين مبارك وزعيم سياسي عظيم.
1: طبعا، وكمان جه الرئيس جمال وحضر افتتاح الكاتدرائية الجديدة يوم 25 يونيو سنة 1968 رغم الآلام اللي كان بيعاني منها.

0: هتتألم الكاتدرائية عالي شوية.
1: مالك مالك سيادة الرئيس، انت بتتألم من حاجة؟
0: باين علينا عجزنا ولا ايه؟
1: ربنا يحفظ نفس سيادتك من كل سوء.
0: مش عارف يا ابونا، رجلي اليومين دول مألماني جدا.
1: طب كنا أجلنا الافتتاح وحضرتك استريح؟
0: لا لا يا راجل، أنا مرتاح كده.

0: ست رايس.
1: نعم.
0: البابا كرولوس على التليفون.
1: هاتوا هاتوا. الو، ازيك يا ابونا؟
2: الحمد لله على سلامتك يا ست رايس. عامل ايه دلوقتي؟
1: انا كويس. كان نفسي تبقى معايا هنا في الاتحاد السوفيتي وتعالج رجلك زيي.
2: مدام سيادتك هتبقى بخير وكويس، انا كمان هبقى كويس.
1: ربنا يخليك لينا يا ابونا.
2: ربنا معاك يا سعادة الرئيس.

0: بس أنا نشأت دلوقتي عايزك تحكي لي عن علاقته المتميزة بشفيع وحبيبه مارينينا.
1: دي بقى قصة صداقة وارتباط نفسي وروحي عجيب بين اتنين من أعظم القديسين اللي بيفصل بينهم زمن كبير حوالي 1600 سنة وبيجمعهم بر وإيمان ومحبة الفادي القدوس. قد إيه تعب البابا كيرلس لغاية ما أتم بناء دير الشهيد مارينينا بمريوط، وكان بيهتم بيه جدا وبكل احتياجاته، وكمان كان ليه دالة كبيرة جدا مع القديس مارينينا، وكان ليهم معجزات كتير مع بعض. كان سيدنا البابا كيرلس بيعمل القداس وجات له واحدة ست تبكي

0: مالك يا بنتي بتبكي ليه؟
1: بنتي بنتي يا سيدنا بتولد في المستشفى وولادتها متعسرة قوي وسايبها بين الحياة والموت، وجيت علشان قدستك تصلي لها.
0: ما تخافيش، أنا هبعت لها مريمينة. يا مريمينة روح انجدها يلا بسرعة. اسمعي، روح المستشفى وهتلاقي بنتك قامت بالسلامة وجابت ولد، بس بيسميه مينا.

راحت الست المستشفى لقت البنت قامت بالسلامة وجابت ولد جميل سموه مينا. وكان في العصر ده ولاد كتير بيتولدوا بمعجزات البابا كرولوس وحبيبه ماري مينا ويسموهم أهليهم مينا، فانتشر الاسم ده جدا. ده غير وقفة البابا كرولوس قدام صورة ماري مينا لفترات طويلة يكلمه ويطلب مساعدته وإرشاده وأحيانا يعاتبه. كان مرة واحد أصيب بذبحة صدرية وكانت حالته سيئة جدا، فجاب صورة البابا كرولوس وقعد يصلي قدامها ويطلب منه إنه يعمل معاه معجزة. وبعدين نام الراجل ده فجاله ماري مينا في رؤية وعمل معاه معجزة شفاء. فقام الراجل وراح جري على المرقصية يحكي للبابا كرولوس.

0: فعلا، فليتمجد اسم الرب في قدسيه الأطهار.
1: أنا فرحان بيك قوي يا فكري، بدأت ترجع لنا تاني.
0: أنا اللي بشكرك أخويا على اهتمامك بيا وسعيك لخلاص نفسي.
1: لما أكمل لك بقى البركات الكتير اللي حصلت في عهد قداسة البابا كيرلس السادس. أولا قام البابا بتجديد المرقصية القديمة، وبعدين عمل الميرون المقدس بحضور ممثلي الكنيسة الأثيوبية والأباء المطرنة والأساقفة، ودي كانت المرة 26 اللي يتم فيها تقديس الميرون المقدس.
0: يا ده عمل نادر جدا، يعني تم 25 مرة بس تقديس الميرون قبل البابا كيرلس.
1: طبعا، وأعدت ساعتها وزارة الثقافة فيلم تسجيلي عن هذا العمل. وبعدين قام البابا ببناء الكاتدرائية الجديدة، وتم افتتاحها زي ما قلت لك في 25 يونيو سنة 1968 بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلاسلاسي الأول إمبراطور أثيوبيا وممثلي كل كنائس العالم اللي بلغ عددهم 172 ضيف. ده غير الحدث الهام اللي كان سبب بركة لكل المؤمنين، وهو ظهور وتجلي السيدة العذراء يوم الثلاثاء المبارك 2 إبريل سنة 1968 في كنيسة السيدة العذراء بالزيتون. وكمان صلوات البابا كيرلس ومفاوضاته مع بابا روما لعودة جسد القديس ماري مرقس الرسولي من البندقية بإيطاليا إلى مصر، اللي استقبلته الكنيسة بفرح عظيم واستقبلوا قداسة البابا بخشوع، وتم وضعه في الكاتدرائية القديمة بعد زفة رائعة تمت بأحلى الألحان والتسبيح. وبعدين تم نقل الجسد للكاتدرائية الجديدة بعد تدشينها. طبعا ده غير دير مرمينا العجيب بمريوط وأتعاب البابا الكتيرة وحرصه على إتمام بنائه على أكمل وجه.
0: فعلا البابا كيرلس ده كان عهده عهد نعمة وبركة وازدهار للكنيسة كلها.
1: عارف مرة وقف واحد من ولاد البابا يمتدح مشروعاته وأعماله ودعا للبابا بطول العمر، فرد عليه البابا:
2: كلها يا ابني 5 سنين.
0: كان قصده ايه البابا كيرلس؟
1: كان قصده ان حتنايح بعد 5 سنين، وفعلا ده تم.
0: هو البابا كيرلس اتنايح
1: يوم 9 مارس سنة 1971. جه السيد عزمي واصف سواق البابا يسأل عن صحته.
3: سلام يا سيدنا، عامل ايه؟ ازاي صحة قداستك؟
2: نشكر الله، بس انا زهقت خلاص، انا عاوز اسافر. احنا مسافرين يا ابني.
3: انا تحت امر قداستك، انا هخرج احضر العربية علشان السفر.
2: عربية؟ مش لازم عربية، انا سفري ابعد من كده، سفري الحبيبي اللي مشتاق له. انا لحبيبي وحبيبي لي.
3: انت تعبان يا سيدنا؟
2: لا بالعكس، انا مرتاح، مرتاح قوي قوي. يا رب اقبلني اليك، انا الخاطي، انا الضعيف، ريحني من اتعابي. يا انا سامع صوت السماء في وداني.
4: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. أدخل إلى فرح سيدك، سافرت إلى السماء، استرحت من أتعابك ونلت إكليل البر. كنت ترفع عقلك وحواسك وقلبك إلى الله طوال حياتك، فرفعك الله إليه لتنعم به إلى الأبد. آمين.

باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اعمال الرسل الاصحاح الخامس من اول الايه 17. فقام رئيس الكهنه وجميع الذين معه الذين هم شيعه الصدوقيين وامتلأوا غيره فالقوا ايديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامه، ولكن ملاك الرب في الليل فتح ابواب السجن واخرجهم وقال: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا إلى الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشايخ بني إسرائيل فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم، ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا قائلين: إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم: ما عسى أن يصير هذا؟ ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا: هوذا الرجال الذين وضعتوهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضروهم، لا بعنف لأنهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا. فلما أحضروهما أوقفوهم في المجمع، فسألهم رئيس الكهنة قائلا: أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم؟ وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع باقي رحلتنا مع أبائنا الرسل. آخر مرة شفنا جمال الكنيسة في نقطتين. النقطة الأولانية شفنا المؤمنين لما قبلوا الإيمان بالمسيح كانوا بيجيبوا الفلوس ويحطوها تحت أقدام الرسل، وكان حاجة من الاثنين: يا إما يجيبوا الفلوس يحطوها تحت أقدام الرسل، يا إما هم نفسيهم يقعوا تحت أقدام إيه؟ الرسل. برنابا جاب الفلوس وحطها تحت أقدام الرسل. طيب في الجهة المقابلة حنانية وسفيرة مرضوش يحطوا الفلوس تحت رجلين إيه؟ الرسل، فهم وقعوا عند رجلين بطر زي ما قال الكتاب عن سفيرة: فوقعت في الحال عند رجلي. دي النقطة الأولى في جمال الكنيسة. النقطة الثانية طبعا لأول مرة بقى نشوف المكان الحقيقي للفلوس. طول عمر الفلوس ديت إيه؟ مش بس في الإيد، دي بتبقى فين كمان؟ في القلب. لكن أول مرة نشوف الفلوس مكانها يتحط فين؟ تحت رجلين، يعني حتى مش في إيدين الرسل، لا إيد الرسل مش فاضية حتى أنها إيه؟ تمسك الفلوس. فطبعا دي صورة بهية لأول مرة نشوف جماعة وهي دي نظرتها للفلوس. الأمر الثاني في جمال الكنيسة شفنا الأباء الرسل بيعملوا معجزات، ونوعين أيضا من المعجزات زي ما اللي حطوا الفلوس نوعين: نوع حط الفلوس فتمتع بالحياة الأبدية، ونوع رفض يحط الفلوس وهو وقع تحت رجلين بطرس. أيضا المعجزات كان في منها نوعين: في معجزات شفاء زي ما شفنا الراجل المقعد اللي عند باب الجميل، في معجزات من نوع آخر، معجزات دينونة، معجزات قضاء، معجزات حكم زي اللي وقعت على مين؟ حنانية وسفيرة، إن هما الاثنين وقعوا في الحال وإيه؟ وماتوا. نفس النوعين في المعجزات دول شفناهم في حياة المسيح، يا إما المعجزة تكون للشفاء، واحد عيان يخففه، واحد ميت يقومه، يا إما تكون معجزة قضاء حكم. زي فين في حياة المسيح كان في معجزة قضاء؟ لما وقف قدام شجرة الإيه؟ لما وقف قدام شجرة الإيه؟ التين، وقال لها: لا يأكل منك أحد ثمر بعد للأبد. فزي ما في معجزات شفاء في معجزات دينونة أو قضاء أو حكم. طيب ليه الاثنين؟ لأنه في الحقيقة احنا محتاجين الاثنين، محتاجين زي ما احنا نشعر بحنان الله وعطف ربنا، برضو نافع علينا ان احنا نحس بإيه؟ بدينونة ربنا وبشدة ربنا. لو اتكلمنا بس عن حنان الله ممكن الواحد ايه يستهتر، يا عم ما ربنا حنين، ما ربنا طيب، يبقى الانسان يتمادى في الشر وهو ربنا ايه؟ ربنا بيسامح. لو اتكلمنا بس ان ربنا بيدين وربنا بيلقي في البحيره المتقده بالنار والكبريت، الناس تترعب من مين؟ من ربنا. فاحنا محتاجين دي
ومحتاجين دي. اللي يجي باللطف اهي معجزات الشفاء فيها شفاء له. في نوع تاني ما يجيش باللطف يجي بالايه؟ بالشدة. عشان كده قال بولس هوذا لطف الله وهوذا صرامتي. ربنا عنده دي وعنده دي. طب ربنا هيستخدم معايا ايه؟ هيستخدم معايا الطريقة اللي انا استجيب بيها. استجبت باللطف اهو بيعاملني باللطف، ما جيتش باللطف يبقى ايه؟ هاجي بالايه؟ بشد الودان. فعلشان كده محتاجين الايه؟ محتاجين الاثنين. النهاية ان الصورة الاخيرة اللي طلعنا بيها ان شفنا في المعجزة بتاعت القضاء على حنانية وسفيرة وضح لنا تماما ان الروح القدس هو القائد الحقيقي للكنيسة. يبان بطرس ويعقوب ويوحنا والرسل هم اللي بيقودوا الكنيسة، لكن من المعجزة دي تبان انه صح اللي ظاهر بطرس او خلفاء الرسل من بطاركة ومن أسقفة ومن كهنة، لكن في الحقيقة دول الروح القدس بيعمل من ايه؟ من خلال. يعني في الظاهر حنانية وسفيرة كذبوا على بطرس، لكن الحقيقة هم كذبوا على مين؟ على الروح القدس. فدي كشفت ان الكنيسة وان كان فيها قيادات ظاهرة للعين، لكن في الحقيقة اللي بيقود الكنيسة فعلا هو الروح القدس. اخر نقطة انه العقاب كان بيبان ان هو شديد، علشان ده يكون انذار يا احبائي لاي واحد بيظن ان هو ممكن يخدع ربنا. حنانية وسفيرة ظنوا ان هم ممكن يضحكوا على ربنا والحكاية ايه؟ تعدي. فكان لازم يكون في عقاب شديد علشان الانسان ما تسولهوش نفسه ان انا ممكن اضحك على مين؟ ممكن اغش ربنا. انا ممكن اغش الناس، لكن مش هقدر اغش مين؟

ها مش هقدر اغش ربنا. الحاجه اللذيذه بقى انه الامرين بتوع جمال الكنيسه سواء كان موضوع العطاء او سواء كان موضوع معجزه القضاء دي بتاع موت حنانيه وسفيره، المعجزتين او العملين دول او المظهرين دول ادوا الى نمو الكنيسه. دي بقى الحته اللطيفه. يعني في موضوع العطاء لما كان اللي عنده املاك بيبيعها ويحطها تحت رجلين الرسل، يقول سفر الاعمال الاصحاح الثاني الايه 47: كان الرب كل يوم يضم الى الكنيسه الذين يخلصون. يعني لما بدت الكنيسه اللي عنده املاك يبيعها ويحطها تحت رجلين الرسل، الموضوع ده خلى الناس تحب الايه؟ تحب الكنيسه. ماذا صرخ كنت بتكلم في القداس عن عمل الروح القدس في الكنيسه من ضمن اعماله، شهر باقونا اللي احنا فيه دوت اللي بيجي بعد عيد حلول الروح القدس، الأحاد بتاعة بقونا بتتكلم عن عمل الروح القدس في الكنيسة. فالنهاردة كنا مركزين على المحبة. من ضمن ما قلت يعني الجزئية اللي تخصنا إنه أهمية المحبة إيه؟ إن هي أعظم موهبة يديها الروح القدس. الروح القدس بيدي مواهب كتير، يدي مواهب شفاء، مواهب تدابير، مواهب أعوان، مواهب ألسنة، مواهب ترجمة ألسنة، مواهب علم، مواهب تعليم، مواهب تنبؤ، مواهب الروح. المواهب دي هدفها إيه؟ نمو الكنيسة. هدف اي موهبه يديها الروح القدس ان الكنيسه ايه؟ تنمو. علشان كده بولس بقى قال لهم اطلبوا لاجل بنيان الكنيسه ان تنال. انتوا ناس بتدوروا على المواهب ماشي، في سبيل ان الكنيسه ايه؟ تنمو. لكن انا هقول لكم افضل موهبه تنمي الكنيسه، وراح متكلم على المحبه. يعني بولس الرسول اعلن احلى حاجه تخلي الكنيسه تنمو ايه؟ تفتكروا ايه؟ ربنا يجيب في الكنيسه ناس يعملوا معجزات دي تخلي المؤمنين يزيدوا؟ لا، ربنا يجيب في الكنيسة ناس يتنبأوا دي تخلي المؤمنين يزيدوا؟ لا. ربنا يجيب في الكنيسة ناس تعلم وتوعظ دي تزيد الكنيسة؟ لا. أكتر حاجة تنمي الكنيسة، الحاجات دي كلها مهمة، بس أكتر حاجة تنمي الكنيسة المحبة. وديتهم مثل الصبح في القداس بكنيسة الرسل، قلت لهم كنيسة الرسل لما حل الروح القدس امتلأوا بالمحبة. أنا معايا فلوس وشايف أخويا محتاج، محدش طلب مني، لكن بدافع المحبة إزاي أنا يبقى معايا فلوس وأخويا إيه؟ فرحوا بايعين الفلوس عشان يعيش المؤمنين كلهم عيشة ايه؟ مشتركة، عيشة واحدة، لم يكن احد محتاج. كانت النتيجة انه الناس الغير مؤمنين لما شافوا الجماعة دي عايشة بالمنظر ده، بيحبوا بعض وخافين على بعض وقلبهم على بعض ومش سايبين حد في وسطهم محتاج، حبوا الناس ان هم ايه؟ يدخلوا في الكنيسة. يبقى المحبة هي اكتر حاجة تؤدي لايه؟ النمو. علشان كده قال كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. في الجهة المقابلة لما ظهرت قداسة الكنيسة، إن الكنيسة ما تقبلش في وسطها غش زي حنانية وسفيرة، ده فرع مايل في الكنيسة، فالروح القدس عمل فيه إيه؟ قطع عشان تظل الكنيسة مقدسة بلا عيب. كانت النتيجة إنه في الإصحاح الخامس الآية 14 يقول وكان مؤمنون ينضمون أكثر جماهير من رجال ونساء. أنا كنت أتوقع الناس اللي مش مؤمنين لما يلاقوا اللي بيكذب جوه الجماعة دي بيموت، يقولك لا يا عم احنا ما ندخلش في وسط الإيه؟ حاجة تخوف دي ولا ما تخوفش؟ تصور أنت واحد مش مسيح، نقول له اللي يجي يدخل هنا لو كذب هيموت، يقولك لا يا عم أنا إيه؟ أنا ما أدخلش. لكن العجيب يا احبائي انه لما ظهرت قداسه الكنيسه، انه مجرد واحد كذب او غش او خدع جوه الكنيسه، روح قدس راح قطعه. الموضوع ده ادى ايضا لزياده الايه؟ الكنيسه. يبقى في حاجتين يا احبائي يخلوا الكنيسه تنمو، حاجتين يخلوا الكنيسه تنمو. الحاجه الاولانيه المحبه، الحاجه الثانيه القداسه. الكنيسه لو فقدت الاثنين دول لا يمكن الكنيسه تبقى عنصر ايه؟ جذب للناس. المحبة تشد الناس يحبوا، لما يلاقوا الناس دول بيحبوا بعض، بيخافوا على بعض، قلبهم على بعض. انت لو شفت حد كده تقول انا نفسي صاحبه، لو لقيت اتنين صاحب كده بيحبوا بعض قوي وقلبهم على بعض قوي، محبة حقيقية، انت من نفسك تقولي انا نفسي ادخل ايه؟ ادخل في وسطيه، صح ولا لا؟ فالمحبة عنصر جذب. الحاجة التانية القداسة. القداسة معناها ان الكنيسة تعيش غير ما العالم بيعيش. معنى القداسة ايه؟ التخصيص او التكريس لله او الافراز، مفرزة بمفهوم بسيط، ان الكنيسة لو بدأت تقلد العالم لا يمكن تعرف تجذب منين، تشد من العالم. لو الكنيسة بدأت تقلد العالم، عايزين نجيب الناس الكنيسة نعمل لهم مسرحيات، العالم يقول لك انا اشطر منك في الايه؟ في المسرحيات. نعمل رحلات، احنا عايزين نشد الناس، لا مش دي اللي هجيب الناس، لان هيظل العالم متفوق علينا في الحكايه دي.
طب امال ايه اللي يشد الناس ان تبقى الكنيسه مختلفه عن العالم؟ يلاقوا في الكنيسه حاجه ما بيلاقوهاش بره، الرحلات بيشوفوها بره واحسن مننا 100 مره، الفسح بيشوفوها بره واحسن ما احنا هنعملها 100 مره، الحفلات لا يمكن احنا هنباري العالم في الحاجات دي. طب امال ايه اللي عندنا يشد الناس ان احنا نكون مختلفين عن العالم؟ الاساليب بتاعتهم ما تبقاش عندنا، فيحبوا ايه؟ هي دي معنى القداسة. فلاقوا الجماعة دي جماعة مقدسة، فحبوا ان ايه؟ ان يدخلوا فيها. واخدين بالكم ازاي؟ علشان كده نصلي في قانون الايمان، نختم كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، واحدة دي المحبة، وجامعة برضو المحبة، المحبة تعمل وحدانية وتجمع، مقدسة ادي العنصر الثاني اللي في الكنيسة. طبعا رسولية لازم تكون مبنية على اساس الايه؟ الرسل. ده كان آخر كلام كنا وصلنا له المرة اللي فاتت، إنه آيات وعجائب بتجرى على أيدي الرسل لدرجة إنه إيه؟ خيال. آخر حاجة بقى كنا واقفين عندها خيال بطرس، مش بطرس يقف على العيان يحط يده ويصلي، أو حتى بطرس يدهن بالزيت زي ما قال ماري مرقس دهنوا بالزيت مرضى فشافوهم، لا لا لا لا، دي حاجة جديدة. إيه؟ إنه كان يحط العيانين في الشارع اللي بيمشي فيه بطرس عشان يخيم ولو ايه؟ ولو ظله، خياله. قلنا الحكاية دي غاظت مين؟ الشيطان. فقال انا عايز ايه؟ انا عايز اخلي بطرس ملهوش ايه؟ ملهوش خيال. احطه فين؟ حتة ضلمة، السجن. المعنى الروحي الشيطان ما يطيقش الاثنين، ما يطيقش الروح القدس اللي بيدي المحبة، فتغاظ الشيطان لما لقى الكنيسة بيحبوا بعض. ما يطيقش الروح القدس اللي بيدي قداسة، فتغاظ الشيطان. وفي الوقت نفسه ما يطقش المسيح. قلت لكم بطرس ده خياله ايه؟ الخيال ده يجي امتى؟ لما الواحد يقف قدام الايه؟ الشمس. طب المسيح هو شمس الايه؟ يعني بطرس ده خياله بيخفف العينين ليه؟ اصل بطرس ده يعني راجل سوبر؟ لا، ده عشان راجل مربوط بمين؟ بالمسيح. فخياله دوت ثمرت وقوفه قدام مين؟ قدام المسيح. فالشيطان ما يطقش الاثنين دول، ما يطقش الروح القدس وخصوصا المحبة والقداسة اللي من ثماره، وما يطقش مين؟ المسيح. فالحل ان احنا ايه؟ نشوف لنا موضوع مع بطرس دوت. فيقول بقى النهاردة فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه. رئيس الكهنة واللي معلّه هم الكهنة، اول فئة متغاظة. ليه؟ لان الناس بدت تسيبهم وتيه وتمشي. في فئة تانية متغاظة، الذين هم من شيعة الصدقيين. الصدقيين دول قلنا قبل كده ان الناس ما بيؤمنوش بالايه؟ بالقيامة، والرسل بيكرزوا ان المسيح ايه؟ يبقى تعليم الرسل دي ضد التعليم الايه؟ الصدقيين. فهم الاثنين قاموا على ايه؟ على الرسل. رئيس الكهنة لان الناس ثبته ومشيت، والفئة التانية اللي هم مين؟ الصدقيين، لانه الرسل بيبشروا بالقيامة. وامتلأوا ايه؟ غيرة. قصة بقى متكررة يا احبائي، طول ما احنا ماشيين في سفر الاعمال كل لما تسمعوا الكنيسة بتزيد توقعوا بعديها الشيطان حي ايه؟ هيشتغل على طول واحنا مغمضين. بقى خدوا دي بقى ايه كده، طول ما احنا ماشيين الكنيسة بتزيد، الكنيسة بتنمو، المؤمنين بيكتروا، بعديها على طول الشيطان يبقى عامل ايه؟ عامل مشكلة. فالشيطان ما يطقش نجاح الكنيسة. يبقى مع اي نجاح يا احبائي روحي نتوقع الشيطان هيعمل ايه؟ طبطب علينا. عشان كده خدوها قاعدة، اللي بيعمل عمل روحي، اللي بيعمل عمل روحي وما فيش اي معاكسات للعمل بتاعه، يعرف ان العمل ده ايه؟ الشيطان مبسوط منه ولا زعلان؟ مبسوط قوي. ايه كمل يا عم. امال امتى الشيطان بيهيج؟ لما يلاقي العمل ايه؟ ناجح، عمل روحي بيتسبب في توبة الناس. فعشان كده ياما مثلا تحصل معانا على مستوانا الصغير، تيجي تعملي حفله مثلا في مدارس احد، تبقي مرتبه كل حاجه، تبص تلاقي اليوم ده الدنيا ايه؟ اتلخبطت. ايه بس ده انا مرتبه؟ هو شطان كده. اي عمل روحي شطان ايه؟ يحاول يعطل. واحنا كل ما نشوف عطله الشيطان نطمن ان احنا ماشيين ايه؟ لكن لو الشيطان ما بيعطلش، صدقوني لو الشيطان ما بيعطلش يبقى الشغله اللي احنا بنعملها ديت ايه؟ في حاجه غلط. الشيطان مبسوط منها؟ فلو هي فيها عمل روحي لا يمكن الشيطان يبقى ايه؟ يبقى مبسوط منها. فعلشان كده قام رئيس الكهنه وجميع الذين معه الذين هم من شيعه الصدقيين وامتلأوا غيره. طيب يعملوا ايه؟ القوا
أيديهم على الرسل، يعني قبضوا

عليهم ووضعوهم في حبس العامة. يعني ايه حبس العامة؟ يعني في وسط المجرمين والقتالين القتلة. تخيلوا بقى بطرس ويوحنا لقوا نفسهم ايه، من هنا واحد قتال قتلة، ومن هنا واحد حرامي، ومن هنا واحد سكير. فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس الايه العامة. لو مسكنا صحيفة السوابق الفيش والتشبيه بتاع بطرس، ايه ما في ما معمول له حاجة قبل كده ولا ما فيش؟ لا، بطرس ده ما واخد سجن قبل كده، فالفيش بتاعه ايه مكتوب انه ده اتسجن قبل كده. مين الفيش الثاني بتاعه مش نظيف؟ بطرس. وكان مين معاه؟ يوحنا. فدول يعني ايه ارباب سجون متعودين على الشغلة دي، فدي ايه. لكن بقية الرسل الفيش بتاعهم لسه ايه؟ لسه ابيض، دي لسه اول سابقة دي ليهم. فألقوا أيديهم على الرسل وضعوهم في حبس الايه العامة. طب السؤال، ليه حطوهم في الحبس؟ قصدين حاجة من الاثنين. الحاجة الاولانية ان يوقفوا انتشار الايه الكراز، ما هدول بره بيوعظوا وبيعملوا معجزات والناس قاعدة ايه تآمن، فلما نسجنهم يبقى محدش هيكرز ومحدش هيعمل معجزات، فتبتدي المسيحية ايه تضعف. هذا الهدف الاولاني. الهدف الثاني، عايزين يخوفوا مين؟ الشعب. ليه يخوفوا الشعب؟ قلت لكم المرة اللي فاتت المؤمنين لما قبلوا الإيمان بالمسيح في منتهى الجراءة بقوا يروحوا يصلوا في الهيكل، يتجمعوا مع بعض، مش خايفين وبيصلوا في البيوت، لا يتجمعوا في الهيكل وكل الناس ملمومة حوالين بطرس واندراوس، يعني معروف ان كل دول تبع مين؟ تبع الرسل. يعني دي فيها تحدي لمين؟ للرؤساء. قالوا بس احنا لما نقبض لهم على الكبار دول الناس كلها ايه وتبتدي ايه تبعد عنه. فرحوا مسكنهم وحطنهم في الايه في السجن. قعدت اتخيل بقى النهارده ال 12 اول ما دخلوا الايه السجن. طبعا بطرس ويوحنا ايه ارباب سوابق، فالحكايه بالنسبه لهم ايه عادي. دخل كده بطرس وراح فارد على البرش وقاعد مريح، موضوع ايه مش جديد عليه. لكن متهيألي بقى يوحنا، وصلنا يوحنا اولا ده كان راجل غني، اغنى واحد في الرسل تقريبا كان يوحنا، ابوه كان تاجر اسماك وعلى مستوى عالي شويه، وده سبب ان يوحنا كان معروف عند الرؤساء. وفي الوقت نفسه شاب صغير ويعني ايه برضه متدلع حبتين. يوحنا ده ليه الحنين ده اللي يحط راسه على صدر المسيح، يعني مش متعود على الايه على البهدل. داخل بقى يوحنا يبص بطرس، اقعد يا عم اقعد ايه اقعد على البرشة بطرس. قال له تعود تعود، ما ده اصلا هيحصل ايه هيحصل كتير. دي اول حاجه ان انا تخيلتها، يعني قد يكون يعني حصل كده. الحاجة التانية، قعدت اتخيل بقى الليلة دي قضوها في السجن زي دخلوا ناموا. البراغيث ما بتنيمش في السجن. يمكن وقفوا صلوا مع بعض وبعد كده مثلا ريحوا، ما يعني ما مش قادرين نتصور بالظبط ايه اللي حصل، لكن بالتأكيد يعني صلوا جوه السجن اكيد يعني. لغاية ايه على وش الفجر كده لقوا السجن راح ايه منور وداخل لهم ايه ملاك. ليه بنقول على وش الفجر؟ لأن الملاك لما طلعهم من السجن يقول إيه؟ دخلوا الهيكل نحو الصبح. يعني الملاك طلعهم وقال لهم روحوا على فين؟ على الهيكل. طلعهم وصلوا الهيكل الصبح، يبقى الملاك ظهر لهم على قبل بداية الفجر، على وش الفجر كده، يعني قضوا الليلة كلها جوه الإيه؟ جوه السجن. طيب نكمل، يقول ولكن ملاك الرب في الليل. تقول إيه في الليل؟ ما احنا لسه بنقول الصبح، ما احنا قلنا الملاك ظهر لهم وبعد كده كانت في فترة زمنية مشوا من السجن راحوا للايه للهيكل، فهو ظهر في الليل يعني قبل ما يشقشق نور الفجر. فعبال ما خدوا المشوار لغاية الهيكل كانوا وصلوا الهيكل للايه الصبح. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن. عايز تتخيلوا على المنظر، دول قاعدين ها، وزي ما بقول لكم مش عارف كانوا نايمين، ما عرفش كانوا صحيين مش عارفين، لكن المهم ان دخل الملاك راح السجن كله ايه منور. فالملاك ايه راح فتح لهم الباب، البابان مقفوله بالحديد وبالترابيس، راح الملاك فتحه، راحوا طالعين. ولكن ملاك الرب في الليل فتح ابواب السجن واخرجهم. الله، طب استنى، طب نقف هنا برضه. فتح ابواب السجن، طلعوا يجروا هم؟ لا، يعني الملاك اول ما ظهر عمل ايه في الابواب؟ فتح. الرسل طلعوا يجروا؟ مبسوطين، عجبانا القعده دي. فالملاك هو اللي ايه اخرجهم. يعني أنا كنت أتوقع يقول إيه ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن فخرج الرسل، يعني لما صدقوا الباب اتفتح. لا لا لا، ده الباب اتفتح وهم إيه

نبصي ما عندناش مشاكل. كان قال الكتاب لو كانوا انفزعوا كانوا قال، لكن هم ما انفزعوش وما استغربوش. ده دليل انه في تعاملات ما بين الملائكة وما بين يعني كنا نتوقع على الأقل يندهشوا. لا لا عادي، يعني الموضوع ده هم الظاهر ايه متعودين على الحكاية دي، انه مش السجن، السجن دي لسه جديدة، لكن متعودين على زور الملائكة. يعني بعد برابو ده ظهر لهم، شفنا الملائكة مثلا ظهر لهم والمسيح صاعد مش كده، قالوا لهم ايها الرجال الجليلون ما بالكم واقفين تشخصون الى السماء، فما خلاص بقت فيه، فخلاص بقت الحكاية عادي بالنسبة لهم. ولكن ملاك الرب في الليل فتح ابواب السجن واخرجهم وقال اذهبوا وقفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. حتى حلو بقى يا حبايبي، انه الكنيسة مضطهدة ورسل محطوطين جوه السجن، السماء مش قاعدة تتفرج، لا تبي السماء بت ايه بترقب، وراح اتبعت ملاك والملاك راح نزل راح ايه مفتح الابواب. حلو قوي ان احنا في الديئات اللي احنا بنكتزها نعرف ان السماء بت ايه بتشاركنا في ديئاتنا. ده اذا كان رب السماء في كل دقيقة ايه تضايق، يبقى الملائكة مش هتشاركنا. منظر لذيذ. بعد ما خرجوا الملاك ساب الابواب مفتوحة ولا قفلها؟ قفلها، لان هنشوف بعد كده تاني يوم هيبعتوا الصبح يلاقوا الابواب مغلقة بكل حرص والحراس واقفين والسجن ايه فاضي. يبقى الملاك فتح طلعهم وراح قفل الايه. حلو الملاك ده منظم يعني. هاي انت حضرتك لما بتطلع من الاوضه تروح رازع على الباب وايه وسايبه تقعدي تاكلي كلتي، تروح سايبه الاطباق لا الاكل، يا ريتك تسيب الاكل، انت بتلحسي الاطباق تخلصي الاكل، بس لم الاطباق ماليش دعوه، راح سايبها وايه ومش. لا الملاك، لا الملاك ايه فتح الباب وراح ايه قفله تاني، لم الاطباق. المنظر ده يفكرنا بايه؟ ابواب مقفوله واللي جوه خرجوا زي برافو زي عبر المسيح، الابواب مغلقه والمسيح ايه والمسيح خارج. طيب الرساله اللي الملاك وصلها لهم قال لهم ايه؟ اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياه. سؤال بقى اساله بقى، الملاك انقذهم ليه؟ عشان نروح بقى ننام في البيت ونرتاح؟ لا، بقى انقذهم عشان ليهم ايه؟ ليهم شغل، ليهم رساله. نقف بقى عند الحته دي. انا ساعات بعيا وصعبان عليا ان انا عيان، يا رب خففني. هيخففني امتى؟ لو ليا ايه رساله. طب ما فيش رساله، خلاص الدور خلص ولازم ايه لازم الواحد يمشي، ولا هنفضل قاعدين فيها؟ يعني لما بيجي حد كبير طبعا يعني الواحد يتمنى الشفاء وبنصلي الشفاء لاجل كل الناس، بس برضه لازم نبقى فاهمين المبدا دوت. احنا مش مسيرنا سايبين الارض وماشيين، ولا احنا قاعدين على طول؟ حد فيكم قاعد على طول؟ كله ماشي. طب هنمشي امتى؟ لما الرساله بتاعتنا ايه تخلص. طيب انا دلوقتي مريض، ربنا هيخففني امتى؟ لو انا لسه ليا رساله. طب لو الرساله خلصت خلاص، عايز تخف ليه؟ تعال بقى امشي، انت عايز تقعد في الارض ثاني صح ولا لا؟ يبقى احبائي خدوا ده مبدا، امتى الله يتدخل لانقاذنا؟ لما يكون لسه لينا رسالة. طب لو الرساله خلصت لن يتدخل، خلاص بقى يقول لك يلا بقى اطلعي من الارض، انت عايزه تقعدي ليه؟ يعني اديكم مثال، ماري جرجس موتوه كم ميته؟ ماري جرجس 7-4 ليه بس؟ انت هتخم الراجل في 3 7 ميتات. طب اول ميته ربنا قومه ولا ما قوموش؟ ليه قومه؟ لسه ماري جرجس ليك رساله. تاني ميته، تالت ميته، رابع ميته، الميته نمره 7 قال له خلاص يا ماري الرساله ايه؟ كان ممكن يقومه تاني، بس قال لا خلاص الرساله خلصت. يبقى خدوا ده مبدا اخواتي، في اي ضيق في اي تجربه، ربنا هينجيني لو لسه ليا رساله. طب لو الرساله خلصت خلاص بقى، يعني انا لازم امشي من الارض، وانا فاهمين انتوا ازاي؟ اصل انتوا لسه شبان صغيرين يعني، فمش حاسين بايدي. الواحد لما بيكبر مهما عجز ومرض برضه عايز يخف، ربنا يشفي كل ما بنقولش حاجه. بس هو البني ادم هيقعد على الارض على طول؟ يعني البني ادم هيقعد على الارض على طول؟ ما هو لازم هيمشي. طب خلاص الرساله خلصت، ما هي لازم الواحد يبقى متوقع ان حاجه فيهم بقى هعيا، وربنا يقول لي بقى خلاص المره دي مش ايه مش هتخف. ليه مش هتخف؟ بس انت خلصت. لا انا عايز اخف وعايز اقعد.
فاهمين ربنا يشفي كل مريض وكل حاجة، بس يعني فاهمين

الفكر الروحي دي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية طلعهم من الحبس، كانوا محبوسين، وقال لهم إيه؟ روحوا الهيكل وكلموا الناس بجميع كلام هذه الحياة. يبقى كل ما بقى في حبس بمعنى روحي بقى وربنا يفكني، عايزني أروح أتكلم بكلام الحياة بمعنى مربوط من خطية. هذه الحبسة هو جي ربنا فكني من الخطية دي، ليه؟ عايزني أتكلم عن خلاص ربنا للإيه؟ للناس. عشان كده قال له إيه بعد ما شاف الراجل؟ قال له اذهب وإخبر كم صنع الرب بك ورحمك. واحد مربوط من خطية، ربنا لما يخليه بطل خطية، إيه هدف ربنا؟ هدف ربنا أنه الشخص اللي بطل الخطية ده يروح يتكلم عن خلاص ربنا للإيه؟ للناس. موسى الأسود، النهاردة عيد موسى الأسود، كان متربط مش بخطية، بخطايا كتير. ربنا قال له طب موسى احنا حن ايه؟ حنفكك. نفكك ليه يا موسى؟ علشان تروح تبشر الناس بان انا بفك منين؟ من الخطية. يقعد بقى الانبا موسى في الدير، يجي له واحد يا ابونا انا بعمل وعلى ابني ايه، ما تخافش ربنا حيه حيفكك. ليه؟ انا كنت زيك مربوط وهو ايه؟ فكني. فربنا لما بيفكنا احبائي علشان نحدث كم صنع الرب بنا ورحمنا. الرسالة كلموا الشعب فين؟ بص بقى الملاك في البيت في الهيكل. طب ايش معنى الهيكل؟ يعني مش عايز يقولون تطلعوا تبقوا خايفين كده وجبنا لا انا عايزك تطلعوا انتوا ايه؟ شجعان. روحوا فلهم في الهيكل تاني. لو الرسل خايفة كانوا طلعوا ايه؟ هرب. هصدقنا عم طلعنا من السجن؟ لا، دول رايحين واقفين في الهيكل تاني، يعني كانوا بيقولوا تعالوا بضع علينا مرة ايه؟ دليل الايه؟ الشجاعة. قال لهم روحوا كده عشان الناس لما تشوف كنتوا فيكوا الشجاعة دي الناس ما تخافش، ما هم قبضوا عليكم عشان يخوفوا ليه الناس، لكن انتوا لما تروحوا تقفوا في وسط الناس تاني الناس حتى ايه تتشجع. فروحوا في قدامهم في الهيكل. الحاجة التانية قال لهم في الهيكل ليه؟ لانه اكثر مكان هتلاقوا فيه ناس متجمعة فين؟ في الهيكل. هتروحوا تقفوا في البيوت ومين حيجيلكوا في البيت، لكن الهيكل فيه ناس كتيرة فتبقى فيه فرصة ان انتوا ايه تكرزوا. كلموا الشعب في الهيكل. نلاحظ برضو يا حبايبي ان الطريقة اللي ربنا انقذهم بيها طريقة جديدة ايه؟ نوفي. صارتش قبل كده، يعني سمعنا قبل كده ناس في ضيقة وربنا نجاه، بس حاجة من الاتنين، يا هو جوه الضيقة وربنا ينجيه زي الثلاث فتي اترموا فين؟ اطون النار. طبعا احنا كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات الثلاث فتي لما اتحطوا في اطون النار ما كانوش فتي، ما كانوش عيال شبان صغيرة، دول كانوا وصلوا بقى رجالة ايه؟ كبار. بس احنا متعودين نقول الايه الثلاث فتية فيها اتون النار، لكن هم لما دخلوا اتون النار كان سنهم ما يقلش عن 36 سنة، ما كانوش لسه ايه عيال صغير. بس يعني ايه باعتبار اول صورة ظهرت ليهم في الكتاب المقدس فتية، فبقينا كل ما نتكلم عنهم نقول ايه فتية. زي صموئيل النبي، اول صورة شفناها لصموئيل قاعد في الهيكل بيعمل ايه صل، فبقت صورة صموئيل كبر وعجز وبقى راجل كبير، وبرضه احنا نحط صموئيل ايه الولد الصغير اللي قاعد في الهيكل، لان دي اول صورة صموئيل ظهر ايه ظهر بيها. فلما بنقول الثلاث فتية هم ما كانوش فتية وقت ما اتحطوا في النار، لكن لان دي اول صورة ظهروا فيها صورة ايه فتية. فالمهم الثلاث فتية دخلوا في الاتون، طب ربنا طلعهم من الاتون؟ لا، لكن جوه الاتون عمل ايه؟ حوط حواليهم. دي طريقة ربنا كانت في النجاة في العهد القديم. دانيال جوه الجب، ربنا طلعه من الجب؟ لا، لكن قفلوا بق الايه الاسد وسابه جوه الايه الجب. شفنا صورة تانية للنجاة، واحد دخل جوه جب في وحل طينة اللي هو مين؟ أرمية. وربنا حرك عبد ملك علشان يطلعه منين؟ من وحل الطين دوت، زي حالة مين؟ زي حالة يونان. بس الفرق انه أرمية ربنا بعت له انسان ايه يطلعه. دي بقى حاجة جديدة المرة دي، دول محبوسين وربنا طلعهم بس بإيد إيه؟ بإيد ملاك. حاجة أول مرة إيه؟ حاجة أول مرة إيه؟ تحصل. بمعنى إيه بقى؟ بمعنى إن كل ما بندخل في ضيقة ربنا باستمرار عنده حلول جديدة للإيه؟ للضيقة. يعني مش بالضرورة يبعت لي ملاك يسد أفواه الأسود، مش بالضرورة، ومش بالضرورة يطلعني من جوه الطين،
هم اللي هيعمل ايه؟ معرفش.

عمل ايه؟ بس هو تملي عنده حلول ايه؟ عنده حلول جديد. فلما ندخل في ضيقه نثق ان مراحمه لا تزول فهي ايه؟ جديد. ربنا عنده طرق مبتكره، كل مره ربنا يعمل حاجه ايه؟ حاجه شكل تاني. فبقينا في كل ضيقه احنا صعب بنقول ربنا انا عايز ربنا يعمل كده، الله انت مالك، هو عنده طريقه ايه؟ طريقه تانيه جديده هيعملها. فبلاش احنا ايه نحد ربنا نقول له حل المشكله بالطريقه دي، الله انت مالك، انت قولي لي حل المشكله دي، انا احلها بايه؟ بطريقتي. يعني ما هيعمل ايه؟ ما اعرفش هيعمل ايه، بس هو تملي عنده حاجات ايه؟ حاجات جديده احنا ما نتوقعهاش. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. انا هنا عايز اقارن بقى مشهدين، عايز كنتوا بقى اللي ايه تقارنوهم معايا. الرسل جوه السجن وخرجوا، عايز اقارنهم بالمسيح لما كان جوه القبر وخرج. نمرة واحد، السجن كان مفتوح ولا مقفول؟ مقفول. والمسيح جوه القبر، القبر عليه ايه؟ حجارة ومختوم. نمرة اتنين، السجن عليه حراس ولا معلهوش؟ عليه. وقبر المسيح كان عليه حراس. نمرة تلاتة، في وقت من الأوقات الحراس واقفين والسجن جوه ايه؟ فاضي. زي بالظبط ما في وقت كان الحراس واقفين على باب القبر والمسيح ايه؟ ايه؟ هنا في ملائكة وهنا في ايه؟ ملائكة. ولا لا؟ في قيامة المسيح كان في ملائكة؟ اه؟ طب وفي خروج الرسل في ملائكة؟ طيب حاجة تاني، الوقت دي امتى ودي امتى؟ في الفجر ودي في الفجر. طيب ايه تاني؟ الرسالة اللي اتقالت للرسل روحوا ايه؟ النهاردة اطلعوا من السجن وروحوا كريزوا. والرسالة اللي اعطيت للرسل يوم القيامة يروحوا ايه؟ يكرزوا بالقيامة. طيب حاجة تاني، الرسل طلعوا من السجن دخلوا الهيكل. طب المسيح طلع من القبر دخل فين؟ السماء. هيكل، بس هيكل مش معمول بالايه؟ بالايادي زي ما قال بولس الرسول. يعني معنى كده ان خروج الرسل من السجن تعتبر قيامة. برافو. يبقى ايه مفهوم القيامة بقى؟ بس لما هنموت هنقوم، هي دي القيامة بالنسبة لنا؟ لا، القيامة كل دي ندخل فيها المسيح يخرجنا، يبقى دي اسمها ايه؟ قيامة. كل خطية متربطين فيها المسيح يفكنا منها، يبقى دي ايه؟ يبقى دي يبقى القيامة قصة متكررة ولا حصلت مرة وخلصت؟ لا، دي قصة ايه؟ قصة متكررة. طيب دول الرسل وهم جوه الايه؟ السجن. طيب عايزين نفكر بقى في واحد تاني برضو الليلة دي قضاها ازاي؟ مين الواحد التاني ده تتخيله؟ حنان وايه؟ وقيافة واعضاء المجمع. الرسل الذين شفناهم في السجن يمزقطتين وفل الفل والملاك جالهم ومطلعهم وحاجة ايه عظمة. الليلة دي بقى عم حنان وقيافة ورؤساء اليهود نايمين طول الليل بقى ايه؟ مبسوطين ولا زعلانين؟ احنا بس خلصنا منهم، ادينا حبسناهم، ورونا بقى شطارتهم، ده احنا بكرة هنعمل فيهم، مش كده؟ قاعدين بقى ايه؟ كل واحد بقى بيجهز له ايه عريضة التهام قد كده وقاعدين يمنوا نفسهم طول الليل ان احنا بكرة هنقضي على الايه؟ على الرسل. طب الاماني بتاعتهم تحققت؟ هنشوف. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه الصبح بقى تاني يوم ودعا، خدوا بالكم بقى، المجمع اللي هو مجمع السنيدري وكل مشيخة بني اسرائيل، كل الشيوخ بتوع مين؟ اسرائيل. بصوا بقى يعني حكمة الروح القدس، قصد ان يجمع كل الرؤساء بتوع مين؟ اسرائيل. ليه؟ عشان حاجتين، عشان كلهم يشوفوا بعينيهم المعجزة، يبقى شفت بعيني محدش ايه؟ محدش قال. كل رؤساء اسرائيل مفيش واحد فيهم، ده جمع كل المجمع وكل مشيخة الناس الايه؟ الشيوخ، وقدام عينيهم شافوا المعجزة. هيجوا دلوقتي الحراس ويقولوا الحائل بالسجن مقفول وفتحنا، فالحكاية ده ظهرت قدام الايه؟ الكل. نمرة اتنين، الروح القدس قدر قصد يجمع كل دول عشان هيقفوا الرسل دلوقتي يقولوا وعظة، فيبقى الكل سمع الايه؟ الوعظة ديت، عشان بعد كده ما يقفش واحد قدام ربنا يقول له رب انا ما كنتش ايه عارف، انا ما سمعتش، انا كان متهيأ لي. لا لا لا لا، كله شاف وايه وسمع.
فاجتمعوا وراحوا بعتين ايه رسل روح هاتوه منين من السجن. وقاعدين بقى كلهم ايه ما تاخذنيش كده في الكلمه بقى مبعوصين كده مستنيينهم بقى ايه يدخلوا ما دخل احنا هنتشفى فيهم ده احنا مستنيينهم. طب ايه اللي حصل؟ ولكن الخدام بعتوا خدام ورجعوا لما جاءوا لم يجدوا. الخدام راحوا فتحوا السجن ما ايه ما لهمش. ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن فرجعوا واخبروا قائلين راحوا قالوا لهم ايه خدوا بالكم بقى نمره واحد اننا وجدنا الحبس مغلق بكل حرص. رحنا لقينا الترابيس مقفوله والبيبان متسنكره تمام زي ما احنا سايبينها امبارح والحراس واقفين خارجا امام الابواب ورحنا لقينا العساكر ايه واقف. انا عايز بس اوضح نقطه العساكر دول مش عساكر رومان دول عساكر من سبط لاوي اللي هم مسؤولين عن حراسه الهيكل يعني ناس من الايه من اليهود. خدوا بالكم الحراس دول حراس الهيكل ناس يهود من سبط لاوي زي الشمامسه كده يعني تبع ايه تبع حنان وكياف يعني ما فيش اي احتمال ان يكونوا تراشوا ولا خدوا فلوس ولا لا لا دول ايه من اعداء الرسل. الحبس مغلق الحراس واقفين ولكن لما فتحنا ايه لم نجد في الداخل احدا ما لقيناش الرسل. كل المساجين لقيناهم ايه قاعدين دور على بطرس مفيش دور على يوحنا مفيش. ده يبين يا احبائي انه لما الملاك جه وفتح الابواب حصل زلزال لا حصل صوت. الملاك زي ما بيحب النظام بيحب الايه الهدوء واحنا بنصلي نقول لربنا الذين ها هنا حضراتكم يعني اجعلهم متشبهين بايه بملائكتك فنحب الهدوء ونحب ايه تاني النظام. ده طبيعه الملائكه ملائكه ما عندهاش ايه هرجله وما عندهاش هيصه ودوشه كده. عرفتوا انا ليه تملي في الوعظ بقول لكم اسكتوا عشان اعودكم لما تطلعوا السماء تبقوا ايه هادي مش عشان حاجه تانية يعني اقعد على الهدوء زي الملائكه. طبعا الحكايه دي بقى خلت كل الدنيا سمعت ولا ما سمعتش لان اولا حبس العامه يعني في ناس تانية محبوسه نمره اتنين في حراس واقفين والقصه دي الدنيا كلها ايه عرفتها. وتاني يوم الناس كلها شافت الرسل واقفين الصبح بدري بيبشروا فكل الدنيا عرفت ان ربنا طلع الرسل منين من السجن. طيب ايه وقعها على الرؤساء لما جيهم بقى العساكر قالوا لهم رحنا لقينا الابواب مقفوله والحراس واقفين فتحنا ما لقيناش حد. فلما سمع الكاهن اهو بص بقى ديت بتبين وقائد جند الهيكل يبقى جند الهيكل دول من اللويين والرئيس بتاعهم كاهن يعني دول مش عساكر رومان دول ناس من سبط لاوي والرئيس بتاعهم لو كانوا دول عساكر رومان كان يبقى الرئيس بتاعهم كاهن لا طبعا دول حراس الهيكل ناس يهود. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل اللي هو الكاهن اللي مسؤول عن جند الهيكل ورؤساء الكهنة قلنا في 24 فريق كهنة وكل فريق رئيس فعندنا رؤساء كهنة اكتر هذه الاقوال ارتابوا ارتابوا يعني حصل لهم ايه مخهم حيرة ارتابوا من جهتهم معسى ان يصير هذا ايه الحكاية دي هم دول مش لهم جسم زينا ولو هم اشباح ماشي لو هم اشباح ماشي لكن دول ليهم ايه جسم زي. الحاجه الثانيه لما دخلنا السجن ما لقيناش حيطه محفوره سقف مخروم نقولوا طلعوا منه لا دي الدنيا متقفله ودول ايه اتبخروا كده من الاوضه طبعا حاجه ايه تمخل حاجه تمخل. عارفين لما ايام السادات كان مسك مجموعه اسقفه وشويه كهنه وحطهم في السجن ومسكين الكهنه حاطينهم في لومنطره مع الايه التالين القتلة والمجرمين والحرامية صاروا بقى مثلا الأسقفة الكهنة باتوا ايه في المنطر يجوا يحققوا معاه فيقول لك النهاردة مثلا هنحقق مع الأنبا فلان والأنبا فلان روح هاتهم لنا منين من السجن. كان في واحد منهم لباس السواح كان في واحد منهم من لباس السواح ياخدوا الايه الملف بتاعه ويروحوا السجن يجيبوه يروح جاي الراجل معاه يحطه قدامه وكيل النيابه يلاقي الملف بتاع انبا ايه انبا تاني
يا ابني فين الانبا اللي قدامنا ده؟ يقول له ما انا جبته. يقول له لا انت جايب ملف بتاع واحد تاني. طيب وديه وتبقى تجيبه المره الايه المره الجايه. المره الجايه يجيب الملف ويروح للسجن ما يلاقوهوش. مره فتحوا باب السجن لقوه ايه كان بيصلي مع الابرشيه بتاعته، فعملوا لهم ايه ضربوا. صدقوني مخهم ضرب. ايه اللي بيحصل ده؟ مره نجيب الراجل نلاقي الملف غلط، مره نجيب الملف ما نلاقيش الراجل. ما عسى ان ايه ان يصير هذا. عشان كده بقى هم يقول علينا ان احنا بنعمل ايه سحر. هم بيعتقدوا ان احنا يعني الكهنه بنعمل ايه سحر. مره واحده اتعارك معايا في الشارع قال لي روح يا شيخ ربنا يكفينا شرك. قال لي روح ربنا يكفينا، انا ساحر اصلا. انا كنت حغيظ، انا اقول له طب اسم والدتك ايه علشان بقى احنا اسبك. بس قليل لو ما كان الراجل يعني راح خبط العربيه ساعتها. هم بيعتقدوا كده، ما هو بيسمعوا حاجات اهو زي الاسقف ده. يقول لك الناس دي سحر، الناس ديت سحر. يروحوا للجماعه بتوع السحر يعملوا لنا سحر لفلان، الراجل يقول لهم لا الا ايه طبعا. قال لك يبقى ده سحر بقى، ده ما لهاش حل غير كده يعني. يلا ذكريات. ثم جاء واحد واخوه. هم بعدين بقى ايه يفكروا يضربوا اخماس في اسداس، ايه الحكايه؟ طلعوا ازاي؟ الحبس مقفول والسجن ما فيهوش فتحات. فبصوا لقوا جالهم الخبر الثاني ايه اصخم من الخبر الايه الاولاني. ما هو بقى الايه لما تنزل على دماغ الواحد ايه ما يلحقش. ثم جاء واحد واخبره قائلا هو ذا الرجال الذين وضعتهم في السجن ايه فينهم؟ هم في الهيكل واقفون يعلمون الشعب. طبعا اتغاظوا ايه غصتين. الغزة الأولانية ان هم طبعا خرجوا، ازاي حبسينهم. الغزة الثانية انه راح لنا كمان فين يعني بيتحدونا دول. ما هو لو راحوا وهربوا ماشي خافوا مننا، لكن دول طلعوا واقفين في الهيكل يعني ده تحدي. نمرة ثلاثة بي ايه بيعلموا، واحنا سبق وقصناهم انهم ما يعلموش بهذا الاسم، فبقوا بي ايه متغاظين. طب يعملوا ايه؟ حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضروا. راحوا بعتين فرقة عسكرية روحوا ايه هاتهم لين. لكن ايه عارفين لما يمسكوا مجرم، شفتوا المناظر، يروحوا عافينه كده منين؟ من قفاه يا اما من البنطلون من ورا عشان ما يعرفش يتحرك. يعني بيمسكوا المسكة دي ليه؟ يبقى مالكه جامد يعني. فطبعا دول هيروحوا يقبض عليهم بنفس الايه الطريق. لكن لا، بص الانجيل يقول ايه، لا بعنف لانهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا. قالوا انتوا تروحوا تجيبوهم بالايه بدل ما الناس ايه تيجي عليهم. ومناسبه الاسقفه ديت، كان من ضمن الاسقفه اللي اتمسكوا المتنيح الانبا بيمن. الانبا بيمن ده كان راجل المسلمين يحبوه قبل المسيحيه فعلا. عادي بتلعب معانا، طب مش تقول لنا احنا فكرناها هتخرج من الحبس. تريها مسكاب ايه مسكاب حبل. فالانبا بيمن بقول لكم كانوا المسلمين يحبوه جدا. راجل كان تربوي كده وراجل حلو يعني، كان يعرف يكسب الناس. لما حبوا يقبضوا عليه قال لك لو رحنا ايام السادات، لو رحنا قبضنا عليه الدنيا المسلمين هيجوا قبل المسيحيين. راجل لا بتاع لفتنه ولا بتاع يعني يشتم في المسلمين، كان راجل حبوب خالص واجتماعي، راجل كان روحاني عالي خالص يعني، عمره ما هاجم المسلمين يعني. طب يقبض عليه ليه؟ فالناس كان المسلمين هيهيجوا قبل المسيحيين، هم عارفين الحكايه دي. فقالوا لا بعنف لانهم كانوا يخافون الشعب لالا يرجموا. راحوا رايحين للانبا بيمن، راح له بقى واحد ظابط. الانبا بيمن هو اللي حكى الحواديت دي بعد ما طلع من الايه كان بنسميها الشيرتون. قال لك انا كنت في الشيرتون وجيت. يعني فترة الحبس ديت كان هو يسميها الشيرتون تمام. فقال لما جاهم ياخدوني للشيرتون، هو كان خفيف الظل قوي، اول اسقف على فكرة يعني ينهج نهج الاسقف اللي قبل الانبا بيمن كانوا عاملين كده. اول واحد يعني فكها فعلا كان مين؟ الانبا بيمن. جاء بعديه بقى نفس النهج الانبا مين؟ انبا موس. بعد كده بقى كله ماشي في نفس الايه. لكن قبل كده الاسقف ما كانوش كده، الاسقف ده تلاقيه عامل كده محدش يقدر ايه يفتح بقه. لكن الانبا بيمن كان روحه حلوه، كان شخصيه من فعلا من الناس اللي الكنيسه في الحقيقه يعني
ما في زيهم كتير يعني الراجل دوت. فالمهم

فعايزين بقى يقبضوا عليه. فراحوا رايحين له قالوا له في الواقع احنا بنعمل دستور جديد فعايزين في رئاسة الجمهورية ناخد رأيك صفتك راجل تربوي في البنود ديت. قالوا هو بقى هو بيحكي ودمه خفيف قوي فيعني هو بقى يعني ايه حس بقى راجل بقى مهم بقى وطالبينه ايه ياخدوا رأيه. فايه جام يقبض التاني لا لا لا ما تخافوش بس بقى هياخدوا رأيه وانا ايه وانا جاي لكم كوبايه

الروحية بقى، انه معنى هذا الكلام انه الشعب بدا يحس ان الناس دول ناس بتوع ربنا ولا لا، ها؟ فبدا الوعي بتاع الشعب يزيد. ايام صلب المسيح قال لهم هيجوا وقولوا دمه علينا، راحوا هايجين وقالوا دمه علينا وعلى اولادنا. لكن النهارده بدات الناس ايه تفهم، لا دول الناس اللي انتم بتقبضوا عليهم دول ناس كويسين. شوف احبائي عظمه بقى النور المسيحي لما يدخل لقلب الواحد يديله ايه استنار. كانوا الاول كانوا بيقادوا زي ما يودوهم يودوهم، النهارده لا، هم ليهم راي لكن الشعب له راي ايه. بص احبائي النور لما يدخل حلو ازاي. فلما احضروهم جابوهم بقى كده باحترام، اتفضل معنا اخ بطرس، اتفضل معنا اخ يوحنا، عايزينكم بس هناخد رايكم في حاجه. فراحوا رايحين، طبعا هم فاهمين انه مقبوض عليهم يعني بس بايه بادب يعني. فلما احضروهم اوقفوهم في المجمع فسالهم رئيس الكهنه قائلا كيف خرجتم من السجن؟ سأل قال كده؟ قال لك أنا هجيب لنفسي مشكلة، ما أنا لو سألته إزاي خرجت من السجن هيروح مكلمني عن معجزة من معجزات مين؟ المسيح. إحنا عايزين نكفى على الخبر إيه؟ ما رئيس الكهنة عارف إنه طلعوا بطريقة إيه؟ معجزية. قال لك أنا أفتح له الباب علشان يقعد يشهد لي للمسيح تاني؟ لا بلاش نسأل على الموضوع إيه؟ لو نمرة اتنين لو قلت له خرجت ازاي هيقول لي ملج خرجني، ها يبقى قلبنا على بعضين. الصديقيون بيقولوا ما فيش ايه ملايك، والفريسيين بيقولوا في ايه ملايك، يروحوا يطلعوا هم من الشعب ناجين واحنا نقعد نتعارك مع ايه مع بعضين. فرئيس الكهنة يعني في مكر حب يفوت على بطرس والرسل الايه الحكاية دي، فما جابش سيرة ازاي خرجت ولا ازاي دخلت. هما اللي بتسألهم بتقول لهم ايه، اما اوصيناكم وصية ان لا تعلموا بهذا الاسم. يا بطرس يا حبيبي مش قلت لك المرة اللي فاتت من فضلك ما تجيبش اسم يسوع؟ طبعا واضح ان رئيس الكهنة مش بيتكلم بالسلطان، لكن في نوع من الايه الخنوع والضعف. اولا حاجات بيقفل عليها خايف يفتحها لقال ايه تيجي عليه، ده دليل الضعف. الشجاع القوي صاحب المنطق والحجة ايه يفتح اي موضوع وهو واثق انه هيعرف ايه يرد ويكسب، لكن لا هو عارف الحته دي هو هي ايه هيخسر، فبلاش نتكلم في الموضوع ده. طب الموضوع الثاني يعني يا بطرس احنا قلنا لكم اوعظوا اعملوا معجزات علموا الناس لموا الناس حواليكم، بس طلبنا منكم حاجه واحده بس انكم ما تجيبوش اسم مين؟ اسم يسوع. ايه ما سمعتش كلام ليه يا بطرس كده برضو؟ ده انا بقول عليك انت راجل كبير وعاقل. يعني نبرة الكلام يبان فيها ضعف في رئيس الكهنة. فسألهم رئيس الكهنة قائلا أما أوصيناكم، مش أمر يعني، حتى برضه اللغة باينة يعني، كان المفروض يقول له أما أمرتك، لا هو بيتكلم بلغة إيه يعني ضعيفة، شعر بالضعف قدام الرسل. أما أوصي دي كانت يعني وصية توصية، عارفين لما نيجي نرفع مثلا تقرير لحد كبير، لو مثلا حد فيكم بيشتغل يرفع تقرير مثلا لرئيس مجلس الإدارة، فما الاسلوب ما بيقولوش ايه نحن نأمر ده عمل كده، لا نحن نوصي نحن نرى، وفي الاخر الامر مرفوع ليه لسيادتكم. لما تشتغلوا في الحكومه تفهموا الحاجات دي، ما فيش صيغه الايه انت مين انت عشان تأمر رئيس مجلس اداره بس، فياخدها في اسلوب ايه يعني نوصي نرى نقترح نرفع لسيادتكم، كلام بتاع الايه الحكومه ده. اما اوصيناكم وصي لا ترد منك حاجة واحدة بس ايه ان لا تعلم بهذا الاسم. يبقى التهمة اللي بيتهم بها الرسل ان احنا وصناكم انكم ما تجيبوش اسم ايه يسوع، وانتوا دلوقتي بتعلموا باسم يسوع ولا ما بتعلموش؟ يبقى اللي اتهم انكم كسرتوا الكلام بايه كلام بتاع. طب وما فعلا وصوهم كده؟ لما نرجع لسفر الاعمال الاصحاح الرابع المحاكمة الاولى لبطرس ويوحنا يقول فدعوهما بطرس ويوحنا وأوصاهما بطرس ويوحنا أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. فعلا هم وصوهم الوصية دي. طب ساعتها بطرس ويوحنا قالوا لهم حاضر؟ لا. إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا. يعني برضو بطرس ما قالش إيه؟ ما قالوش لا، ما قالوش يعني لا، هو بيقول له ما تجيبش اسم يسوع، قال يعني أسمع كلامك ولا كلام ربنا؟ يعني برضه بطرس ما خالفش الايه؟ فمين الحته دي ولا لا؟ يعني لما قال له المره اللي فاتت ما تجيبش اسم يسوع، بطرس قال له طيب حد مش هجيب اسمه؟ لا، كان يبقى بطرس فعلا خالف. لا هو ما قالوش كده. قال له ما تجيبش اسم يسوع؟ قال له احكم انت، اسمع كلامك ولا اسمع كلام ربنا؟ فريق الكلام راح ايه؟ ساكت.

أَمَا أَوْصَيْنَاكُمْ وَصِيَّةً أَنْ لَا تُعَلِّمُوا بِهَذَا الْإِسْمِ. هذا الاسم اللي هو اسم مين؟ طب ما ينطق اسم المسيح. لا، عارفين لما حد يكره واحد قوي حتى اسمه ما يرضاش ايه؟ ما يرضاش يقول. لما تيجي سيرته يقول لك ايه؟ فلان فلان، يقول فلان فلان، ولا التاني دوت، ولا اللي بيتسمى. اصعب من كده بقى البعيد. يعني انا جبت لكم كل المسافات. يعني لما حد بيكره بعيد عنكم حد، تلاقيه حتى اسمه مش عايز ايه؟ مش عايز ينطقه. فاكرين داود لما شاول كان متضايق منه، فلما جه يتكلم مع نسان ابنه قال له ايه؟ ابن يسه. طب ما تقول داود. يعني ده شوفوا المحبه حلوه اخواتي، الكراهيه وحشه. اللي بيكره ده تعبان تعبان. يعني لما نعيش في المحبه احنا نرتاح. طيب وبعدين، وها انتم ملأتم اورشليم بتعليمكم. شهاده من رئيس الكهنه ان الرسل نفذوا وصيه مين؟ ربنا. المسيح لهم تكونون لي شهود فين؟ فرشاه رئيس الكهنه ختم انه فعلا هم نشروا المسيحيه فين. عشان كده نتوقع النقله اللي جايه هنطلع بره ايه؟ خلاص، ما المسيح لهم تكونون لي اورشليم، وبعد كده ايه؟ اليهوديه. فتوقعوا بعد اصحاحين هنطلع من اورشليم، لان فعلا المسيحيه انتشرت خلاص فين؟ في اورشليم. وتريدون، يبقى نمره واحد قلنا لكم ايه؟ ما تجيبوش اسم يسوع. نمره اتنين مليت اورشليم بالتعليم ديت. نمره تلاته، تريدون ان تجلبوا علينا دما بريئا. يعني ايه تجلبوا علينا دم بريء؟ احنا لما قتلنا المسيح لان احنا اعتبرناه ايه؟ خاطي ومجدف. انتوا لما تقولوا ان المسيح قام، يعني معناها ان الحكم بتاعنا كان حكم ايه؟ صح ولا غلط؟ غلط. طب ادام حكمنا على واحد بالموت خطا، يبقى دم الشخص ده هيطلب منين؟ مننا. فاهمين الحكايه؟ تريدون ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان. طيب وانت، ما انت اللي جلبته. مش هم يوم المحاكمه قالوا لبيلاطس دمه ايه؟ علينا ولا ولادنا. احنا جبنا، ما انت نفسك اللي قلت دمه ايه؟ دمه علينا. انا ما جبتش عليك حاجه، انت اللي جبت على نفسك من فمك تدان. تقول لي طب يعني رئيس الكهنه يعني ضميره يعني تعبه يعني فعايز يبرئ نفسه يعني؟ لا، مش ضميره تعب ولا حاجه. بس كون ان هم قدام الناس قتلوا يسوع وبطرس يقول لهم ان المسيح قام، يبقى كل الناس هتنظر لرئيس الكهنه انه حكم حكم ايه؟ غلط. فدي هتاثر على ايه؟ ايه؟ برافو، كل ده خايفين من الناس فعلا. ليه؟ الناس هتيجي ضده. ما هو بدليل ان هم مش خايفين من الناس ايه؟ لما راحوا يقبضوا عليهم قالوا ايه؟ لا بعنف، لانهم كانوا يخافون الشعب. فلما بطرس يعلم ان المسيح قام، يبقى معنى كده ان الحكم اللي اصدره رؤساء الكهنه حكم ايه؟ غلط. يبقى كده يهيجوا الشعب ضد مين؟ ضد الكهنه ومجمع السنهدرين. عارفين ازمه القضاء الحاليه اللي في جمهوريه مصر العربيه اخواتنا بتوع الحقوق؟ مش في ازمه قضاء ولا انتم مالكمش في السياسه؟ ايه الاتهام؟ قالوا ان القضاء اللي اشرفوا على الانتخابات زوروها. فلما الموضوع ده يشاع فبدت الناس كلها تيجي ضد الايه؟ القضاء، وطلبوا باستقلال القضاء. ليه؟ لانه شككوا الناس في نزاهه القضاء. نفس الحكايه ايه؟ فهم؟ احنا قتلنا يسوع، انتوا رحتوا قلتوا للناس ان يسوع ده بريء وقام من الموت، يبقى كده بتهيجوا الناس ايه؟ علينا. تريدوا ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان. طيب ده الايه؟ الاتهام. وكيل النيابه. فاضل مين يتكلم بعد وكيل النيابه؟ الدفاع، مش كده برضه؟ فاحنا نسيب الدفاع مره الايه؟ يكون جهز مذكره الدفاع بتاعته. بس خليكم فاكرين التهمه عشان ما نعدهاش مره ايه؟ ثانيه. يبقى في ثلاث اتهامات. ان احنا اوصيناكم ان لا تعلم البتة بهذا الاسم. نمره اثنين، مليت اورشليم بهذا التعليم. نمره ثلاثه، تريد ان تجلنوا علينا دم هذا الانسان. الرسل هيدافعوا يقولوا ايه؟ الاسبوع ده نجهز لكم عريضه الدفاع، والمره الجايه ايه؟ نترافع. ولإلهنا المجد دائما ابديا، امين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات.

شويس نينان بشويس نينان الليل يا اخي نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

أذرع، ومن هناك 6 أذرع. عرض الخيمة وعرض المدخل 10 أذرع، وجوانب المدخل من هنا 5 أذرع، ومن هناك 5 أذرع. وقاس طوله 40 ذراعا، والعرض 20 ذراعا. ثم جاء إلى داخل وقاس عضادة المدخل 2 ذراعين، والمدخل 6 أذرع، وعرض المدخل 7 أذرع. وقاس طوله 20 ذراعا، والعرض 20 ذراعا إلى قدام الهيكل. وقال لي: هذا قدس الأقداس. وقاس حائط البيت 6 أذرع، وعرض الغرفة 4 أذرع حول البيت من كل جهة. والغرفات غرفة إلى غرفة 33 مرة. ودخلت في الحائط الذي للبيت للغرفات حوله لتتمكن، ولا تتمكن في حائط البيت. واتسعت الغرفات وأحاطت صاعدا فصاعدا، لأن محيط البيت كان صاعدا فصاعدا حول البيت، لذلك عرض البيت إلى فوق، وهكذا من الأسفل يصعد إلى الأعلى في الوسط. ورأيت سمك البيت حواليه، أسس الغرفات قصبة تامة 6 أذرع إلى المفصل. عرض الحائط الذي للغرفة من خارج 5 أذرع، وما بقي ففسحة لغرفات البيت. وبين المخادع عرض 20 ذراعا حول البيت من كل جانبه. ومدخل الغرفة في الفسحة مدخل واحد نحو الشمال، ومدخل آخر نحو الجنوب. وعرض مكان الفسحة 5 أذرع حواليه. والبناء الذي أمام المكان المنفصل عند الطرف نحو الغرب 70 ذراعا عرضا، وحائط البناء 5 أذرع عرضا من حوله، وطوله 90 ذراعا. وقاس البيت 100 ذراع طولا، والمكان المنفصل والبناء مع حيطانه 100 ذراع طولا. وعرض وجه البيت والمكان المنفصل نحو الشرق 100 ذراع. وقاس طول البناء إلى قدام المكان المنفصل الذي وراءه وأساطينه من جانب إلى جانب 100 ذراع، مع الهيكل الداخلي وأروقة الدار، العتبات والكوى المشبكة والأساطين حوالي الطبقات 3 مقابل العتبة من ألواح خشب من كل جانب، ومن الأرض إلى الكوى، والكوى مغطاة إلى ما فوق المدخل، وإلى البيت الداخلي وإلى الخارج، وإلى الحائط كله حواليه من داخل ومن خارج بهذه الأقيسة. وعمل فيه كروبيم ونخيل، نخلة بين كروب وكروب، ولكل كروب وجهان. فوجه الإنسان نحو نخلة من هنا، ووجه الشبل نحو نخلة من هنالك. عمل في كل البيت حواليه من الأرض إلى ما فوق المدخل عمل كروبيم ونخيل، وعلى حائط الهيكل. وقوائم الهيكل مربعة، ووجه القدس منظره كمنظر وجه الهيكل. المذبح من خشب 3 أذرع ارتفاعا، وطوله 2 ذراعا، وزواياه وطوله وحيطانه من خشب. وقال لي: هذه المائدة أمام الرب، وللهيكل وللقدس بابان، وللبابين مصراعان، مصراعان ينطويان، مصراعان للباب الواحد ومصراعان للباب الآخر. وعمل عليها على مصاريع الهيكل كروبيم ونخيل كما عمل على الحيطان، وغشاء من خشب على وجه الرواق من خارج، وكوى مشبكة ونخيل من هنا ومن هناك على جوانب

رواقي وعلى غرفات البيت وعلى الأسقفات. الأصحاح 42. وأخرجني إلى الدار الخارجية من طريق جهة الشمال، وأدخلني إلى المخدع الذي هو تجاه المكان المنفصل، والذي هو قدام البناء إلى الشمال، إلى قدام طول 100 ذراع، مدخل الشمال، والعرض 50 ذراع، تجاه 20 التي للدار الداخلية، وتجاه المجزع الذي للدار الخارجية، أسطوانة تجاه أسطوانة في الطبقات 3، وأمام المخادع ممشى 10 أذرع عرضا، وإلى الداخلية طريق، ذراع واحدة عرضا، وأبوابها نحو الشمال، والمخادع العليا أقصر، لأن الأساطين أكلت من هذه، من أسافل البناء ومن أواسطه، لأنها 3 طبقات ولم يكن لها أعمدة كأعمدة الدور، لذلك تضيق من الأسافل ومن الأواسط من الأرض. والحائط الذي من خارج مع المخادع نحو الدار الخارجية إلى قدام المخادع طوله 50 ذراع، لأن طول المخادع التي للدار الخارجية 50 ذراع، وهو ذا أمام الهيكل 100 ذراع، ومن تحت هذه المخادع مدخل من الشرق من حيث يدخل إليها من الدار الخارجية. المخادع كانت في عرض جدار الدار نحو الشرق قدام المكان المنفصل وقبالة البناء، وأمامها طريق كمثل المخادع التي نحو الشمال، كطولها هكذا عرضها، وجميع مخارجها وكأشكالها وكأبوابها، وكأبواب المخادع التي نحو الجنوب، باب على رأس الطريق، الطريق أمام الجدار الموافق نحو الشرق من حيث يدخل إليها. وقال لي: مخادع الشمال ومخادع الجنوب التي أمام المكان المنفصل هي مخادع مقدسة، حيث يأكل الكهنة الذين يتقربون إلى الرب قدس الأقداس. هناك يضعون قدس الأقداس والتقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم، لأن المكان مقدس. عند دخول الكهنة لا يخرجون من القدس إلى الدار الخارجية، بل يضعون هناك ثيابهم التي يخدمون بها لأنها مقدسة، ويلبسون ثيابا غيرها، ويتقدمون إلى ما هو للشعب. فلما أتم قياس البيت الداخلي أخرجني نحو الباب المتجه نحو المشرق، وقاسه حواليه، قاس جانب المشرق بقصبة القياس 500 قصبة بقصبة القياس حواليه، وقاس جانب الشمال 500 قصبة بقصبة القياس حواليه، وقاس جانب الجنوب 500 قصبة بقصبة القياس. ثم دار إلى جانب الغرب وقاس 500 قصبة بقصبة القياس، قاسه من الجوانب 4، له سور حواليه 500 طولا 500 عرضا للفصل بين المقدس والمحلل. الأصحاح 43. ثم ذهب بي إلى الباب، الباب المتجه نحو الشرق، وإذا بمجد إله إسرائيل جاء من طريق الشرق، وصوته كصوت مياه كثيرة،
والارض اضاءت من

والمنظر كالمنظر الذي رأيته، كالمنظر الذي رأيته لما جئت لأخرب المدينة، والمناظر كالمنظر الذي رأيت عند نهر خابور، فخررت على وجهي. فجاء مجد الرب إلى البيت من طريق الباب المتجه نحو الشرق، فحملني روح وأتى بي إلى الدار الداخلية، وإذا بمجد الرب قد ملأ البيت، وسمعته يكلمني من البيت، وكان رجل واقفا عندي، وقال لي: يا ابن آدم، هذا مكان كرسي ومكان باطن قدمي، حيث أسكن في وسط بني إسرائيل إلى الأبد، ولا ينجس بعد بيت إسرائيل اسم القدوس، لا هم ولا ملوكهم، لا بزناهم ولا بجثث ملوكهم في مرتفعاتهم، بجعلهم عتبتهم لدى عتبتي، وقوائمهم لدى قوائمي، وبيني وبينهم حائط. فنجسوا اسم القدوس برجاساتهم التي فعلوها، فأفنيتهم بغضبي. فليبعدوا عني الآن زناهم وجثث ملوكهم، فأسكن في وسطهم إلى الأبد. وأنت يا ابن آدم، فاخبر بيت إسرائيل عن البيت، ليخزوا من آثامهم وليقيسوا الرسم. فإن خزوا من كل ما فعلوه، فعرفهم صورة البيت ورسمه ومخارجه ومداخله وكل أشكاله وكل فرائضه وكل أشكاله وكل شرائعه، واكتب ذلك قدام أعينهم ليحفظوا كل رسومه وكل فرائضه ويعملوا بها. هذه سنة البيت: على رأس الجبل كل تخمه حواليه قدس أقداس. هذه هي سنة البيت. وهذه أقيسة المذبح بالأذرع، والذراع هي ذراع وفتر، الحضن ذراع والعرض ذراع، وحاشيته إلى شفته حواليه شبر واحد. هذا ظهر المذبح. ومن الحضن عند الأرض إلى الخصم الأسفل ذراعان، والعرض ذراع، ومن الخصم الأصغر إلى الخصم الأكبر أربع أذرع، والعرض ذراع، والموقد أربع أذرع، ومن الموقد إلى فوق أربعة قرون، والموقد اثنتا عشرة طولا باثنتي عشرة عرضا، مربعا على جوانبه الأربعة، والخصم أربع عشرة طولا بأربع عشرة عرضا على جوانبه الأربعة، والحاشية حواليه نصف ذراع، وحضنه ذراع حواليه، ودرجاته تجاه المشرق. وقال لي: يا ابن آدم، هكذا قال السيد الرب: هذه فرائض المذبح يوم صنعه، لإصعاد المحرقة عليه ولرش الدم عليه. فتعطي الكهنة اللاويين الذين من نسل صادوق المقتربين إلي ليخدموني، يقول السيد الرب، ثورا من البقر لذبيحة خطي، وتأخذ من دمه وتضعه على قرونه الأربعة، وعلى أربع زوايا الخصم، وعلى الحاشية حواليها، فتطهره وتكفر عنه. وتأخذ ثور الخطية فيحرق في الموضع المعين من البيت خارج المقدس. وفي اليوم الثاني تقرب تيسا من المعز صحيحا ذبيحة خطية، فيطهرون المذبح كما طهروه بالثور. وإذا أكملت التطهير تقرب ثورا من البقر صحيحا، وكبشا من الضأن صحيحا، وتقربهما قدام الرب، ويلقي عليهما الكهنة ملحا، ويصعدونهما محرقة للرب. سبعة أيام تعمل في كل يوم تيس الخطية،
ويعملون ثورا من البقر وكبشا من الضأن صحيحين، 7 أيام يكفرون عن المذبح ويطهرونه ويملؤون يده. فإذا تمت هذه الأيام يكون في اليوم 8 فصاعدا أن الكهنة يعملون على المذبح محرقاتكم وذبائحكم السلامية، فأرضى عنكم، يقول السيد الرب.

0: الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. دراسة في سفر أعمال الرسل لإعداد خدام الكموس بيسوس جيمس.
1: الجزء الثالث
0: أقراها في معاد إعداد الخدام في شهر يوليو سنة 1978.
2: الرحلة الرابعة بقى نبتدي من اول اصحاح
3: 21.
2: الرحله تبتدي من اصحاح 21 ايه 17. يعني هي نهايه الرحله. وفي تلك الايام تاهبنا وصعدنا الى ايه؟ اورشليم لمحطه الايه؟ الوصول. فكل مره كانت محطه الوصول هي ايه؟ انطاكيا. المره دي محطه الوصول اورشليم. وصل اورشليم خلصه الرحله الايه؟ الرحلة الرابعة دي في الواقع رحلة ممتعة، لأن دي الخدمة لها ظروف خاصة فيها، لأن بولس الرسول من أول الرحلة لآخرها كان مقيد بإيه؟ بسلاسل لذيذة جدا، لكن لم يفطر على إن هو يخدم. وده أوري لك حاجة مهمة خالص، إن المسيحية لا يمكن أبدا إيه؟ تموت عشان خاطر في سجن او في بتاع. كان معايا ناس صحابنا راجعين من رومانيا الشيوعية، و بيحكي لي هو الشخص ده ان الدكتور بتاعه اللي كانوا يعني بيعالجوه مش راضين يدوله مركز كويس، لان هو بيخيروه يا يبقى عضو في الحزب الشيوعي يا يبقى مسيحي، حاجه من الاثنين. لا قال ان ابقى مسيحي، فما ادلوش مراكز كويسه ومديله مركز بسيط، لكن فرحان جدا. بيقول لي الاناجيل ما بتطبعش هناك، يقول لي لكن ما فيش واحد مسافر اسمه ما يخشش ومعاه انجيل. هربوهم يعني، فالناس بتشتاق اكتر لقرايه الايه؟ الانجيل. لو فات تشوف المطار يسحبوا منه الاناجيل، لكن دايما لازم يخش معاه ايه؟ مفيش واحد مسافر يخش الا يخش معاه اناجيل. يقول لي المسيحيه بتنتشر والرهبنه في الاديوره اكتر من في التقشف بتاعها اكتر من عندنا كمان، لكن رغم المقاومات ما تقدرش تموت الايه؟ المسيحيه. فرحله بولس الرسول رحله ممتعه، ازاي هو السلاسل تبقى في ايديه وازاي ايه؟ يتمم رحله. رحله جميله من اولها لاخرها. صحيح احسن تعبير قاله سفير في سلاسل اللي قاله في رساله الكتاب. الحكايه ابتدت على كل حال، ربنا بالنسبه للخادم بيحول الحكايه كلها للخير. قالوا له خش مع الخمسه دولت الهيكل وتطهر، ويمكن ايه؟ يقولوا له اه ده انت بقيت راجل كويس وبتاع ويهودي ويسيبوك. الشورى ما كانتش كويسه قوي. المهم ايه؟ مسكوا بولس وقالوا له انت داخل من عشان تنجس الايه؟ الهيكل مع الناس دولت. وبينما هم يطلبون ايه 31 ان يقتلوه، نما خبر الى امير الكتيبه ان اورشليم كلها قد اضطربت. فالوقت اخذ عسكر وقائد وقوات مئات وركض اليهم، فلما راوا الامير والعسكر كفوا عن ضرب بولس. يعني انهم يضربوه لولا وصل ايه؟ الامير والناس اللي معاه، وامسكوا واخدوه بسرعه. صحيح بولس الرسول من حقه انه يستخدم بعض السلطات وامكانيات ماديه. قال له هو قال ايه؟ ان هو يفحص وينضرب. تكلم الراجل باللغة اليونانية وقال له أيجوز ان انتم تجلدوا راجل روماني؟ فاختشل ايه؟ الامير. وقال له انت روماني؟ قال له اه. قال له من امتى بقت الحكاية دي؟ قال له انا اقتنيتها بدراهم كثيرة. قال له اما انا فولدت فيها. ده بولس الرسول. ابتدى يحافظ عليه وابتدي خدمته. في الإصحاح 22 انت عارف ان اساس الكرازة في المسيحية القيامة من الايه؟ من الاموات. فقالوا فابتدى يتكلم عن القيامة من الاموات. في اتابي شوية صدقيين وشوية ايه؟ فريسيين. فالصدقيين ايه؟ ما بيأمنوش بالقيامة من الاموات. مش دول اللي كانوا سألوا المسيح قالوا لو واحد مات يتجوز لغاية السبع يعني في القيامة تكون لمين؟ فكانت النتيجة ان هم انقسموا على بعض والفريسيين انضموا لبولس وهاجوا على بعض. لكن بولس كان لازم يتكلم على القيامة من الأموات. وهو بيتكلم على القيامة من الأموات من النقط المهمة جدا إن هو يقدم دليل على القيامة من الإيه؟ من الأموات. إيه الدليل؟ طب ما هو هيقولوا له أنت يا بولس راجل بتكلف أي كلام. ايه الدليل؟ مين يرد عليا؟ مين يقول لي؟ ها؟

ايه الدليل؟ ما شافوش المسح، شافوش المسيح قام الاموات، وقال لهم ان في قيامه الاموات. ودي عمليه صعبه على فكره، لو تثبت للناس ان في قيام الاموات وهم يضحكوا عليك انت تتكسف بعد شويه وتسكت، فتتكسف وتسكت. انا فاهم الناس مش فاهمين، ده بيتريقوا عليا. ايه رايك؟ لازم يكون معاه مستند بيتكلم عن القيامه من الاموات. ايه المستند ده؟ باختصار الدليل اللي معاه، واحد ميت وقام. مين هو؟ ها؟ لا ده معاه حطه في جيبه، يعني واحد ميت وقام من الاموات. مين؟ في قصتين، هيجيبه منين ده؟ ها؟ ها؟ ايه؟ ايه؟ رسائل الانجيل؟ ها؟ المعجزات اللي عملها؟ يقولوا له يا راجل انت شفت المسيح قام من الاموات؟ لو ما انا الحقيقه ما شفتوش. الرسل قالوا لي ان هو قام من الايه؟ اموات. يقولوا انت مش عارفك، يمكن الرسل دول كانوا بيضحكوا عليك. عشان كده الرسل لما اختاروا واحد كان شاهد بيامس. انا ما يهمنيش ان الناس تقتنع، لكن هو لازم يكون وصل لدرجه من الاقتناع ان يكون شاف المسيح قام من الاموات. ظهر له طريق. الحقيقه ان الدليل اللي مع بولس الرسول دليل، ما قدرش يعني ما يقدرش رسول من الرسل يتكلم عن القيامه من الاموات من غير ايه؟ ما يكون معاه دليل من الايه؟ من الكتاب دليل المادي معاه. لازم يكون معاه واحد قام من الاموات، زي ما بقول لك. عشان كده معلمنا بولس الرسول كان بيتعمد يحكي الحكايه بتاعته، صح؟ يقول ان انا كنت ماشي من رايح دمشق من اورشليم، وبختة ظهر لي نور، واتعميت وقعت على الارض وسمعت الصوت وجروني بايديهم، وتنوا يحكي الايه؟ الحكايه دي. انا مش بتكلم عن الناس هيسمعوه يقولوا ايه، انا بتكلم على طريقه واحد بيحكي موضوع وهو عنده ايمان واثق فيه. علاوه طبعا ان بولس الرسول معاه ادله تانية، يعني في دربه ولسترا اتضرب لغايه لما مات وصعد للسماء الثالثه واختبر القيامه. لكن انا عاوز اقول هنا بولس الرسول اكد لهم ان القيامه حصلت فعلا، لان هو حس بيها، حس بجسمه كان ميت وبعدين جرى له ايه؟ قام. وبيقول لهم كده هوت ان انا بعد كده رحت البيت حنانيا ونظرت وسمعت. حنانيا بيقول لي والان لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الايه؟ باسم الرب. فراح نحمية اتغسل. سوري، بولس الرسول بيتكلم عن اختباره الشخصي في القيامة من الايه؟ من الاموات. وده مش اختبار يعني واحد قاعد يقول ان انا كنت وكنت وكنت كده قدام شوية ناس مسيحيين، لا. انا عاوز هو قدام نفسه يكون ايه؟ قوي ومقتنع كده، مظبوط؟ فيطلع الكلام منه يطلع ايه؟ صادق وقوي، يطلع قوي. فالدليل بتاع بولس الرسول انه في قيامه من الاموات انه هو شخصيا قام من الايه؟ من الاموات. لكن لو بولس الرسول ما قامش من الاموات ويبشر، ينفع يطلع الكلام بتاعه منه من بقه ايه؟ من بقه ميت. وقال لهم بقى ان انا بعد كده قتلت استفانوس الى اخره. قبل كده استفانوس كنت راضي بقدر. ولما عرف ان هم فلما مدوه

الاحتياط قال بولس أيجوز لكم أن تجلدوا إنسان روماني؟ فكسف الأمير وفي الغد وقت يتكلم معهم تاني. بولس الرسول كان بيستغل الفرص اللي يقف فيها قدام المجمع عشان يتكلم عن ايه؟ عن المسيح ويكرم. فيوري لك قد ايه ممكن تحولت الالام والقيود اللي في ايدين بولس الرسول الى سعاده. ازاي؟ لان قال لك دي شانس لذيذ جدا، فرصه حلوه ان الناس بتتلم حواليه ببلاش كده. يعني انا لو الم الناس من البيوت عشان عاوزين نعمل اجتماع هنا، نكتب اعلان في الاهرام وندي نشرات ونبذات ونوزع على البيوت ونعمل افتقاد ونبدأ على الاولاد بتوع مدارس احد ونقول لهم جاي عندنا عاملين اسبوع نهضه والى اخره. انما بولس الرسول بس لقى الناس ايه بتجتمع حواليه، فدي فرصه، فابتدى يكلمهم عن الايه، عن المسيح. بعد كده ابن اخته بولس راح للامير وقال له، راح لبولس وبعدين بولس بعت الامير قال له ان في 40 واحد وضعوا في قلبهم ان هم ما ياكلوش لغايه لما ايه يموتوا. فلما عرف الامير كده اخذوا بالليل ودعا 2 من قواد المئة وأعد 200 عسكري ليذهبوا إلى قيصرية و70 فارس و200 رامح من الساعة 3 من الليل، وأن يقدم دواب ليركب بولس ويوصله سالما إلى فيليكس الوالي. وكتب رسالة إلى فيليكس فأخذوا وصلوا. إصحاح 24 وصلوا بقى إيه اليهود لما راحوا فين؟ قيصرية. فاليهود ما سابوهوش بقى، قاموا الناس من اورشليم وجابوا واحد محامي كمان، يعني عشان القضيه ايه تكتب، جابوا واحد محامي مشهور قوي اسمه ترتلوس، خطيب اسمه ترتلوس، وعرضوا للوالي. فابتدى ترتلوس بالشكايه وقال ان ده راجل مفسد وده تابع يسوع النصري وبينجس الهيكل ومسكناه وحاجات زي كده. بولس قال فرصة كويسة، قال له ممكن اتكلم؟ قال للوالي. فابتدى يتكلم قدام الايه الوالي، كلامه كان حلو وفي نعمة. الاول بيقول له انا سعيد جدا ان انا بتكلم قدامك لان انت راجل عادل، اذا علمت انك منذ سنين كثير قاضي لهذه الامة احتج عن امري باكثر ايه سرور. وابتدى يحكي ايه اللي حصل على طول. فيليكس طبعا لما لقى الموضوع كده قال لهم انا مستني لسياسة الامير عشان اسمع ايه الكلام ده منه بالتفصيل. نعم الامير ابحث عن موسى. وامر قائد الماء ان يحرس بولس وتكون له رخصه ان لا يمنع احد عن من اصحابه ان يخدمه او ياتي. ثم بعد ايام جاء فيليكس مع دروسيلا امراته وهي يهوديه، فاستحضر بولس وسمع منه على الايمان بالمسيح. بولس بقى دلوقتي بقى مين قدامه؟ فيليكس ودروسيلا وامراته وناس كتار يعني، ولسياس الامير والمجموعه الكبيره ديت. فبولس قال ايه فرصه ابتدي اكلمه. دايما المدخل للمسيحيه هو عن طريق ايه؟ عن طريق ايه؟ عن طريق التوبه. الحقيقه لو كلمت اي واحد غير مسيحي قلت له ربنا موجود ولازم نحبه يقول لك طبعا، ولازم نعبده يقول لك طبعا، لازم نصوم يقول لك طبعا، لازم نصلي يقول لك طبعا، كل ده صح. لكن عاوز تيجي نقطة كريتيكال حساسة تتكلم عن الايه؟ عن التوبة. فابتدى بولس الرسول يتكلم عن البر

والتعفف الدينونة العتيدة أن تكون. فارتعب فيليكس الوالي وقال له اعمل معروف مشي دلوقتي وبعدين أبقى أجيبك إيه؟ أبقى أجيبك تاني. هي الحقيقة إن فيليكس الوالي ارتعب من الحديث عن الدينونة الأخيرة وعن التوبة. دي نقطة مهمة جدا. احنا مفروض بنكلم يعني على الأقل على المستوى اللي احنا بنحتك بيه بنكلم عيال مسيحيين ما مارسوش التوبة يبقوا ما اختبروش الحياة مع المسيح، ما اختبروش القيامة المستمرة. والتوبة عندنا هي استمرار للإيه؟ للمعمودية. فلاحظ ان انت باستمرار في اغلب الفرص تحت الخدمة بتاعتك يكون حديثك عن الايه؟ عن التوبة. التوبة مش يعني التوبة اللي مش منفصلة عن الكنيسة او عن المعمودية او عن القيامة بمفاهيمها الحلوة دي، توبة الابن الضال ورجوع الحضن ابيه، عشان تحرك باستمرار الناس للحياة مع ربنا. لأن الحياة مع ربنا في المسيحية ما تنفعش من غير إيه؟ من غير توبة. وأنا فهمتك كده، يعني لو واحد عاوز يعمل غير مسيحي يرحبه بيه ويدوله فلوس ويدوله مركز ويدوله جواز يتجوز اثنين وثلاثة ويدوله تسهيلات ويدوله حاجات كتير. لكن لو واحد عاوز يجي يعمل مسيحي أقول له يا عم لازم تتوب. لو قال انا بشرب سجاير اقول له لا لازم تشرب سجاير. لو قال لا انا ماشي مع واحده بنت كده اقول له لا يا عم ما تمشيش مع البنت دي. لو قال لي انا ليا اخطاء الخاصه كده اقول له خلاص نبتدي بدايه جديده. لكن ما اقدرش شرط اساسي لل لل لل للدخول في المعموديه الايه؟ التوبه. انا احب اقول لك حاجه، احنا بنحط دايما سر التوبه السر الايه؟ الثالث، المعموديه، ميرون والايه؟ والتوبة. ده صحيح يعني حسب الترتيب، لكن حقيقة مش ممكن يتم سر من أسرار الكنيسة بدون الايه؟ التوبة. يعني إذا كان شاب كبير هيتعمد لازم ايه؟ يكون تايب، وياخد الميرون لازم يكون تايب. لو بعمل أنديل لازم يعترف وايه؟ يتوب، ولا الأنديل ما يبقاش ليه قيمة. لو بيتناول لازم يعترف وايه؟ ويتوب، ولا التناول ما يبقاش ليه ايه؟ ليه إيمان. سر الزواج أيضا عشان ربنا يكون معاهم لازم يكونوا في حق، لا سر الزواج لابد إن هو يتختم بالتناول. زمان كان الزواج الصبح بعد رفع بخور باكر ويحضروا القداس. طب هيتناولوا إزاي؟ ما هو لازم إيه؟ يعترفهم، يبتدوا بداية جديدة. سر الكهنوت برضه لازم كشخص يبتدي حياته كخادم لربنا لازم يكون في حالة إيه؟ في حالة توبة. الحقيقة ان فيليكس ارتعب رغم انه مش عاوز يتوب. يعني الكلام بتاع بولس عن البر والتعفف والدينونة يظهر مسه في حاجات معينة. وبعدين هو في نفس الوقت كان كمان طريقه شرير. فيليكس ده كان يحب الفلوس وعاوز ياخد رشوة من الناس اللي مع بولس ويطلع من الايه؟ والسجن. زي ما قلت لك المره اللي فاتت صحيح بولس الرسول كان بيتحايل احيانا يقول لهم انا روماني وازاي تجلدوني وانا روماني ويتمسك بحقوقه وحاجات زي كده. لكن ده مش خطا، لكن الخطا انه يرتكب الخطا، انه يقبل انه يقدم ايه؟ رسول الله ما يستحيل. معلش انا كنت بستخدم عقلي في حاجات معينه ده موضوع، لكن انا اعمل حاجه والمزمور بيقول الرجل الذي لا ياخذ ايه؟ رشوه من الابرياء. فانا ما اقدرش اعمل حاجه تغضب ايه؟ تغضب ربنا. فرفض. فطبعا النتيجه الرفضه زي بولس الرسول زي يوسف الصديق ما رفض، رموه في الايه؟ في السجن. ولما كمل السنتان قبل فيليكس بروكسيوس فستوس خليفة لهم.

إذ كان فليكس يريد أن يودع اليهود منه ترك بولس مقيدا. لما جه فليكس فسس إلى الولاية عرض لي أمر بولس، وصفت في الوقت ده طبعا هو عرض عليه قال له تحب ترفع دعوة بتاعتك يعني تتحاكم هنا؟ قال له أنا روماني وأحب أتحاكم في إيه؟ في روما. أنا رفع دعوي إلى قيصر. فقال له إلى قيصر تسأل. فواضح جدا إن بولس الرسول ناوي على رحلة طويلة، ناوي يروح لروما ببلاش بدل ما يكلف نفسه يعمل رحلة لإيه؟ لروما. قال لك انا هروح بالسلاسل بتاعتي ديت لغايه ايه؟ لغايه روما. فجه فليكس اغريباس وبرنيكي وعرضوا عليهم ايه؟ الموضوع. ففي الاصحاح ال 26 قال اغريباس الملك، طبعا اليهود كانوا بيعملوا دوشه حواليه، قال له ايه؟ اتفضل اتكلم. ابتدى بالافتتاحية بتاعته اللطيفة، قال له أحسب نفسي سعيدا أيها الملك أغريباس إذ أنا مزمع أن أحتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود. وابتدى يتكلم معاه، ويحكي القصة بتاعت القيامة بتاعته. ما هو مالوش غير كده، يحكي قصة إيه؟ قيامته، إن أنا كنت راجل بقتل الناس، وأنا النهاردة أنا مجبر لازم أمشي مع المسيح لأن هو ظهر لي وقال لي أعمل كده. فأنا مدعو شخصيا من المسيح إن أنا أكلمه. فمن ثم أيها الملك أغريباس لم أكن معاندا للرؤية السماوية، ودخلت أورشليم. وابتدى يكلمه، وسط الكلام كده بص للملك وقال له ايه؟ لست أصدق أيها الملك أن يخفى عليك شيء من ذلك، لأن هذا لم يفعل في زاوية. وبعدين قال له أنت راجل عظيم، أتؤمن أيها الملك بالأنبياء؟ بيكلم الملك عن الايه؟ اي باب يدخل منه. فالملك قال له بقليل تقنعني ان اصير ايه؟ مسيحيا. فقال له انا كنت بصلي من اجلك، كنت اصلي الى الله انه بقليل وبكثير ليس انت فقط بل ايضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما انا ما خلى هذه القيود. يبقى بولس الرسول في السجن طول الليل كان بيصلي عشان ايه؟ عشان الناس اللي هتسمعه. عاوز اوري لك اللذة اللي كانت في الخدمة، يعني انت ممكن تخلق لذة في الخدمة، وممكن الخدمة تبقى عبء تقيل، الخدمة لها ساعات مشاكلها والسجن بتاعها والمضايقات. فانت تخلق اللذة ازاي؟ اذا كان هدفك ان انت توصل لوصول كل نفس للايه؟ المسيح. ما تقاس ابدا، فاستناك تخدم، ولما تلاقي الضيقات ما تصليش عشان نفسك، تصلي عشان ربنا يديك نعمه. وجرب كده تفتح كل حاجه قدام المسيح في مشاكلك الخاصه، في مشاكل الخدمه، تبص تلاقي ربنا عمال ايه؟ يتدخل فيه. وبعدين هقول لك حاجه، لولا المشاكل ديت كانت تكون البركه دي ما كانتش ممكن. امتى كان هيقف قدام الملك؟ ممكن؟ ممكن يقف قدام الملك لولا ان بولس الرسول راح السجن مر بالظروف دي، ما كانش قابل الملك ولا كلمه عن الايمان. وده من النقط المهمه، كيف وصلت المسيحيه للايه؟ للملوك والاباطره والناس العظام. لما ربنا يسوع المسيح كلمهم في عن الاستشهاد قال لهم ان ذلك يقول شهاده

مره قال لهم شهاده لكم ومره قال شهاده ايه لهم. فشهاده ليكم انتوا اللي هتستشهدوا، ومره ثانيه كمان حديثكم ووقفتكم قدام الملوك ده هيكون شهاده لمين؟ للملوك. انا هوصل الرساله بتاعتي للعالم كله للملوك. طب هتوصل ازاي؟ قال ما اقدرش. المسيح يقول ما اقدرش اوصل للملك، وقالوا له يلا تفضل سافر على ايه؟ على ايطاليا، على روما. الساعه 27 تبتدي رحله روما من قيصريه، قيصريه على البحر. فركب السفينه واقلعنا مجمعين ان نسافر مارين بالمواضع التي في اسيا. اقبلنا الى صيداء فعمل يوليوس بولس بالرفق. دي من الناحيه المهمه ان ربنا كان مد بولس تعنين الحكام دايما حاجه يعني نعمه، سواء في الولاه او سواء الراجل بتاع المركب او سواء لما وصلوا ايه روما لغايه لما استشهد. ولان ده رغم ان ربنا ما خلصوش من السجن لكن اداله نعمه في عينين الناس الحكام بتوع الايه السجن. ليه؟ عشان يديله فرصه انه يتصل بالناس ويتكلم عن الناس ما يضايقهوش، لكن في نفس الوقت ما خلصوش من الايه من السجن. وركبوا سفينة وغيروا السفينة، ولما مضى زمن طويل وسافر السفينة في البحر وصار السفر في البحر خطر، إذ كان الصوم أيضا قد مضى، جعل بولس ينذرهم قائلا أيها الرجال إني أرى أن هذا السفر عسيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة ليس للشحن والسفينة بل لأنفسنا أيضا. لكن قائد المائة كان ينقاد إلى ربان السفينة وإلى صاحبها أكثر مما إلى قول بولس، واخد بالك؟ وبولس ده على كل حال راجل ايه مقصور، ما يسمعلوش كتير في الحته دي. ابتدت المركب تعيش في بيئه ايه؟ اكتر. ابتدت الايه؟ ابتدوا كلهم بقى يرفعوا قلبهم لايه؟ لربنا. ابتدت فرصه بولس الرسول فرصه ذهبيه نتكلم عن ايه؟ عن المسيح. ولما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال ينبغي أيها الرجال أن تزعنوا لي ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر، والآن أنذركم أن تصروا لأنه لا تكون خسارة لنفس واحدة منكم إلا السفينة، لأنه وقف بي في هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا لا تقف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام إيه قيصر وهو إذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك، لذلك سر أيها الرجال لأني أؤمن بذلك. اللطيف في الحتة دي أن الكل التجأ إيه لربنا. ده حكاية الأنبا بطرس الجولي لما المية بتاعت النيل إيه جفت، فهو قال له إيه ابتدى الوالي طبعا عاوزين شتب أي طريق، يا ناس صلوا يا ناس صلوا، فجاب شيوخ المسلمين وقال لهم صلوا، وجاب حكامات اليهود وقال لهم ايه صلوا، وجاب كمان ايه البطرس وقال له تعالى صل. جه صلى القداس واخد الميه في الصينيه وراح رشها على الايه على الايه على النيل، فابتدت الميه ايه ترتفع. وربنا بارك في بولس واداله نعمه قدام الكل وقال له اسمع بولس، ودي ناحيه مهمه خالص، قال له عشان خاطرك انت ربنا بارك في بولس واداله نعمه قدام الكل وقال له اسمع بولس، ودي ناحيه مهمه خالص، قال له عشان خاطرك انت ولا واحد حتى اذا كان وحش في المركب هيغرق ولا واحد، لكن المركب لازم تغرق عشان يحسوا ان في ايه في خطر، لكن انت هتكون بركة للناس اللي ايه اللي حواليك حتى لو تكون في السجن لو تكون في مركز. تنسوش يا اولاد انا عاوز اقول لكم الموضوع المسيحية دي عاوز ايمان قوي ان بولس ازاي يبقى حاسس ان ربنا معاه، ده ربنا يباركه ويبارك العمل اللي يمتد ليه ايديه ويبارك الناس اللي هو ايه يحتك بيه. وبعدين تطول بقى، ولما كانت الليلة الرابعة عشر ونحن نحمل تائهين في برية أدرية
ظن المطيئة نحو نصف الليل أنهم اقتربوا للبر إلى آخره. وحتى قارب أن يصير النهار كان بولس يطلب من الجميع أن يتناولوا طعاما قالين هذا اليوم الرابع عشر وأنتم منتظرين ولا تزالوا صائمين ولم تأخذوا شيئا. ألتمس منكم أن تتناولوا لأن هذا سيكون مفيدا لنجاتكم لأنه لا تسقط شعرة من رأس واحد منكم

76. المهم ازاي الفرح ده حصل؟ يعني مش البركه بس حصلت في السفينه، وكمان فرح حصل في الايه؟ في السفينه، رغم ان السفينه مهدده بالايه؟ بالغرق، لكن ربنا اعطاهم ثقه في بولس، وخلى الراجل الرئيس الكتيبه يثق فيه ثقه عمياء، وقال له ما تخافش ابدا، مفيش حد هيهرب. ولما شبعوا من الطعام طرحوا الحاجات اللي فاضله، وبعدين وصلت الايه؟ اما مؤخر السفينه وصلوا للبر. ولما نجدوا وجدوا ان الجزيره تدعى مليطه، جزيره مالطا، خلاص قربوا لايطاليا. فقدم اهلها البرابره لنا احسانا غير المعتاد. يا سلام، لازم كمان تجربه ثانيه تطلع ايه؟ لبول. شوفوا يا اولاد، كل التجارب دي هي بدايه الايه؟ خير، لو تفهموا كويس. مش دي الحاجات اللي تزعق ليه بس يا رب انت متقصد بولس؟ كل ما يطلع من تجربه تدخله في تجربه، كل ما يطلع من تجربه تدخله في تجربه. ايوه، ما هو كل ما يطلع من تجربه ادخله في تجربه عشان انا اتمجد في الايه؟ التجربه. يعني تجربه المركب وكانت هتغرق دي، انا اللي اتمجدت ايه؟ انا اللي اتمجدت فيها. لو كانتش المركب هتغرق ما كنتش ايه؟ ما كانش بولس اتمجد. فابتدوا ايه الناس؟ قدموا لهم احسان وبتاع، ولعوا نار عشان يدفوهم لان الدنيا كانت ساقعه. فخرجت من الحرارة أفعى ونشبت في يد بولس. يا سلام، من 276 واحد غير بقى الحراس بتوع المركب، قال الأفعى ما تطلعش غير في إيدين مين؟ طبعا رأي الناس إن الراجل ده لازم عامل هربان من العدل، وإن ده بما إن دولت مساجين كلهم يبقى أكيد إن الراجل ده إيه؟ متهم في قضية وحشة جدا. أن هذا الإنسان قاتل لم يدعه العدل ينجو يحيى ولو نجا من البحر. فنفض هو الوحش إلى النار ولم يتضرر بشيء رضي، وأما هم فكانوا ينتظرون أنه عتيد أن ينتفخ أو يسقط بغتة ميتا. فإذ انتظروا كثيرا ورأوا أنه لم يعرض له شيء مضر، تغير وقالوا هو إله. معلش، دي الخطوة الأولانية، لأنهم ناس برابرة، وكلمة برابرة يعني مش برابرة يعني سود، برابرة يعني إيه؟ بدائيين، يعني مش متمدنين. لان لما يقول لك غزوات البربر اللي كانت بتيجي على الاديوره، دول الجماعه اللي جايين من ليبيا، العرب بتوع ليبيا والحتت دي بتوع الصحراء بتوع ليبيا، فدول البربر. فالبربر يعني مش يعني السود. فهم نسمع فهم افتكروا بولس يبقى ايه؟ يبقى اله. مش بس كده، ان الراجل رئيس الجزيرة كان ابوه عيان بحمى، عيان خالص بحمى، فدخل اليه بولس وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم امراض في الجزيرة يأتون ويشفون، وتحولت الجزيرة الى مكان للعباده. حلو خالص، زي ما تحول السجن المكان للايه؟ للعباده. تحولت يعني ربنا اذا لقى الناس ديت مخلصه في خدمته هيعمل بيها حاجات كويسه. عشان كده يا اولاد احنا عشمانين في المسيح، اولاد ربنا الخدام، لما يكونوا مخلصين في محبتهم ليه ربنا هيبارك كل مصر واكثر من مصر بالايه؟ بالخدام الامن اللي هم ايه؟ يخدموا ربنا بقلب نقي كويس. وبعد 3 أشهر أقلعنا في سفينة اسكندرية موسومة بعلامة الجوزاء، كانت قد شتت في الجزيرة. فنزلنا، ده الإصحاح الأخراني بقى نقراه مع بعض بالراحة. فنزلنا إلى سراكوسا ومكثنا 3 أيام، ثم من هناك درنا وأقبلنا إلى رفيون. وبعد يوم واحد حدثت ريح جنوب، فجئنا في اليوم التالي إلى يولي، حيث وجدنا إخوة فطلبوا إلينا أن نمكث عندهم 7 أيام، وهكذا أتينا إلى روما. ومن هناك لما سمع الإخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا إلى قرون أفيوس والثلاثة حوانيت. فلما رآهم بولس شكر الله وشكر. 3 حوانيت دول 3 ايه؟

0: دكاكين احنا ما نعرفش عنهم حاجه. ها؟ اسم بلد؟ روما؟ هو روما يعني اسم حي يعني. لا على كل حال هم الإخوة اللي كانوا موجودين قطعا بعضهم كان سمع عن المسيح وبعضهم إيه كان يهود قالوا له لسه احنا ما عندناش خبر عن الموضوع بتاعك.
1: لكن استمعوا يوم الخمسين
0: وكان استمع يوم الخمسين ونستمع من كراسه. هقول لك حاجة لطيفة، هو احنا اللي نعرفه عن رحلات بولس الرسول والحاجات دي ده القليل جدا، اما الخطة الالهية لانتشار المسيحية دي في ذهن ربنا ايه؟ خطة كبيرة خالص. يعني احنا مثلا لما اتكلمنا عن ديوناسيوس الاريوباغي دي قصة، مين عرفك ان في مئات القصص مستخبية تانية؟ بس هي دي يعني ديوناسيوس الاريوباغي هو اللي كان بيرصد الفلك، ربنا ليه حاجات كتيرة خالص. فاللي انا عاوز اقوله الخاصية وزير كنداكا ملكة الحبشة، مش ده وزير؟ مش وزير ووزير ده حاجة بسيطة. لما قابل فيلبس كده فيلبس طار وجاله لغيت حد وشرح له سفر اشعياء وعمده وسابه، والوزير خلص الايه الرحلة بتاعته كان جاي يعيد ولا حاجة في اورشليم ورجع للحبشة وراح، وبعد شوية واحد من الرسل راح بشر في الايه الحبشة، بس الوزير ده حوله اهلا وسهلا بدون معرفة سابقة. طب ومين اللي رتب الخطة دي مثلا؟ مش العمل الالهي في السماء رتب ان الوزير ده يجي ويقبل ايه؟ يقبل كلمة ربنا. وهكذا اللي انا عاوز اقوله ان فعلا رب مش ممكن حركة في الخدمة الا تكون بترتيب من ربنا، لكن ربنا بيستخدم الخادم الامين انه يستخدمه في ايده، يقول له اناء مختار عشان خاطر يكون طيح في ايده، يقول له روح هنا وروح هنا وتعالى من هنا واعمل كده عشان خاطر انا اللي رسم الايه الخطه ديت. زي واحد قاعد في غرفه العمليات، انا بقول ربنا ده قاعد في غرفه العمليات وبعدين ايه الناس دول بتحركوا مش عارفين، يصدر امر للكتيبه الفلانيه اضرب، الكتيبه الفلانيه روح شمال روح يمين، وكم مش شايفين حاجه لان الناس في وسط الحرب هيعرفوا ايه العدو جاي منين، لكن المعلومات كلها متجمعه في غرفه العمليات والراجل المسؤول عن غرفه العمليات هو اللي بيوزع الايه الحرب كلها من اولها لاخرها. عشان كده كان روح يقول له اشتغل، لا ما تشتغلش. وبعد ثلاثة أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود لما اجتمعوا، قال لهم أيها الرجال الإخوة إني لم أفعل شيئا ضد الشعب، وابتدى يحكي لهم برضو إيه حكاية وقال لهم أنا جيت عشان أقول لكم. فقالوا له إن إحنا هنسمع منك، فقالوا له نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية ولا أحد من الإخوة جاء فأخبرنا وتكلم عنك بشيء رضي، ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى، لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان. فعينوا له يوم فجاء إليه كثيرين إلى المنزل فاتفق، كان واخد رخصة بولس أن هو يقابل الناس، فاتفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا إياهم من ناموس موسى والأنبياء. من دول يهود؟ دول يهود. يهود يعني يا أولاد؟ يعني مقصود متى لما كتب الانجيل اخذ نبوات كتير من الايه العهد القديم، فلما يكلم اليهود يكلمهم بايه بلغته. زي ما ربنا رتب للخطيه وزير كنداكا ان هو يكون بيقرا في سفر اشعياء كشاه تساق الى الايه تبقى كنعجه صامته امام الذي يجدها، قال له عمن يقول النبي عن نفسه ام عن واحد اخر؟ قال له لا تعالى ما اقول لك بقى عني. واخد بالك الحكايه؟ ابتدى يكلمهم من الناموس والايه والانبياء. حتى المسيح بالنسبه للتلميذي اموات وهم ماشيين في الطريق ابتدى برضو ايه يشرح لهم من اول موسى. فعينوا ابتدى من ناموس موسى والانبياء بامر يسوع من الصباح.

إلى المساء، فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا، فانصرفوا وهم غير متفقين كالعادة. وقال لهم بولس: حسنا، قلما الروح القدس آبائنا بشأن النبي قائلا: اذهب إلى هذا الشعب وقل: ستسمعون سمعا ولا تفهمون، ستنظرون نظرا ولا تبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلطوا بأذانهم، سمعوا سمعا ثقيلا وعينهم أغمضوا، لئلا يبصروا بعينهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون. ولما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثة كثيرة فيما بينهم. أما بولس فاستأجر بيت أقام فيه سنتين كاملتين، في بيت استأجره لنفسه، مدرسة تانية دي، بيت معروف مكانه والناس بتجيله كل يوم، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. ادي رحلة بولس الرسول اللي السلاسل بيها في ايديه. اللي اكسبه سعادة في الرحلة ان فكر الخدمة ما راحش من ايه؟ من مخه، لكن في كل حتة كان بيعتبرها فرصة كويسة ان يتكلم عن خدمة ربنا. طبعا سفر الاعمال ما تكلمش عن استشهاد بطرس وايه؟ وبولس. لان في الواقع ممكن يكون لوقا اللي كتب السفر ما كانش موجود في وقت الاستشهاد. والحاجة الثانية، احنا بنربط دايما التقليد بالكتاب المقدس، يعني مش كل شيء مكتوب في الايه؟ في الكتاب المقدس. مش كل شيء مكتوب في الكتاب المقدس. ناس بتعترض يقولك لا انا يهمني بس الانجيل وخلاص. قول له لا يا عم، الانجيل لا وخلاص ديت ما تنفعش، لازم كتابات الايه؟ الاباء، لان الانجيل ده سلمهن الاباء، هم اللي سلمونا الانجيل، هم اللي سلمونا ان بولس اتقطعت راسه بالسيف. وفي حاجات كثيره في الكتاب حتى في العهد القديم. مين قال ان اشعياء 12 بمنشار خشب؟ مين؟ مش موجوده في سفر اشعياء. لكن لو تسال اي واحد يهودي يقول لك اشعياء مات منشور بمنشار، لان الناس شافوه وصار ده تقليد واتكتب في كتبهم، رغم انه ما كتبش في الايه؟ في الانجيل. والانجيل دايما كان بيكتب الحاجات اللي هي تختص ملكوت ايه؟ ربنا. وبعدين في ظروف معينه ان هي استدعت ان سفر الاعمال يتقفل عند كده، لان خلاص مش حدش معاهم يكتب ايه؟ عن النهايه بتاعته، او اللي كان كتب سفر الاعمال كتبه لغايه النقطه ديت وبعدين هو ما عاش مثلا او مش موجود، فهو ما شاهدش الايه؟ المشهد الاخير من السفر. معروف ان بطرس مات، انتوا عارفين ازاي بقى؟ طبعا في 5 ابيب اللي هو عيد الايه؟ عيد الرسل، هو 12 يوليو عيد استشهاد بطرس وايه؟ بولس اتقطع رقبته بحد السيف، وبطرس اتطلب ايه؟ منكس الرقبه. وهنا الكنيسه لما بتكرم بتعمل في يوم الرسل ده بتعمله من اجل الخدمه، وبتكرم الخدمه في شخص بطرس وايه؟ وبولس، مش كشهداء وبس، لكن كخدام شهداء. ممكن في شهداء من اجل حاجات ثانيه، لكن دول شهداء من اجل الخدمه، من اجل خدمه الايه؟ المسيح. فالاثنين استشهدوا، فالكنيسه بتعتبرهم يعني دولت النموذج الحي للخدمه. اقصى درجات الخدمه تبقى هي الاستشهاد. واحد بيحب ربنا بيقدم حياته على مذبح الايه؟ على مذبح الخدمه. يبقى بيقدم حياته للاستشهاد على مذبح الايه؟ الخدمه. يعني ممكن الخدمه تكون ايه؟ استشهاد، صح ولا مش مظبوط؟ يعني ممكن الاستشهاد يكون بقطع الرقبه، ممكن الاستشهاد يكون بالخدمه. على رأي القديس أثناسي يقول لك: يقول البعض أنه قد انقضى زمن الاستشهاد. مين قال لك أن انقضى زمن الاستشهاد؟ ما بولس الرسول قال: لم تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الإيه؟ الخطية، ما ده استشهاد.

0: ولما التلميذين ماكسيموس ودوماديوس ماتوا، مش أبو مقار قال للرهبان معاه تعالوا نشاهد مكان شهادة الإخوة الغرباء، فاعتبر إن هم شهداء الصلاة، شهداء محبة الإيه؟ المسيح. أدي شهداء محبة للإيه؟ المسيح. في شهداء العفة، شهداء ضد الخطية، وفي شهداء الإيه؟ الخدمة. فإيه حدود الخدمة؟ توصل لدرجة الإيه؟ الاستشهاد. فالكنيسة بتكرمهم كشهداء للإيه؟ الخدمة. بولس الرسول تنو يكتب وتنو يتكلم، يكتب ويتكلم ولم ينقطع عن الكلام ولا عن الكتابة ولا عن الخدمة لغاية لما لفظ أنفاسه الإيه؟ الأخير. السلاسل في إيديه كتب وقال أنا سفير السلاسل، جاب واحد قال له اكتب لي، عينيه ما بقاش يشوف بيها، جاب واحد وقال له إيه؟ اكتب لي. خدم لغاية آخر لحظة وآخر نفس من حياته.
1: أنا سليمون حبة وكتابها دي، شايف سليمون كتابها بيد،
0: رسالة سليمون كتابها بيد،
1: أو ممكن يكتب بيده طبعا، لا يعني كان مهتم قوي بالقصة،
0: عشان سليمون عشان أنسيمش يعني بالذات،
1: وبعدين السائل بيقول لقى واحد معي في المكان، يعني في مكان قاعد معايا لقى بقى في الفترة اللي هو
0: خلافه.
1: فما لقى بقى هو حكى له القصة كلها فكتبها.
0: فكتب
1: كده لقى سابه ومشي فما شافش الاستشهاد بتاعه.
0: لا ما شافش الاستشهاد. طب أنا مش عارف منين اتغير الأسلوب من ال
1: أقلعنا من تروح.
0: فين حتى؟
1: الرحلة الثانية.
0: الرحلة الثانية.
1: لما قال له أعبر وعينا.
0: قال له أعبر مع إن كان لقى وصل لهم. لان لقى قبل كده الجزء القبلاني كان بيتكلم بلغه الغايب وبعدين ابتدى يتكلم بلغه الايه متكلم، يعني يقول واقلعوا من كذا وراحوا كذا وعملوا كذا لغايه لما جه ترواس قال واقلعنا من ايه انت على كل حال في اعمال الرسل سفر لذيذ، ويكفي جدا ان الكنيسه ما فيش قداس الا لازم تقرا منه جزء من ايه، صح ولا مش مظبوط؟ ويختم الشماس القراية ويقول لم تزل كلمة الرب تنمو في هذه البيعة وكل بيعة. المسيح قال ايه؟ كما ارسلني الاب ارسلتكم. قال من ساعة المسيح ما ارسله الاب وهو عمال يرسل ايه؟ ناس. فما زالت كلمة الرب تنمو في هذه البيعة وكل ايه؟ وكل بيعة. لله المجد دائما. اجعلنا مستحقين يا رب البركة أبائنا الرسل القديسين وخدمتهم اللي رسموا لنا الطريق اللي انت قلت لنا يا ربي ان احنا نخرج على اثارهم ونقتفي ونشوف هما مشوا ازاي ونخرج على اثار الغنم. اعطينا يا ربي من بركتهم، اعطي اولادك كل واحد نعمة وبركة خاصة لكي يذوقوا حلاوة الخدمة وقوتها وبركتها من أجل خاطر اسمك القدوس اللي يدعو عليه وبركة القديسين. اسمعنا نقول لك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مسيحك.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله لك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني.

شفتيه يكبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، التبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اسنين انا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت مبشيرين بابن وماء ثواب ونوت ونوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من المزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني، قوتي وتسبحتي هو

الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

مذبحي، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم، والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام.

إليهم ومثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أردده على المخصر.

لبت لعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر.

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسى

تلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

لدني الخطاة وأطال إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن

0: قصاص يوسف سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل

0: في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني.
1: Doxa Patri Kyrios
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزميه، أبواب الجحيم اغلقي لئلا ابتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا.

0: أبانا
1: أبانا
0: الذي
1: الذي في
0: في السماوات
1: السماوات
0: تقدس
1: تقدس
0: اسمك،
1: اسمك،
0: ليأتي
1: ليأتي
0: ملكوتك،
1: ملكوتك،
0: لتكن
1: لتكن
0: مشيئتك
1: مشيئتك
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: السماء
1: السماء
0: كذلك
1: كذلك
0: على
1: على
0: الأرض.
1: الأرض.
0: خبزنا
1: خبزنا
0: الذي
1: الذي
0: للغد
1: للغد
0: أعطنا
1: أعطنا
0: اليوم،
1: اليوم،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: ذنوبنا
1: ذنوبنا
0: كما
1: كما
0: نغفر
1: نغفر
0: نحن
1: نحن
0: أيضا
1: أيضا
0: للمذنبين
1: للمذنبين
0: إلينا،
1: إلينا،
0: ولا
1: ولا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: تجربة
1: تجربة
0: لكن
1: لكن
0: نجينا
1: نجينا
0: من
1: من
0: الشرير،
1: الشرير
0: بالمسيح
1: بالمسيح
0: يسوع
1: يسوع
0: ربنا
1: ربنا
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: آمين.

0: المكتبة الصوتية لحضرة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، أقدم لكم من مواهب الروح القدس محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 29/5/1996.
1: باسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد أمين. يوم الحد المقبل إن شاء الله هو يوم عيد المنصرة، يعني عيد حلول الروح القدس. فعايز بمناسبة هذا الأمر إن أقرأ لكم بضعة آيات قليلة من مواهب الروح القدس في كورنثوس الأولى 12. بيقول أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة، فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب كلام. في الحقيقة عمل الروح القدس عمل واسع جدا بالنسبة للناس. البعض بيركزوا على المعجزات والقوات والمواهب إلى آخره، لكن الجميل في هذا الفصل إنه

الجميل في هذا الفصل انه بيذكر من اول مواهب الروح القدس كلام الحكمة وكلام العلم والايمان. يعني وضع الحاجات دي اول شيء. البعض بيفرحوا بالمعجزات لان المعجزات بتدي فخر ومجد ومظهر امام الناس، وجايز يبقى الواحد لو في معجزة حقيقية يبقى استوفى اجره على الارض. لكن هنا بيقول في اول اعمال الروح القدس كلام حكمة، كلام علم، ايمان، وقال ايضا تمييز ارواح. الحكمة من اهم الامور في مواهب الروح، من اهم الامور في مواهب الروح، لدرجة ان في رسالة الشمانسة

7 الاباء الرسل افترضوا ان يكونوا مملوئين من الروح القدس والحكمة. طبيعي ان الانسان المملوء من الروح القدس يكون عنده حكمة، لكن هنا زود كلمة حكمة ليري اهميتها. المقصود بالحكمة الحكمة النازلة من فوق، والحكمة النازلة من فوق دي موجودة في رسالة معلمنا يعقوب اصحاح 3 من آية 13، بيقول ايه؟ من هو حكيم وعالم بينكم فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن ان كان لكم غير مرة وتحزق في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي ارضية نفسية شيطانية، لانه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل امر رديء. واما الحكمة التي من فوق فهي اولا طاهرة ثم متالمة مترفقة مزعنة مملوءة رحمة واثمارا صالحة. يبقى المهم ان الانسان يكون حكيم بحكمة نازلة من فوق غير الحكمة الارضية النفسانية الشيطانية. مش كل حكمة حكمة. الشيطان كان حكيما ولكن حكمة الشر، حكمة شيطانية. لهذه الحكمة الشيطانية امكن ان يسقط ادم وحواء، وامكن ان يسقط العالم كله في الخطية. مش اي حكمة، يعني مش كل انسان يقول عليه حكيم للحكمة اللي من الروح القدس. خذوا مثلا حكمة ايزابيل التي بها استطاعت ان تعطي زوجها اخاب حقل نابوت الاسرائيلي. دمرت تدبير مظبوط، مؤامرة مظبوطة، جابت لها شهود زور، حكمت على الراجل بالتدبير، قتل ومرسوم. عقل يدبر تمام، لكن ماشي السكة غلط. ما اكثر الناس الحكماء في الشر، حكماء في الشر، يعني بيعرفوا يدبروا بذكاء لكن في الشر. اخيتوفل ايضا كان حكيما في الشر، وكان ممكن يدبر مؤامرة يضيع بيها داود وكل جيشه. عشان كده كانوا بيصرخوا باستمرار ويقولوا اقتل يا رب مشورة احيثوفة. وما زلنا حتى الان نكرر في القداس هذه العبارة، ان ربنا يبطل مشورة الاشرار كما ابطل مشورة احيثوفة. حكمة لكن في الشر. مش كل حكيم نقول عليه ان هو حكيم. كل حكمة مخالفة للوصية هي حكمة شديدة. ربنا يريد منا الحكمة الروحية النازلة من فوق. النازلة من فوق زي الحكمة التي وحبها الرب لسليمان الحكيم. سليمان اللي بيقولوا 2 ستات كل واحدة تقول الطفل بابني، فقال لهم نشكره شطرين وكل واحدة تاخد نصه، فاللي فاتت وقالت لا ادم مش عايزة ان الطفل وديهولها وسيبه حي، عارف ان هي امه الحقيقية. الحكمة في التدبير والحكمة في التفكير والحكمة في كل عمل صالح.

مفروض حتى واحنا هنرسم كسوس ويعين اساقفه ان كل واحد يكون حكيم يدبر كل اموره بالحكمه، يدبر كل اموره بالحكمه. مفروض حتى العائله العاديه المراه تكون حكيمه والزوج يكون حكيم. المرأة الحكيمة هي التي تبقي على زوجها وتبقي على بيتها، والمرأة الرعداء الطائشة في فكرها ممكن يجيبها زوج لكن لا تستطيع ان تحتفظ به بعد شوية في رحم الهديق لقلة الحكمة. عشان كده بيقول الكتاب ان الروح القدس بيعطي البعض حكمة وكلام حكمة. الكلمة الطيبة الانسان يكسب بها عدوه، والكلمة الطائشة يخسر بها الصديق. كلام حكمة، الانسان اللي بيخرج من فمه كلام حكمة هو ده اللي قال عليه الكتاب في سفر النشيد: شفتاكي يا عروس تقطران شفتا. كمان بيقول: من هو حكيم وعالم بينكم فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. الحكمة الوديعة، في انسان يخبط ويرزع ويزعق ويفتكر انه بيحل الامور بالعنف وبالشدة، لا، الكتاب بيقول في وداعة الحكمة، يعني الحكمة اللي تحل الامور في هدوء، لان بيقول الحكمة النازلة من فوق هي طاهرة مسالمة، طاهرة مسالمة مملوءة رحمة وأثمار صالحة. الحكمة البعيدة عن الرحمة ليست حكمة من الروح القدس، والحكمة الهوجاء التي تثير الشقاق والتحزب والتشويش وكل أمر رديء ليست حكمة نازلة من فوق. الكتاب بيقول دي أرضية نفسية شيطانية. يبقى مش كل انسان تقول عليه حكيم مهما كان تصرفه عاقلا وذكيا، لان الذكاء ممكن يستخدم في الشر فيكون حكمة شيطانية، والذكاء ممكن يستخدم في ضياع الناس ما يبقاش حكمة من ربنا. في الرسالة الى غلاطيا اصحاح 6 آية 1 بيقول: ايها الاخوة، ان انفيق انسان فاخذ في زلة، فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا. يعني اللي يحل مشكلة يحلها في روح الوداعة، في وداعة الحكمة. سهل جدا ان الانسان يصدر احكام في منتهى الشدة واحكام قاطعة ليست فيها روح الوداعة ولا وداعة الحكمة، وتتسبب في مشاكل الله يعلم ما مدى. الحكمة المسالمة المملوءة رحمة وأثمارا صالحة. ممكن ابنك يغلط غلطة تروح طرده من بيت فيضيع الوقت وربنا يطالبك بدمه، تفتكر بحاجة حكمة؟ الحكمة النازلة من فوق

في التشويش، وانما كن مملوء رحمة واثمارا صالحة. وقيل الظلم كان عنده حكمة مدحها الرب لانه فكر في مستقبله، فالحكمة النازلة من فوق تخلي الانسان يفكر في مستقبله، يفكر في ابديته، يشوف التصرف اللي هو ماشي فيه يوصله لحد فين. اما الانسان اللي ما بيهتمش بابديته يبقى انسان غير حكيم، لانه ما فكرش في حياته بعد الموت. بيقول ان الروح القدس بيعطي كلام حكمة. اول صفة قالها قبل صنع القوات وقبل مواهب الشفاء وقبل التكلم بألسنة، يعطي اولا كلام حكمة. ولذلك من الحكمة تمييز الارواح، والكتاب بيقول اختبروا الارواح عشان تعرفوا هل هي من الله ولا لا. الانسان الحكيم لا يكون عقله في اذنيه، انما العقل يكون اولا في ضميره في قلبه، ولا يقبل كل كلام، لان اللي بيقبل كل كلام لا يكون حكيما. اللي يقبل كل كلام لا يكون حكيما. بيقول ميزوا الارواح عشان تعرفوا هل هي من الله ولا لا. بيقول للروح القدس يعطي ايضا كلام علم. تصوروا الكتاب المقدس يضع كلام العلم قبل صنع القوات والعذائب وقبل الشفاء وقبل الألسنة. كلام العلم ده زي ما قال بولس الرسول في افسس اصحاح 6، هل صلوا من اجلي لكي اعطى كلمة عند افتتاح كمي. تصوروا بولس الرسول للرسول العظيم اللي كتب 14 رسالة، اللي صعد الى السماء الثالثة وسمع اشياء لا ينطق بها، يقول صلوا من اجلي لكي اعطى كلمة عند افتتاح كم. يعطى كلمة مين؟ من الروح القدس، من مواهب الروح. ليست كل كلمة هي من الله، انما اذا اعطى الروح كلمة للمبشرين يكون لها قوة. عشان كده السيد المسيح في متى 10:20 في ارسال الرسل 12 قال لهم لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم المتكلم فيكم. روح ابيكم بيديكم كلمة علم، كلمة مقنعة ومفيدة للسامعين، كلمة تبني الانسان الداخلي وتبني العقل والضمير والروح والقلب. يعطى كلام علم. في سفر الامثال يقول سليمان الحكيم تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في وقتها، يقال في الوقت المناسب ان تأتي بنتيجة. يا ناس عندهم كلام زي ضرب الرصاص، زي رجم الطوب، ويظنون انهم يشهدون للحق. ليست هذه الكلمه

من الروح القدس. الروح القدس يعطي الكلمه المملوءه حكمه. شوف قلنا في الاول من مواهب الروح كلام حكمه وكلام علم. عشان كده يعقوب الرسول في رسالته اصحاح 3 ايه 13 بيقول من هو حكيم وعالم بينكم. حط الحكمه والعلم مع بعض. من هو حكيم وعالم بينكم. اذا كان ربنا ما ادكش العلم ما ادكش المعرفه فلا تتكلم. لما تصمت يكون احسن. زي ما ايوب قال لاصحابه انهم ليتكم تصمتون صمتا فيكون صمتكم لكم حكما. ما دام ما فيش كلام من الروح القدس يبقى الصمت هو الحكمه. في كل مره تتكلم قل يا رب اعطني ما اقوله للناس. اعطني ما اقوله للناس. اعطني كلام علم كلام معرفه. ياما انسان بيتكلم عن جهل والكلام اللي بيقوله عن جهل ممكن يسبب مصائب ويخرب ويسجن. لكن الكلمة التي للبنيان هي كلمة من الروح القدس. كلام علم كلام معرفة. الهراطقة تكلموا وكانوا أذكياء وكان عندهم علم لكن ليس من الروح القدس. فلذلك كان كلامهم هداما من ناحية الإيمان. كلام من الروح القدس كلام علم. العلم ده اللي هو المعرفة اشتهاه آدم وحواء من أول ما أكلوا من شجرة المعرفة. لكنهما أخذ معرفة ليس من الروح القدس إنما معرفة من الشيطان. معرفة من الحي. معرفة من الحي. يا ما في نفوس زي الحية بالضبط بتاعة آدم وحواء. تيجي الدولة وفي الودان والجن في الودان وتقول كلام يخرب ويهدم ويضيع. وغلطة الإنسان إن بياخد المعرفة من غير الله. يأخذ المعرفة من غير الله. أي واحد يجي يقول له كلمة في ودانه يصدقها ويضيع بيها غيره. ما اجمل الكلمه التي نقولها في القداس الالهي. بنقول لربنا اعطيتني علم معرفتك. اهو ده العلم اللي احنا عايزينه. مش بنقول كلام علم. اهو ده العلم. اول علم اعطيتني علم معرفتك. ان احنا نعرف ربنا. نعرف المعرفة الحقيقية. وكان كلام علم ان نعرف طرقه ووصاياه. ولذلك داود النبي بيقول عرفني يا رب طرقك فهمني سبلك. ارشدني في الطريق التي انا سائر فيها. يعطى بالروح القدس كلام معرفة. في ناس الوصايا ياخدوها من الكتاب بغير معرفة. او كتاب مقدس واللي اكثر من كتاب مقدس هيكون علم اكثر من كده. لا، العلم انك تفهم معنى الوصية. المقصود من الوصية ايه؟ الارشاد الحقيقي. لذلك داود النبي بيقول اكشف عن عيني لارى عجائب من شريعتك. عرفني يا رب طرقك. انا اعرف كتاب لكن برضه مش عارف طرق الرب.

محتاج ان حد يفسرها لي، يقول لي ايه المطلوب، ربنا يقصد ده ايه. الكتاب موجود امامنا، لكن لابد ان نعرف ايه المقصود من كل كلمه. افتح يا رب عيني. هكذا نصلي في المزمور 50 ونقول افتح يا رب شفتي فيخبر فمي بتسرحك. الكلام اللي الواحد ياخده عن الروح القدس غير علوم العالم. في علوم من العالم تجلب الشك، تجيب شك وتجيب بلبلة في الجسم، وبعدها ربما علوم من الفلاسفة، وهؤلاء الفلاسفة أضلوا كثيرين لأنهم لم يتكلموا من معرفة إلهية من الروح القدس، من عقولهم التعبانة. لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. لهذا عندما تقرأ الكتاب المقدس صلي أبيه وقل له اعطيني يا رب علم معرفتك، افتح عيني لأرى عجائب من شريعتك. كلام العلم اللي من الروح القدس يعلمك وصايا الرب ويعلمك كيف تنفذها. يعني انا يا رب عرفت وصيتك، لكن كيف اسلك فيها؟ اديني علم من الروح القدس. لا اكثر من كده، ممكن في علم معرفتك وكلام المعرفة اقول له عرفني يا رب نفسي، عرفني نفسي من جوه، عرفني حروبي، عرفني ايه اللي لازم يتغير فيا وايه اللي يقعد وايه اللي يزيد، عرفني الحروب الروحية اللي بتقابلني، عرفني كيف اسلك فيها. يعطى للبعض كلام معرفة، فأنت يا رب تحط كلام المعرفة قبل صنع القوات والعجائب. يقول لك أيوه، لأن ممكن إنسان يعطى قوات وعجائب ويهلك به ويهلك به. ده في ناس في اليوم الأخير قالوا لي يا رب أليس بإسمك تنبأنا وباسمك صنعنا قوات وعجائب؟ قال لهم اذهبوا عني يا ملايين لا اعرفكم. اعطيني كلام معرفتك، ازاي اعرف؟ لذلك الفلاسفة، وذلك كانوا بتوع علم، الفلاسفة الذين انكروا وجود الله قال عنهم الكتاب قال الجاهل في قلبه ليس إله، وصفهم بأنهم جهلة. العذارى اللاهي لم يحملن معهن زيتا، وصفهن الكتاب بأنهن جهلة. العذارى الجاهلات لأنهم ما يعرفوش ربنا. إذا أردت أن يعطيك الروح القدس كلام معرفة، خليه يعرفك ربنا ويعرفك طريقه ويعرفك الوسيلة التي تنفذ بها وصاياه. بيقول الروح القدس أيضا يعطي حكمة ويعطي علم ويعطي إيمان. يقول طب ما انا مؤمن،

وبقول قانون الإيمان في كل قداس، وبقول قانون الإيمان في كل صلاة من الصلوات السبعة اليوم. ولكن ليس برضه ما عندك الإيمان. في آية عجيبة جدا في كورنثوس الثانية إصحاح 13 آية 5 بيقول: جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم. بولس بيقول لهم جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ الإيمان ليس مجرد الإيمان النظري، لأن الشيطان بيؤمن بوجود الله وبيحارب ربنا، وزي ما قال معلمنا يعقوب: الشياطين يؤمنون ويقشعرون. مش الإيمان إنك أنت تتلو قانون الإيمان، الإيمان الحقيقي اللي قال عليه الكتاب هو الإيمان العامل بالمحبة، هو ده اللي من الروح القدس. عارفين الإيمان اللي من الروح القدس هو الإيمان الذي لا يمكن فيه في يوم من الأيام إنك تخاف، مستحيل، لأنك أنت إن كنت تؤمن إن الله معاك لا يمكن تخاف. ده داود بيقول: إن سرت في الوقت ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. الإيمان اللي من روح القدس لا يمكن يشك أبدا، مش بس لا يشك في وجود الله، ده لا يشك في حنان الله ولا في محبة الله ولا في حكمة الله ولا في حسن تدبير الله لحياتك. عشان كده لما بطرس الرسول شك وخاف انه يقع في الميه، السيد المسيح قال له: يا قليل الايمان لماذا شككت؟ يبقى الشك هو قله ايمان، الشك هو قله ايمان. لما تشك ان ربنا هيتدخل في حياتك تبقى قله ايمان، لما تشك ان ربنا هينقذك من مشاكلك يبقى قلة ايمان، لما تشك ان ربنا يستجيب صلواتك يبقى قلة ايمان. يا قليل الايمان لماذا شككت؟ الناس اللي كان عندهم ايمان زي الشهداء مثلا، ليه تقدموا للاستشهاد والسيف ضرب راسهم طيرها؟ لان كان مؤمن تماما ان في اللحظه اللي السيف هيتضرب على رئته وراسه تطير، في نفس اللحظه هيجد نفسه فيها. اللحظه اللي السيف هيتضرب على رئته وراسه تطير، في نفس اللحظة هيجد نفسه في حضن السيد المسيح. كان مؤمن بكده، عشان كده ما خافوش. يقول لك ايه يعني؟ مجرد ألم لحظة وألاقي نفسه في حضن السيد المسيح، طب يلا نجري بسرعة. عشان كده هؤلاء الذين آمنوا كانوا احيانا يذهبون الى اماكن الاستشهاد وهم يرتلون تراتيل الفرح في الطريق. اهو ده الايمان اللي من روح القدس، ايمان، ايمان لا يشك ابدا، ايمان فيه فرح وفيه سلام قلبي وفي عدم شك. يعطى للناس ايمان بالروح القدس. لما انت تؤمن
بصدق مواعيد الله تعيش في فرح دائم وتعيش في كلام قلبي. هو مجرد الايمان انك تتلو قانون الايمان هي مسألة عقلية ولا مسألة عملية؟ ان كانت عملية تورينا ايمانك بكيفية سلوكك في الحياة، ازاي بتسلك، ازاي ما بتكرش. كل ما ربنا محافظ علينا ادينا مؤمنين بربنا. طب اذا الكوارث حلت علينا يقل ايماننا؟ الحكاية دي في الحقيقة موجودة في سفر القضاء في قصة جدعون. ملاك الرب قابل جدعون وقال له الرب معك يا جبار ده. فبص له جدعون وقال له اسألك يا سيدي ان كان الرب معنا فلماذا اصابتنا هذه البلايا؟ انت هتشك يا جدعون، هتشك. ثم في البلايا برضه ربنا موجود. الكتاب بيقول كثيرة هي احزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. كثيرة هي احزان الصديقين. ثم ربنا قال في العام ان اكون لكم بيت ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. الانسان المؤمن اللي عنده ايمان من الروح القدس مش مجرد ايمان من الورق، لا، مش مجرد ايمان من مدرسي في الدين، لا، ايمان من الروح القدس في عمق اعماق القلب. ايمان الثلاث سكه وهم بيأتون النار ومعاهم رابع هو ابن الله. ايمان بنياد وهو في جب الاسود ويقول الهي ارسل ملاكه فسد افواه الاسود. ايمان موسى وهو حاطط رجله في البحر الاحمر في الطريق يشك فيه والشعب كله ماشي وراه. ده الايمان. الايمان في وقت الشده مش الايمان اللي هو وقت النعم والفرح والمواضع. عشان كده يقول يعطى بالروح ايمان، ايمان غير عادي غير عادي. شوفوا بطرس الرسول ما كان مؤمن بالسيد المسيح وبعدين جاءت محاكمة السيد المسيح وجارية والناس اللي حوله. الله، هو انت منهم؟ هو انت من اتباع الراجل؟ فخاف وشك وقال لا اعرف الرجل. تعرفت الرجل؟ فين ايمانك يا بطر؟ يعطى بالروح القدس ايمان. ايمان اللي كان اولاد الله في منتهى القوة، القوة الداخلية والقوة في التصرف من برة، زي القديس كان. الوالي راح ذهب الى هناك و ده في ايده بقى يحكم عليه، يقتله يعني نتيجه معينه. اريان اسوالي ارجن راح هناك وبعدين شاف ان

فقال له السلام ليك يا سام. قال له لا. قال له من اين لك السلام؟ لا سلام، قال الرب للاشرار. بيقول لك حاجه كده، لا سلام قال رب الاشرار. راجل وقتي ياخدوه يذبحوه يموتوه يعملوا اللي هم فيه، دي امور مالهاش دخل. نحن نؤمن بكلمة الحق، اللي يجرى بعد كده يجرى زي ما يجرى، لكن ايمان الواحد يؤمن بالكلمة ويؤمن بالطريق اللي هو ماشي فيها ويؤمن بالشجاعة ويتصرف هكذا ويبقى عنده ايمان. لكن اللي يمشي متجعجع في السكة، يوم في العالي ويوم في الواطي، يوم يعترف بمسيحيته ويوم يخاف، ويوم يجاهر ويوم ينكر، ويوم يبان ويوم يتدارى، مش هو ده الايمان اللي من روح القدس. مش هو ده الايمان اللي من روح القدس. يوحنا المعمدان كان شايف ان هيرودس ماشي غلط، وانه هيتزوج امرأة اسير وده ضد الشريعة. فراح له وقال له لا يحل لك ان تأخذ امرأة اسير. لما يرمي في السجن يرمي، يقطع راسك ويحطها على الطبق، يقطع، لانه مؤمن بأن السجن لا يبعده عن الله. وقطع رأسه على طبق توصله مباشرة إلى أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ده اللي مؤمن. لكن اللي يقول يا ريت، طب وإيه يحصل؟ طب وأعمل إزاي؟ ده إيمان مهزوز، مش إيمان من الروح القدس. لذلك معلمنا بولس يقول اختبروا انفسكم، هل انتم في الايمان؟ امتحنوا انفسكم. ان امتحنتوش انفسكم هتمتحنكم التجارب، هتمتحنكم الضيقات، هتمتحنكم هجمات الشيطان وحروبه. فليكن كل انسان عنده هذا الايمان بالروح القدس، ليعطى كلام حكمة، ليعطى كلام معرفة، ليعطى إيمان. نكتشف كده، اتفضل.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا.

كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي. تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

خنفران مبيوت نمبشير نمبيب نغمة إسقوة بنوت نوت أمين تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر

كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب، إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما، ولا الأكفان نعاسا، ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة، وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه، ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف، لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معاً كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

الناس فاعل الاسم ولا أتفق مع مختاريهم، فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة، يسمعون كلماتي لأنهم استلزوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم عند

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

أرض الأحياء. انصت إلهة البطيء فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعوا للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: الرخصة سيمون فاصون شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

كان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدين.

0: العذراء الطاهرة اسبلي ظلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا
1: فيا
0: رب
1: رب
0: أن
1: أن
0: تحفظنا
1: تحفظنا
0: في
1: في هذه
0: هذه الليلة
1: الليلة
0: بغير
1: بغير
0: خطية.
1: خطية.
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: أيها
1: أيها
0: الرب
1: الرب
0: إله
1: إله
0: آبائنا
1: آبائنا
0: متزايد
1: متزايد
0: بركة،
1: بركة،
0: واسمك
1: واسمك
0: القدوس
1: القدوس
0: مملوء
1: مملوء
0: مجدي
1: مجدي
0: إلى
1: إلى
0: الأبد
1: الأبد
0: آمين.
1: آمين.
0: فلتكن
1: فلتكن
0: رحمتك
1: رحمتك
0: علينا
1: علينا
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: كمثل
1: كمثل
0: اتكالنا
1: اتكالنا
0: عليك،
1: عليك،
0: لأن
1: لأن
0: أعين
1: أعين
0: الكل
1: الكل
0: تترجاك،
1: تترجاك،
0: لأنك
1: لأنك
0: أنت
1: أنت
0: الذي
1: الذي
0: تعطيهم
1: تعطيهم
0: طعاما
1: طعاما
0: في
1: في
0: حيني.
1: حيني.
0: اسمعنا
1: اسمعنا
0: يا
1: يا
0: الله
1: الله
0: مخلصنا
1: مخلصنا
0: يا
1: يا
0: رجاء
1: رجاء
0: أقطار
1: أقطار
0: الأرض
1: الأرض
0: كلها،
1: كلها،
0: وأنت
1: وأنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: تحفظنا
1: تحفظنا
0: وتنجينا
1: وتنجينا
0: من
1: من
0: هذا
1: هذا
0: الجيل
1: الجيل
0: وإلى
1: وإلى
0: الأبد
1: الأبد
0: آمين.
1: آمين.
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: علمني
1: علمني
0: عدلك،
1: عدلك،
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: فهمني
1: فهمني
0: حقوقك،
1: حقوقك،
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: أنير
1: أنير
0: لي
1: لي
0: برك،
1: برك،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: رحمتك
1: رحمتك
0: دايما
1: دايما
0: إلى
1: إلى
0: الأبد،
1: الأبد،
0: أعمال
1: أعمال
0: يديك
1: يديك
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: لا
1: لا
0: ترفضها،
1: ترفضها،
0: لأنك
1: لأنك
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: صرت
1: صرت
0: لي
1: لي
0: ملجأ
1: ملجأ
0: من
1: من
0: جيل
1: جيل
0: إلى
1: إلى
0: جيل.
1: جيل.
0: أنا
1: أنا
0: طلبت
1: طلبت
0: الرب
1: الرب
0: وقلت
1: وقلت
0: ارحمني
1: ارحمني
0: وخلص
1: وخلص
0: نفسي
1: نفسي
0: إني
1: فإني
0: أخطأت
1: أخطأت
0: إليك،
1: إليك،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: التجأت
1: التجأت
0: إليك
1: إليك
0: فخلصني،
1: فخلصني،
0: علمني
1: علمني
0: أن
1: أن
0: أصنع
1: أصنع
0: مشيئتك،
1: مشيئتك،
0: لأنك
1: لأنك
0: أنت
1: أنت
0: هو
1: هو
0: إلهي
1: إلهي
0: وعندك
1: وعندك
0: ينبوع
1: ينبوع
0: الحياة،
1: الحياة،
0: وبنورك
1: وبنورك
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: نعاين
1: نعاين
0: النور.
1: النور.
0: فلتأتي
1: فلتأتي
0: رحمتك
1: رحمتك
0: للذين
1: للذين
0: يعرفونك
1: يعرفونك
0: وبرك
1: وبرك
0: المستقيم
1: المستقيم
0: القلوب.
1: القلوب.
0: لك
1: لك
0: تجب
1: تجب
0: البركة،
1: البركة،
0: لك
1: لك
0: يحق
1: يحق
0: التسبيح،
1: التسبيح،
0: لك
1: لك
0: ينبغي
1: ينبغي
0: التمجيد
1: التمجيد
0: أيها
1: أيها
0: الآب
1: الآب
0: والابن
1: والابن
0: والروح
1: والروح
0: القدس
1: القدس
0: الكائن
1: الكائن
0: منذ
1: منذ
0: البدء
1: البدء
0: والآن
1: والآن
0: وإلى
1: وإلى
0: الأبد
1: الأبد
0: آمين.
1: آمين.
0: جيد
1: جيد
0: هو
1: هو
0: الاعتراف
1: الاعتراف

0: الرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات أحق في كل ليل.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
2: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا.
3: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
4: المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور، آمين.
5: أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
6: يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا، يا رب نريح نفسهم. يا من هو بلا خطيئة، يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطيئة، يا رب أعنا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين.
8: السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا.
9: السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
10: نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا.
11: المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا.
12: نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين.
13: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمكين انقضاء.
14: نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده، مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، أمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يأتي من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. في البولس اللي تقرأ علينا يقول كده: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأنه ليس لنا رئيس كهنة لا يستطيع أن يتألم مع ضعفتنا، بل هو مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلندخل إذن بإقرار إلى كرسي النعمة لكي نأخذ رحمة ونجد نعمة عونا في حين نعمة الله الآب تحل علينا أمين. من أجمل الرسائل اللي بيتكلم فيها بولس الرسول رسالة العبرانيين، ومن النقط المهمة جدا اللي يتكلم عليها في رسالة العبرانيين موضوع الكهنوت، ويبتدي يمشي معانا ويفسر لنا موضوع الكهنوت في العهد القديم، ويعمل مقارنة جميلة قوي بين الكهنوت بتاع هارون اللي هو من سبط لاوي وبين كهنوت المسيح. الوقت ما يسمحش ان احنا نعمل هذه المقارنة، ولكن على الأقل نتكلم شوية عن المسيح ككاهن. والصورة اللي في ذهن اليهود عن رئيس الكهنة ودوره: رئيس الكهنة في أيام السنة العادية كاهن عادي، ولكن في يوم محدد في السنة اسمه

يوم الكفارة العظيم. في هذا اليوم يكون العمل هو عمل رئيس الكهنة لوحده فقط، وفي اليوم ده رئيس الكهنة يقلع ثيابه الفاخرة ويبتدي يلبس ملابس الكاهن العادي، ملابس الكتانية زي مثلا التون البيضة اللي احنا بنلبسها، حاجة كده يعني قريبة من هذا المنظر، ملابس كتانية بسيطة مخصصة لهذا اليوم، ويبتدي يقدم الذبيحة اللي منصوص عليها في يوم الكفارة، ويبتدي بقى يعمل ايه؟ يدخل الى قدس الاقداس. ونظام يوم الكفارة كان له نظام صارم جدا، عشان كده كانوا يقعدوا الكهنة طول الليل معاه يراجعوا معاه خطوات هذا اليوم علشان ما يغلطش، لانه داخل فين؟ داخل الجزء هنا اللي بيقول عليه بولس الرسول كرسي النعمة. كرسي النعمة أو كرسي الرحمة ده كان المكان اللي بيتراءى فيه مجد الرب بين أجنحة الشاروبيم المظللين على التابوت العهد. تعرفين تابوت العهد كان كله من الذهب، معمول من الخشب ومغشى من الذهب من الداخل ومن الخارج، وفوق التابوت اتنين شاروبيم جناحاتهم مظللين على التابوت وينظرون إلى التابوت ومظللين بجناحاتهم، وسط الجناحات كان يظهر مجد الرب لموسى، والمكان ده كانوا يسموه كرسي الرحمة أو كرسي النعمة اللي بيقول عليه بولس الرسول. فيجي الكاهن يدخل بالدم وينضح على التابوت، وده اليوم الوحيد اللي كان مسموح فيه لإنسان أن يدخل أمام كرسي الرحمة، ده اليوم الوحيد اللي كان مسموح فيه لإنسان أن يدخل إلى كرسي الرحمة. وزي ما بيشرح بولس الرسول ما كانش يقدر يخش كده بقوته ولا لأنه رئيس كهنة، لا، ده داخل بدم الذبيحة، ذبيحة عن نفسه وذبيحة عن الشعب عشان يقدر يخش. ما يقدرش يخش كده، ما يقدرش يقف. مين يقدر يقف؟ زي ما بيقول بولس الرسول مخيف هو الوقوع إذا الرب، مين يقدر يقف قدام ربنا؟ أشعياء النبي لما ظهرت له الرؤية وشاف السيد وأزياله تملأ الهيكل عمل إيه؟ قال ويل لي أني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. فعلى طول الملاك لحقوا بجمرة من على المذبح ومس بيها شفتيه وقال له هذه قد مست شفتيك، أنت تطهرت دلوقتي، ما تخافش، ما تخافش أنك تقف قدام عرش النعم. نيجي بقى العمل السيد المسيح، نيجي العمل السيد المسيح ككاهن وكرئيس كهنة، وكاهن مميز، مش كاهن من كهنوت لاوي واخدها لأنه من سبط لاوي المفروز لخدمة الرب، لا، كاهن ملوش نسب في الكهنوت اللاوي ولكن من سبط يهوذا، كاهن مختلف. ليه؟ مفهوش ضعف، مفهوش خطية، مش محتاج إنه هو يقدم ذبيحة عن نفسه، ولكن هو نفسه الكاهن والذبيح، هو نفسه بدم نفسه يدخل إلى الأقداس العليا ويجتاز السماوات، ويجتاز السماوات ويدخل مش لمكان عرش النعمة أو كرسي النعمة أو مكان ظهور مجد الله فوق الشاروبين في التابوت، لا، ده يدخل إلى السماوات عينها. ده الخدمة دي والكهنوت ده والقبة دي والخيمة الشهادة اللي عملها موسى دي كانت رمز ومثال للسماء. فلما السيد المسيح يدخل إلى الإيه؟ للسماء، ويدخل إلى الأقداس،
والجميل في المسيح بقى وفي كهنوت المسيح ايه؟ يقول كده: ليس لنا رئيس كهنة لا يستطيع أن يتألم مع ضعفتنا. ده رئيس الكهنة ده كان عليه واجبات رهيبة، عشان كده يحس أنه هو مختلف عن الشعب. ما ينفع لو يعني لو حد مات عنده ما يعملش زي ما الناس كانت بتعمل زمان ويشق ثيابه بتاع، ما يقدرش. كهنوت المسحة عليه أو مسحة الكهنوت عليه. أما المسيح أحبائي فيقول كده إيه: بل هو مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. يقدر يرسي لإيه؟ لضعفتنا. يقدر يحس بينا، يقدر يتألم مع ضعفتنا لأنه أخذ جسد كامل. يقدر ياخدنا ويدخل بينا للسماء، ومش بس يدخل بينا للسماء، ده طلع قرار يقول كده: فلندخل إذن بإقرار إلى كرسي النعمة. ويقول: فلنتمسك بالإقرار. المسيح دخل وجعل دخولنا للأقداس ده أكنه بقرار. عارفين لما يطلع قرار جمهوري، لما يطلع قرار جمهوري والناس تتمسك بهذا القرار، يقولوا ده طلع قرار جمهوري. أو كان الإمبراطور زمان يطلع مرسوم ويختموا بالخاتم بتاعه، وما كانش حد يقدر يغير هذا المرسوم. يعني لما في سفر أستير الملك أحشاويرش طلع قرار بإبادة اليهود، ما قدرش يلغي القرار اللي هو طلعه، لكن عمل إيه؟ طلع قرار مضاد، إن من حق اليهود إن هم يحاربوا ويدافعوا عن نفسهم، وأي واحد يحاول يقتلهم يدافعوا عن نفسهم. فإذا كان هذا هو حال الملوك ورؤساء هذا العالم اللي هم شوية تراب، فما احنا بقى يبقى معانا إقرار سماوي بالدخول كل حين. فلندخل إذن بإقرار إلى كرسي النعمة لكي نأخذ رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. معانا إقرار، معانا قرار جمهوري بالوقوف قدام عرش النعم. لما يجي المسيح يقول لنا صلوا كل حين، ده قرار جمهوري بالدخول أمام عرش النعمة. ده مش أمر، ده قرار جمهوري بيقول لك أنت مسموح لك كل حين أنك تدخل قدام عرش النعم. رئيس الكهنة كان واحد في الشعب ومسموح له بقرار أنه يدخل مرة واحدة في السنة، ويدخل بدم الذبيحة عن خطاياه وخطايا الشعب، ويكون فيها ذكر خطاياه وذكر ضعفات الشعب، وداخل قدام كرسي النعمة مرعوب، ويدوبك يخلص الخدمة بتاعته اللي محددة في خطوات ويخرج فورا. أما الآن يا أحبائي فأصبح لنا قرار وإقرار إن إحنا ندخل كل حين، إن إحنا ندخل كل حين قدام عرش النعمة عشان نجد رحمة ونجد نعمة، نجد رحمة ونجد نعمة. يبقى الموضوع أصبح الموضوع في إيدينا، ندخل، والقرار قرار إلهي. ونلاقي الإنجيل النهاردة والمزمور، المزمور يقول له أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق، أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق، الرب عن يمينك لذلك يرفع رأسا. فمين اللي مطلع هذا القرار؟ المسيح، ومدينا هذا القرار عشان ندخل بيه. ويجي يسأل التلاميذ: من يقول الناس إني أنا؟ يا رب ما عملتهاش طول 3 سنين ونص. يقول: معلش، أصلا أنا داخل على الصليب. وعايز التلاميذ يبقوا متأكدين من القرار اللي في إيديهم، عايز التلاميذ يبقوا متأكدين إن العمل اللي أنا هعمله ده، ده عمل رئيس الكهنة الداخل إلى الأقداس العليا، مش بدم ذبايح
حيوانية بدم نفسه فيقدر ان هو يطهر. وعشان كده أصبح الذبيحة الحيوانية ملهاش معنى، وعشان كده الذبيحة والمحرقة أبطلت، والله سمح أن الهيكل يتهد ولا يبنى مرة أخرى، لأن ما بقالهاش قيمة هذه الذبايح اللي كانت رمز. هو في حيوان يقدر يفدي إنسان؟ يعني مثلا واحد راهن مثلا حتة الذهب ومعرفش يسد ثمنها، يروح مجيب مكانها حتة فضة في نفس وزنها ويقول للراجل طب خد حتة الفضة دي واديني حتة الذهب، ازاي يفديها بحاجة أقل منها؟ فازاي خروف بهيمة أيا كانت هذه البهيمة تفدي إنسان؟ ولكن كان لازم دم المسيح هو اللي ايه يفدي. ولما نقول اقرار بقى بالدخول يبقى مفيش حاجة على الارض تخوف. فما يجي الابراكسيس النهاردة يكلمنا ونقرأ الابراكسيس ويقول لنا كده مد هيرودس يده ليسيء الى الكنيسة. هيرودس فاكر ان الموضوع كده ايه ببساطة، السلطان ده في ايده، فراح ماسك يعقوب الكبير اللي هو يعقوب ابن زبدي أخو يوحنا وقطع راسه بالسيف. فالكنيسة تقول ايه ده، فين الإقرار؟ معقولة؟ معقولة ربنا يسيب الكنيسة ويسيب هيرودس يقطع راس يعقوب الكبير بالسيف؟ ومش بس كده، ده راح قبض على بطرس وكان مستني العيد وكان برضه هيعمل ايه، هيدبح، وكان برضو ايه هيدبح. فالكنيسة تعمل ايه؟ كنيسة تقول مفيش غير ايه، كرسي النعمة، مفيش غير كرسي النعمة ندخل امامه. يعني هتخش وقدس الاقداس والهيكل؟ يقولوا لا، الهيكل ده خلاص من يوم ما انشق حجاب الهيكل خلاص بقينا ندخل قدام عرش النعمة ونجد رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. جميلة قوي كلمة عونا في حين، وتتحقق في قصة الإبراكسيس لما يكون بطرس نايم وفي نص الليل والمفروض ان في الفجر هيرودس هيقدمه علشان يذبحه، وبعدين يجي في نص الليل ملاك يجي ويقوم بطرس من النوم ويقول له قوم يا عم يلا اتفضل. ايه الحكاية؟ الكنيسة دخلت قدام عرش النعمة فوجدت عونا في حينه، فانت تفضل خلاص طلع لك قرار. هو مش هيرودس هو اللي بيطلع قرار الإفراج، يقول هيرودس ده ايه؟ ايه هيرودس ده؟ ده قلوب الملوك في يد الله كجداول المياه حيث ما شاء يحركها. ومرة كده الكنيسة كانت في ضيقة وواحد كان له دلة كبيرة قوي على البابا كرولوس، راح وقال له يا سيدنا شوف اللي حاصل وشوف الأوضاع وشوف المسيحيين مهضوم حقهم وشوف رؤساء مجالس الشركات ما فيش ولا واحد مسيحي. فقال له يا ابني احنا نصلي. الشخص ده ما عجبوش كلام، قال له يعني مش هنعمل حاجة؟ قال له يا ابني هنصلي، انت ما عندكش ايمان في قوة الصلاة؟ كان بينهم دلة كده. قال له لا انا عندي ايمان في قوة الصلاة مع العمل. قال له لا يا ابني ما تقولش كده، ما تقولش كده يا ابني كده غلط. وعمل ايه البابا كرولوس؟ دخل قدام باقرار الى كرسي النعم، دخل باقرار ابتدى يرفع الذبيحة ويصلي القداسات ويضع الموضوع كل يوم قدام ربنا. فكانت النتيجة ان الاوضاع تتصلح ويرجعوا يعيدوا نظر في المواضع دي كلها ويغيروا الموضوع كله. اصل الموضوع مش في ايد الجهات الرسمية عشان تقرروا، الموضوع في ايد رئيس الكهنة اللي يستطيع ان يتألم لضعفتنا ويقدر

يقدر يحس بينا، الموضوع في ايده. فيرجع الشخص ده للبابا كرولوس الثاني يقول له: ها يا ابني، صدقت يا ابني في قوة الصلاة؟ صدقت لما تقف وتدخل بالإقرار إلى كرسي النعمة وتطلب رحمة وتجد نعمة عونا في حينه؟ فهيرودس لما يقوم الصبح ما يلاقيش بطرس يقتل الحراس ويروح يلبس الحلة الملكية، وكان عنده مشكلة كده مع الصيدونيين وكانوا بيقتاتوا من مدينته من مملكته، فراحوا قالوا ده صوت إله وقف يكلمهم، قالوا ده صوت إله، فضربوا الدود في يوميها، ضربوا الدود زي برضو ما ناس تانية ربنا ضربهم. ما كملوش كام يوم كده بعد ما مدوا إيديهم علشان يسيئوا للكنيسة، والكنيسة كانت بتصدر صلوات، فربنا ضربهم على طول. فاحنا أحبائي النهاردة لنا رئيس كهنة دخل وأعطانا إحنا هذا الإقرار، نحن كل حين نجد عونا نعم عونا في حينه، في كل حين. صلوا كل حين، دي دعوة مفتوحة للوقوف قدام عرش النعمة عشان نجد رحمة ونجد نعمة عونا في حين. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني

كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني، لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب. ككلمتك أحييني، تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

منع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي، إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ.

علمني حقوقك بشفتي أظهرت كل أحكام فمك وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى في وصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك.

إن طهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغيت جلس الرؤساء وتقوا.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريقا.

بكلمة، إني اتكلت على أقوالك، فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك، وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر كنت أسلك.

يا رب، فقلت أنا أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك، فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين، وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبنا مثل اللبن قلب

عادلة وبحق أذللتني، فلتات علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي، وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مسابرا على وصاياك، وليرجع إلي

لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق، وبظلم قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك، والنهار أيضا ثابت، لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريعة

منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

الأشرار فأفحص عن وصايا إلهي. أعضدني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي. أعني فأخلص وأدرس

اصنع مع عبدك حسب رحمتك وحقوقك، علمني عبدك أنا، فهمني فأعرف شهاداتك، أنه وقت يعمل فيه للرب، لأنهم قد نقضوا ناموسك، لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الزكاة.

ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء

زيد هو الخلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك

فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحييني تفيض شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك.

لا تقل كلاما مضمون بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله الكوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرحا.

إلي يا مبارك أبي، رس الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة آثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل الأناة كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا ووالدة القديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق السورياني.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

0: الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.
1: آمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد، كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنباطاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان.
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عود الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عودهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم ملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم

في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. أمين.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح 15. وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه، وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا، لأني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله، ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم، ولكن لا أنا، بل نعمة الله التي معي. فسواء أنا أم أولئك، هكذا نكرز وهكذا آمنت. ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات، فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات؟ فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا، وباطل أيضا إيمانكم، ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه، إن كان الموتى لا يقومون. لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. إذن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس، ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات. لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيى الجميع، ولكن كل واحد في رتبته. المسيح باكورة، ثم الذين للمسيح في مجيئه، وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو يبطل هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل فحينئذ لابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. وإلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات؟ إن كان الأموات لا يقومون البتة، فلماذا يعتمدون من أجل الأموات؟ ولماذا نخاطر نحن كل ساعة؟ إني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم. إن كنت كإنسان قد حاربت وحوشا في أفسس، فما المنفعة لي؟
إن كان الأموات لا يقومون فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. لا تضلوا، فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. أصحوا للبر ولا تخطئوا، لأن قوما ليست لهم معرفة بالله. أقول ذلك لتخجيلكم. لكن يقول قائل: كيف يقام الأموات وبأي جسم يأتون؟ يا غبي، الذي تزرعه لا يحيى إن لم يمت، والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير، بل حبة مجردة ربما من حنطة أو أحد البواقي، ولكن الله يعطيها جسما كما أراد، ولكل واحد من البذور جسمه. ليس كل جسد جسدا واحدا، بل للناس جسد واحد، وللبهائم جسد آخر، وللسمك آخر، وللطير آخر، وأجسام سماوية وأجسام أرضية. لكن مجد السماويات شيء، ومجد الأرضيات آخر. مجد الشمس شيء، ومجد القمر آخر، ومجد النجوم آخر، لأن نجما يمتاز عن نجم في المجد. هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. هكذا مكتوب أيضا: صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محيا. لكن ليس الروحاني أولا، بل الحيواني، وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض تراب.

الإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا، وكما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي. فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة: ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. الأصحاح السادس عشر: وأما من جهة الجمع لأجل القديسين، فكما أوصيت كنائس غلاطية هكذا افعلوا أنتم أيضا. في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر، حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ. ومتى حضرت فالذين تستحسنونهم أرسلهم برسائل ليحملوا إحسانكم إلى أورشليم. وإن كان يستحق أن أذهب أنا أيضا فسيذهبون معي، وسأجيء إليكم متى اكتزت بمكيدونية، لأني أكتاز بمكيدونية، وربما أمكث عندكم أو أشتي أيضا لكي تشيعوني إلى حيثما أذهب، لأني لست أريد الآن أن أراكم في العبور، لأني أرجو أن أمكث عندكم زمانا إن أذن الرب. ولكنني أمكث في أفسس إلى يوم الخمسين، لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال، ويوجد معاندون كثيرون. ثم إن أتى تيموثاوس فانظروا أن يكون عندكم بلا خوف، لأنه يعمل عمل الرب كما أنا أيضا، فلا يحتقره أحد، بل شيعوه بسلام ليأتي إلي، لأني أنتظره مع الإخوة. وأما من جهة أبولس الأخ فطلبت إليه كثيرا أن يأتي إليكم مع الإخوة، ولم تكن له إرادة البتة أن يأتي الآن، ولكنه سيأتي متى توفق الوقت. اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا، تقووا لتصر كل أموركم في محبة. وأطلب إليكم أيها الإخوة، أنتم تعرفون بيت استفاناس أنهم باكورة أخائية، وقد رتبوا أنفسهم لخدمة القديسين، كي تخضعوا أنتم أيضا لمثل هؤلاء وكل من يعمل معهم ويتعب. ثم إني أفرح بمجيء استفاناس وفورتوناتوس وأخا إيكوس، لأن نقصانكم هؤلاء قد جبروه، إذ أراحوا روحي وروحكم، فعرفوا مثل هؤلاء. تسلم عليكم كنائس آسيا، يسلم عليكم في الرب كثيرا أكيلا وبرسكلا مع الكنيسة التي في بيتهما.
يسلم عليكم الإخوة أجمعون. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. السلام بيدي أنا بولس. إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيما. ماران أثى. نعمة الرب يسوع المسيح معكم. محبتي مع جميعكم في المسيح يسوع. آمين.

0: اخويا فكري عامل ايه؟ وحشتني قوي.
1: ازيك انت؟ عامل ايه؟ ازاي كل اللي عندك؟
0: يا سلام، 15 سنه يا فكري ما اشوفكش، قد ايه انت وحشني.
1: وانت كمان. لكن نعمل ايه بقى، السفر والبيزنس. لكن ادينا اتقابلنا تاني.
0: يا فكري انت مش اخويا الصغير وبس، ده انت ابني. انت نسيت ان انا اللي توليت مسؤوليتك بعد وفاه والدنا الله يرحمه؟ صحيح انت زوخت مني وسافرت وانت عندك 20 سنه لامريكا، وقعدت 15 سنه بعيد عني، لكن عمرك ما غبت لحظه واحده عن تفكيري، دايما كنت بصلي لك.
1: انت زي ما انت نشأت، طول عمرك عاطفي ومتدين، يعني كده، يعني زي اغلب مسيحي الشرق.
0: مسيحي الشرق؟ ليه؟ هو الغرب حاجه تانية ولا ايه؟
1: الناس بره عمليين، في شغل، في علم، العواطف دي اخر حاجه.
0: واستحملت تقعد معاهم 15 سنه؟
1: طبعا، وكمان اقتنعت بوجهه نظرهم، يعني في حاجات كتير.
0: وجهه نظرهم في ايه بالظبط؟
1: في ان احنا يعني شرقيين مزودينها شويه، كل حاجه يعني كده باذن المسيح، واذكرني بصلاتك وربنا يدبر. يعني في شويه كتير غفله وسذاجه، يحسسوك كده يعني كانهم شافوا ربنا خلاص.
0: وليه ما تقولش محبه وسماحه وروحانيه؟
1: ما علينا. انت عامل ايه؟ بقول لك ايه، تعالى وصلني الفندق واحكي لي عن احوالك.
0: فندق؟ فندق ايه؟ انت هتيجي معايا البيت، علشان من بكره بدري هننزل على اسكندريه.
1: اسكندريه جميله. اسكندريه؟ ها، ناوي تفسحني هناك؟
0: ايوه هفسحك فسحه انا متاكد بعد اللي سمعته منك انك محتاج لها. هوديك دير في مريوط، هنعاين فيه ربنا، هتشوف ان المحبه والروحانيه والعاطفه الجميله اللي بين ربنا وشعبه واولاده مش كلام نظري، لكنها اقوى من اي علم او فلسفه، وابقى من اي شيء تاني.
1: دير ايه ده يا نشأت؟ طول عمرك عنيد جدا يا نشأت.
0: مالك بس، في ايه؟
1: صممت تصحيني بدري وتجيبني هنا للدير، انت عارف اني لسه راجع من السفر، مرهق ومحتاج استريح.
0: انا بوعدك انك هتستريح، هتستريح قوي. تعال معايا بس وانت هتشوف.
1: ما نشوف ايه اللي خلاني سمعت كلامه. بس انا لا استاهل.
0: بتقول حاجه يا فكري؟
1: لا، جاي وراك اهو، جاي وراك.
0: ايه رايك في المكان ده؟
1: جميل قوي. تخيل انا اول ما دخلت حاسس كده براحه نفسيه.
0: مش قلت لك انك هتبدا تستريح؟
1: اسمه ايه الدير ده؟
0: دير مارينينا والبابا كيرلس بمريوط.
1: مارينينا وبابا. تعرف انا فاكر زمان كده سمعت لما كنت بروح الكنيسه معاك وانا صغير.
0: تعالى بس ناخد بركتهم وبعدين انا هفكرك بيهم.

0: نشأت.
1: مالك يا فكري؟
0: مش عارف، لما عيني جت في عين البابا كرولوس، قصدي يعني في صورته، حسيت انه بيبتسم لي انا بالذات، وكأنه عايز يكلمني ويقول لي حاجة.
1: طبعا مش سريع ندها، انا كنت بصلي له قوي انه يندهك ويقربك ويشيل الغشاوة اللي حطتها سنين الغربة على عينيك يا اخويا.
0: طب احكي لي، مين دول؟ مين مرمينا ومين البابا كرولوس؟ حياتهم ايه؟ علاقتهم ببعض وعلاقتهم بربنا كمان؟ احكي لي، انا حاسس اني عايز اعرف عنهم كل حاجة.
1: حاضر، انا هحاول احكي لك عن القديسين العظيمين دول، وربنا يديني كلمة عند افتتاح الفم. بص، اتولد الطفل عازر يوسف عطا للشماس جميل الصوت يوسف عطا في دمنهور يوم 2 أغسطس سنة 1902، وكان أخ وسطاني لأخين تانين، حنا الكبير وهو، وبعدين ميخائيل الصغير. وكان الطفل عازر من صغره ميال للوحدة والتقرب من السيد المسيح له المجد، ومن الكنيسة ومن الأسرار المقدسة، وطبعا لقى تشجيع من الأسرة المحبة أيضا لرب المجد. وكان من حسن حظه أنه كتير من الرهبان كانوا بيزور الأسرة دي، منهم أبونا تدرس البراموسي الراهب العجوز وتلميذه سويرس.

0: بس المرة دي غبت علينا قوي يا ابونا تدرس.
1: الصحة يا يوسف يا ابني ما بقتش زي الأول. نشكر ربنا أنا لولا ساويرس بيساعدني ما كنتش أقدر أتحرك لا كده ولا كده.
0: ربنا يقويك يا ابونا. عارف مين دايما بيسألني عليك؟ ابن الوسطاني عازر، كل شوية يقول لي فين أبونا العجوز أبو دقن بيضة كبيرة.
1: هو كمان وحشني قوي. هو فين أمار؟ أنا جايب له معايا هدية إنما هتعجبه خالص يا يوسف يا ابني.
0: ده خرج مع الست والدته في زيارة كده وزمانهم جايين.
1: عموما اديله الكتاب ده وقول له الراهب العجوز أبو دقن بيضة جايبهولك مخصوص. دي قصة الشهيد العظيم ماريمينا العجيبي.
0: شكرا يا قدس أبونا. قد إيه عازر هيفرح بالهدية دي قوي.
1: وإحنا كمان هنفرح بيه. ما هم سيروا لينا يا يوسف.

وبكده عاش عازر وحواليه كل حاجة بتقربه من رب المجد أكتر وأكتر. ولما قرأ الكتاب اتعلق قوي بمريمين العجيبي القديس العظيم، وخده شفيع وصديق دايم ليه. وكان بيقرأ الكتاب مرات ومرات، وقد إيه بيتمتع لما بيتكلم عن شفيع ومريمينة، وكلما يلاقيهم في البيت بيهرجوا أو يضحكوا يقول لهم

0: مليتوا الدنيا كلام وضحك، سيبوكوا من ده وتعالوا لما أكلمكوا عن مريمينا وحياته ومعجزاته العظيمة.
1: آه يا عازر، كل ما بتكلمني عن مريمينا جسمي بيقشعر وهتعلق قوي بالقديس ده.
0: مريمينا ده يا أمي مش قديس عادي، ده كان والد والي حاكم يعني على أقليم من أقاليم مصر، وكان اسمه أوديكسيوس، وأمه كانت اسمها أوفيمية، وكان الشعب بيحبهم قوي علشان صفاتهم النبيلة ومعاملتهم الحسنة. لكن لوشاية غير صحيحة نقل الإمبراطور الروماني الوالي أوديكسيوس لمنطقة إفريقيا القديمة، وكانت أوفيمية يا أمي ما بتخلفش، فراحت تصلي قدام سورة العذراء في عيد العذراء.
2: يا رب المجد يسوع، أنا بطلبك من كل قلبي، وبطلب إنك تديني طفل يفرح نفسي أنا وجوزي علشان خاطر صلوات العذراء مريم. ارزقني بطفل يا رب، وأنا هربيه على حياة المحبة والطهارة. أرجوك يا إلهي استجيب لطلبتي.
3: آمين آمين.
2: إيه ده؟ الصوت ده جاي منين؟ معقول ده صوت السما ليا؟ يا ريت يا ريت يا رب.

0: وفعلا يا أمي ولدت أوفيمية الطفل مينا سنة 285 ميلادية، ورحل عنه أبوه وأمه وهو في سن صغيرة قوي، حوالي 14 سنة. سابوله ثروة كبيرة خالص، وزعها كلها على الفقراء والمحتاجين، لغاية ما صدر منشور إمبراطوري بطلب ضباط للجيش، وتقدم مينا للالتحاق بالجيش.
1: أنا عارف يا سيدي القائد فرمليان إنك بتحاول تساعدني في الدخول للجيش علشان الصداقة اللي كانت بينك وبين والدي.
2: مش ده السبب الوحيد يا مينا، أنت شاب شجاع ونبيل، وهيكون ليك مستقبل عظيم في فرقتي في الجيش الإمبراطوري.
1: أتمنى من رب المجد إنه يساعدني إن أكون عند حسن ظنك يا سيدي القائد فرمليان.

0: وبعد التحاقه بالجيش أصدر الإمبراطور دقلديانوس مرسومه الشهير.
1: من الإمبراطور دقلديانوس إلى جميع الرعية: يجب على الجميع عبادة الآلهة من الأوثان وتقديم الذبائح لها، ومن يخالف هذا الويل له.
2: مش ممكن أفضل في جيش الإمبراطور الظالم الجاحد ده، لازم أبعد من هنا وأروح الصحراء أجاهد هناك وأتمتع بعشرة رب المجد أكتر وأكتر. الله، إيه ده؟ السماء انفتحت وفي نور عجيب، ودي ملايكة شايلة أكاليل من نور وبيحطوها على القديسين الشهداء وبيسبحوا لهم.
3: يمينة، مطوب أنت بين أبنائي لأنك دعيت للبر منذ سباق، وسوف تنال ثلاثة أكاليل: إكليل البتولية، وإكليل النسك والاحتمال، وإكليل الشهادة.
2: أنا مش مستحق يا إلهي العظيم لكل ده. أنا هقوم دلوقتي وأروح للوالي وأعلن قدامه مسيحيتي ورفضي التام لعبادة الأوثان.

0: ما تحاولش تخوفني، انا بعلن قدامك اني مسيحي واني مش ممكن اسبح للاوثان.
1: عموما يا مينا انا هديك فرصة تفكر، ولو رجعت عن اللي في دماغك هبعتك للامبراطور واوصي عليك كمان وخليك تاخد مكانة ممتازة وجاه ومال. شاور عقلك.
0: انا رغبتي الوحيدة اني اكون وفي لالهي وملكي رب المجد يسوع المسيح، وجاهي ومالي هم اكاليل السماء اللي مشتاق ان انا انالهم.
1: انت عنيد عنيد يا مينا، انا هعرف ازاي ارجعك تاني لعقلك. يا حراس خدوه عذبوه ووروه من العذاب الوان، عايزه ينسى خالص خالص الكلام الفارغ اللي بيقوله ده.
0: بك يا رب احتميت فلا اخزى الى الابد، امل الي اذنك وخلصني. اه كن لي صخرة ملجأ ادخله دائما. اه امرت بخلاصي لانك صخرتي وحصني. اه يا الهي نجني من يد الشرير، اه من كف فاعل الشر والظالم، لانك انت رجائي يا سيدي الرب، متكلي منذ صدايا. اه
2: اتحمل القديس قوي يا امي في سبيل رب المجد، عذاب إهانة جلد حرق كل شيء ممكن نتصوره، رغم كده كان مستحمل ودايما بيذكر إلهه ومخلصه. جسد الشاب الوديع بقى جبل حصن محدش قدر عليه ببركة الفادي العظيم، وفي الآخر أمر الوالي بأخذ راسه بحد السيف وحرق جسده بالنار.
1: إيه ده الشاب ده؟ إيه ماشي للموت سعيد تسم مش عارف ايه القوة الغريبة دي؟

0: اللي عنده وعند كل اللي بنعذبهم ونؤمر بقتلهم.
1: أشكرك يا إله السماوات يسوع المسيح لأنك ما تخليتش عني أنا ابنك وعبدك الضعيف، ولم تتركني لحظة واحدة يا رب المجد. أعطيني الصبر إلى النهاية وإقبلني إليك في أحضانك لأتمتع بيك في كل حين.

0: واستشهد العظيم ريمينا العجيبي سنة 309 ميلادية، وكان عمره حوالي 24 سنة، ونال أكاليله الثلاثة.
1: بركته تكون معانا يا عزري حبيبي.
0: انت بتبكي يا أمي.
1: أعمل لك إيه بس؟ ما الحكاية مؤثرة قوي وأنا ما بقدرش أستحمل. ده لازم أبوك ومفتاح له يا عازر.
0: حاضر يا أمي.
2: سلام.
0: سلام.
1: سلام.
2: إيه ده؟ مدام الدموع في عينيكي كده يبقى أكيد عازر استلمك زي عادته آيات وحكايات.
0: يا ولدي الوقت ده وزنة، لازم دايما نستفيد بيه في القرب من رب المجد القديسين.
2: ربنا يباركك يا حبيبي. عموما أنا عندي خبر مش عارف هتستقبله إزاي.
0: خبر؟ خبر إيه ده؟
2: أنا جاي لشغل في اسكندرية، هبقى وكيل دايرة أحمد يحيى باشا، ولازم نحضر نفسنا بسرعة للسفر في أقرب فرصة ممكنة.

0: كان متعلق قوي عازر بشفيع ومريمين.
1: طبعا، وكانت بينه وبين شفيعه دالة كبيرة قوي وصداقة قوية.
0: لكن هما سابوا دوانهور وراحوا اسكندرية.
1: طبعا، ولما خلص الشاب عازر مدرسته الثانوية التحق بالشغل في شركة كوكس الشيبنج للملاحة، وهناك أثبت كفاءة وأمانة، وانطبقت عليه الآية اللي بتقول: ليروا الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.

0: انت كنت فين؟ ده المدير العام قالي بالدنيا عليك.
1: ليه؟ ما هو اللي بعتني في مأمورية علشان اخلص اجراءات الجمارك لحاجات القائد الانجليزي.
0: عموما خش لي بسرعة وخده على قد عقله لانه عصبي ومتزمت زي ما انت عارف.
1: بعد اذنك.
2: ادخل.
1: صباح الخير.
2: ايه لأخرك يا عزر افندي؟
1: انا ما تأخرتش ولا حاجة، يا دوبك اجراءات التخليص الجمركي، وكمان لقيت في وسط حاجات سيادة القائد المحفظة دي.
3: اوه فعلا دي محفظتي. برافو عزر افندي، انت تستحق مكافأة كبيرة.
1: ولا مكافأة ولا حاجة يا فندم، ده واجب.
3: عزر افندي 100 سلينة علشانك.
1: شكرا يا فندم لكرم سيادتك، لكن انا عملت الواجب، مش عايز اي حاجة، كفاية ان الحق رجع لصاحبه.
3: هايل عزر افندي هايل، انت نموذج شرف للشركة. بعد اذنكم.
2: عزر افندي انا بشكرك على امانتك وتشريفك لشركتنا، انا فخور ان عند موظف بالامانة والاخلاق دي، علشان كده مرتبك هيزيد 10 جنيه.
1: لكن يا سيادة المدير.
2: ما لكنش يا عزر افندي، انت رفضت مكافأة القائد الكبيرة وده كبرك في عينه اكتر، لكن الزيادة دي نظير مجهودك واخلاصك. في ناس كتير بتاخد مرتبات اعلى منك ويا ريتها في نفس اخلاقك.

0: أنا كنت واثقة يا عازر إنك هتكون إنسان ناجح في عملك. في الفترة القصيرة دي بقالك مركز ومرتب كبير، ربنا يزيدك يا حبيبي.
1: لكن يا أمي أنا عاوز أقدم استقالتي وأبعد نفسي عن هموم العالم ومشاكله.
0: هموم؟ هموم إيه ومشاكل إيه يا عازر يا حبيبي؟ أنت بتفكر في إيه بالظبط؟
1: بفكر في حياة الرهبنة والتفرغ التام لحبيبي وفادي نفسي يسوع المسيح.
0: الرهبنة؟ لا لا يا حبيبي، أنا ما أقدرش أبعد عنك. الحقني يا يوسف الحقني.
2: إيه مالك؟ في إيه؟
0: عازر عايز يقدم استقالته ويترهبن ويبعد عننا.
2: أنا عرفت، وصلتني الأخبار عن طريق الأنبا يؤنس مطران البحيرة والمنوفية، قال لي إن عازر ابنك جالي وعايز يترهبن، وأنا ما وافقتش وقلت له إنه لازم يجيبك معاه أنا أبوك وأكون راضي عن رهبنتك.
1: والموضوع ده يا والدي مسبب لي مرارة في نفسي، أرجوك توافق وما تحرمنيش من حاجة بتمناها.
2: انت مصمم يا عازر يا ابني؟
1: انا اخترت خلاص طريقي، ولي اشتهاء اني اروح اتمتع بحبيبي يسوع وابعد عن اي حاجة تشغلني عنه. يا والدي ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ارجوك بارك اختياري وتعالى معايا نقابل نيافة الانبا يؤنس.
2: خلاص يا عازر يا ابني، انا ما اقدرش امنعك عن طريق شايف فيه خلاص نفسك، لكن ليا عندك طلب يا ابني. بكرة الحد روح زي عادتك تناول من الأسرار المقدسة وتكلم مع أب اعترافك القمص يوحنا جرجس وخد مشورته، وفي الآخر إرادة ربنا هي اللي هتكون يا ابني.

0: ورتب ربنا العازر طريقه وراح معاه أبوه وأخوه وقابله الأنبا يؤنس اللي حذر عازر من صعوبة الرهبنة والحروب الكتير اللي حيشوفها. ولما لقى تصميم عازر حدد له معاد السفر لدير البراموس مع القس بشارة البراموسي واداله خطاب توصية لأمين الدير لقبوله في سلك الرهبنة. في صباح يوم 27 يوليو سنة 1927 ركب عازر القطر للدير وحصل معاه في القطر موقف ظريف جدا.
1: تذاكر تذاكر.
2: التذاكر اهي. لكن قول لي يا حضرة الكمساري، انت فين طربوشك؟
1: يا حضرة الاستاذ، المرتب يا دوبك والمصاريف كتير، طربوش ايه بس؟
2: طب اسمح لي بقى اديك طربوش هدية.
1: لكن يا استاذ.
2: ما لكنش، ادعيلي ان انا ملبسوش تاني.
3: ده جواب الانبا يؤنس بخصوص الاخ عازر، قال لي اديه للقمص شنودة امين الدير في ايده.
4: بقى الاخ عازر طالب رهبنة، انا كنت فاكره ضيف. عموما المسيح يساعده ويرشده للطريق اللي فيه خلاص نفسه. قم خد عبونا بشارة للقلاية القبلية ووريله المكان اللي بنحط فيه الخبز وخليه ياخد كفايته وسيبوه لوحده، محدش يساعده في حاجة لما نشوف هيعمل ايه وازاي هيقدر يرتب اموره بنفسه.

0: وعمل ايه عازر يا نشا؟
1: رتب قلايته زي ما يكون راهب قديم، عمل مكان لنومه ومكان لقعدته ورص الشنط في وسط المكان، ولبس جلابيه سودة وطاقيه، وكان لما يدق جرس نص الليل يروح الكنيسه علشان التسبيحه والصلاه، ويرجع قلايته الصبح من غير ما يختلط بحد. وفي يوم راح القمص شنودة امين الدير ومعاه القس بشاره والقمص بشاي والقمص باسيليوس والقمص عبد المسيح المسعودي وكلهم من شيوخ الدير يطمئنوا على الاخ عازر في قلايته.

0: ياه، قلايتك نظيفة ومترتبة كويس قوي، كأنها قلاية راهب قديم.
1: أصله حارد ومستني السيل.
0: أبونا عبد المسيح المسعودي قصده سيل النعمة اللي هيوهبه ليك رب المجد.
2: يا أباء العظام، أكون مين أنا علشان أخد بركتكم؟ يروح فين الصعلوك بين الملوك؟
1: نعمة الرهبنة يا ابني هي تسليم القلب لرب المجد، والراهب اللي افتقر بخطي

0: اختاره وجهز نفسه عشان يكون جندي أمين للمسيح أعظم من ملوك الأرض. ربنا يديك نعمة ويملأ قلبك سلام وتعزية.
1: يا ابويا أنا
0: قوم يا عازر قوم، انت من الساعة دي

0: واتدرج الأخ عازر على إيد أبوه الروح القمص عبد المسيح المسعودي في النعمة، وكشف له كتير من أسرار الرهبنة، وبقى عازر مثال صالح للطاعة والوداعة. فكان بيختار أشق الأعمال للقيام بها غير عنايته بالرهبان الشيوخ وتنظيف قلاليهم وغسل هدومهم، وكمان كان بيخدم في المطبخ وفي طحن الغلال وعمل الخبز وعجن القربان.
1: وكان بيقدر على ده كله؟
0: ده غير انتظامه في الصلاة والتناول ودراسة الكتاب.
1: مال كان بيستريح امتى؟
0: يستريح؟ هو كان راحته في الخدمة والصلاة ودراسة الكتاب. ده حتى أبوه الروحي القمص عبد المسيح طلب منه يعمل مجلة اسمها ميناء الخلاص يوزعها على الرهبان، وكان بيكتب مسخة حوالي 50 نسخة، كل نسخة 12 صفحة بإيده، ده غير المادة اللي جواها يوزعها على الرهبان بانتظام كل شهر.
1: يعني 600 ورقة في الشهر بخط إيده، ده غير كمان كل الأعمال اللي كان بيعملها، ده طاقة جبارة.
0: ده غير انه اتطوع بتوصيل البريد على ظهر بغل شرس بعد الحادثة اللي حصلت للراهب المسؤول عن توصيل البريد.
1: حادثة ايه دي؟
2: اتأخر قوي الراهب أرمانيوس، انا قلقان عليه.
3: زمانه جاي يا ابي.
2: ايه ده؟ اهو جاي هناك اهو. ايه مالك؟ في ايه؟ البغل وقعنه وهرب، فضلت ادور عليه طول اليوم ما لقيتوش. ازاي؟ ده وسيلة التنقل الوحيدة في الدير، لازم تدور عليه وتجيبه. يا ابويا انا لفيت عليه الجبل كله لغاية ما تعبت على الاخر.
3: سيبه يا ابويا يخش يرتاح، وبتدبير من السيد المسيح البغلة هيرجع
2: ازاي؟ بس
3: اكيد واحد اعرابي هيلاقيه ويجيبه للدير.

0: ورجع البغل طبعا زي ما قال عازر.
1: ايوه، وحس الرهبان ان عازر هيكون له شأن كبير قوي في بستان القديسين.
0: وعازر طبعا هو اللي تولى مهمة ترويض البغل ونقل البريد.
1: طبعا، وفي يوم 25 فبراير سنة 1928 ذكر رهبان عازر علشان يكون راهب بينهم، وتمت طقوس رهبانته ودعوا اسمه مينا، وجاله القمص يعقوب البراموسي شقيق القمص عبد المسيح المسعودي، وهو كان شيخ صامت ما بيتكلمش مع حد ابدا، وقال له
2: ربنا يباركك يا ابني وينجح طريقك ويفيد عليك من روحه القدوس ويخليك امين على الوزنات اللي هيسلمها لك علشان تتاجر وتربح.
3: ببركة صلواتك يا ابي، اشكرك يا ربي والهي على بركتك العظيمه اللي ما استحقهاش. اشكرك انك سمحت لي ان اكون راهب، وباسم شفيعي وحبيبي مريمينا ساعدني يا رب، ساعدني وما تسيبنيش ابدا.

وعاش الراهب مينا لخدمته الشاقة وصلواته الدايمة لغاية ما تمت رسامته يوم 18 يوليو سنة 1931 للقس مينا. وصلى قداس الرسامة الأنبا ديمتريوس مطران المنوفية الأسبق، وكان من بين الحاضرين المرحوم يوسف جرجس سكرتير البابا وإخوات القس مينا حنة ومخيل. وفضل القس مينا يبكي طول القداس لغاية ما أبكى الجميع معاه. وبعد رسامته وقع الاختيار عليه أنه يدرس في كلية الرهبان اللاهوتية بحلوان، وهناك ارتاحت نفسه لمصاحبة القمص كيرلس الأنبا بولا، ورتبوا مع بعض أنهم يرفعوا بخور عشية كل ليلة ويعملوا القداس الصبح بدري.

0: عدو الخير دايما بيتدخل يا ابونا كيرلس.
1: ليه يا ابونا مينا؟
0: روح تخبز القربان زي العادة في الفجر، لقيت الفرن مهدود،
1: اكيد عدو الخير اتصل.

0: تواخدني على فين بس يا ابو نمينة؟ الفرن الافرنج اللي قدام بيت الرهبان، بس يا ترى هتلاقي صاحب الفرن صاحي دلوقتي وهيرضى يخبز لنا؟
1: يا صاحب الفرن، يا اصحاب الفرن،
2: صباح الخير. في حاجة ولا ايه؟
1: انا كنت فاكرك نايمة.
2: انا مش زي بس ده، انا بصحى من الفجر عشان العجن والخبز.
1: طيب ممكن يا بنتي بعد اذنك نخبز عندك القربان ده؟
2: اصل يعني
1: ما تقلقيش يا بنتي، انا اللي هخبزه بايدي.
2: وانت هتعرف؟
1: اهو نجرب. انا هخبز قدامك اهو.
0: ما تخافيش يا بنتي، ابونا مينا شاطر قوي في خبز القربان.
2: انت ولا بتشتغل خباز من سنين؟ طب تعال اشتغل معايا بقى.

0: كان بيعرف ازاي يكسب الناس،
1: كان بيتعامل بوداعة ومحبة، وكان اللي قدامه يرتاح له من اول تعامل. حتى البابا يؤنس سمع منه مرة عظة في الكلية اللاهوتية بعد رفع بخور عشية اعجب بيها جدا وقال له:
2: انا كنت بصلي الرب المجد انه يرشدني لرسامة مطران الغربية والبحيرة، والنهاردة انا لقيته. ابونا مينا هيكون كفء للمنصب ده،

0: أنا مبسوط عشانك أوي، أنت تستاهل كل خير يا أبو نمينة.
1: اسمع يا أبونا كيرولوس.
0: نعم.
1: أنا هسافر من بدري على دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين اللي في سوهاج، علشان أكمل حياة الوحدة اللي وهبت ليها نفسي.
0: إزاي ده؟ البابا هيغضب جدا، لازم تفكر كويس. وبعدين أنت إيه اللي مخوفك من منصب؟
1: منصب إيه وكرسي إيه بس؟ أنا مين؟ أنا تراب، يروح فين الصعلوك بين الملوك؟ أرجوك يا أبونا كيرولوس ما تقولش لحد على مكاني.
0: هروبك ده يا أبونا مينا في خطر عليك.
1: عمرك سمعت عن واحد بيهرب ناحية ربنا ويبقى في خطر؟ سلام سلام يا أبونا كيرولوس.
0: سلام يا أبونا مينا.

0: وهرب أبونا ميدا من المنصب وسافر الدير في سوهاج.
1: أيوه، وبعتوا جابوا أخوه وسألوه عنه فاستغرب، وبعد إلحاها على أبونا كيرلس حكى لهم على اللي حصل، وعرف البابا يؤنس مكان أبونا مينا واستدعاه.

0: انت ازاي تعمل كده يا ابونا مينا؟ انت بتتصرف من دماغك؟ انت نسيت ان ابن الطاعة تحل عليه البركة؟ انت تخليني اغير فكرتي عنك
1: يا سيدنا. انا خاطي، حللني. لكن انا هربت لاني مش قد المنصب ولا قد مسؤولياته. انا خاطئ، ضعيف، محتاج لصلوات قداستك، وليا رغبة ان انا اتفرق للعبادة والتوحد في الدير. ارجوك اسمح لي بالرجوع لدير البرموس، واني اتبع ارشادات ابويا الروحي القمص عبد المسيح المسعودي.
0: قوم يا ابونا مينا، ارجع ديرك وامشي على تعليم القمص عبد المسيح المسعودي. ربنا يباركك يا ابني.

0: ورجع أبونا مينا دير البراموس وكله إصرار على التوحد للتفرغ التام للعبادة. حاول بعض الرهبان إرجاعه وتحذيره من خطورة التوحد وهو لسه ابن 30 سنة سن وخمس سنين رهبنة، لكنه أصر وساعده على كده إن القمص عبد المسيح المسعودي سنده وأيد رأيه، فوافق الرهبان وهم مشفقين على الراهب الوديع مينا من حياة الوحدة الشاقة. وفعلا سكن أبونا مينا مغارة تبعد عن الدير ساعة مشي، كان سكنها قبله القمص سربامون البراموسي، رممها وعمل لها سقف وباب واستقر فيها، وكان بيرجع في نهاية الأسبوع للدير يحضر العشية ويتناول في الصباح مع الرهبان وياخد إرشادات أبوه الروحي. وفي يوم وهو في مغارته سمع خبط على الباب من راجل أعرابي كان بيشوفه من وقت للتاني.
1: معايا ضيوف عايزين يتعرفوا بيك، واحد مصري والتاني أجنبي.
2: اتفضلوا، أهلا وسهلا.
3: صباح الخير، أنا الدكتور حسن فؤاد مدير الآثار العربية، والدكتور الأجنبي اللي معايا مدير كلية اللاهوت بنيويورك، وهو مهتم جدا بحياة الرهبنة والرهبان المصريين وعايز يتكلم معاك شوية. دي معلومات كتير قوي، قيمة ومفيدة.
4: فعلا أنا اللي جمعته في شهور شيء صغير بالنسبة اللي سمعته النهاردة. أرجوك أبونا مينا، ممكن تقبل مني العملات دي على سبيل التذكار؟
2: العملة الوحيدة اللي بنتعامل بيها هنا ما أعتقدش عندك منها، أنا متشكر خالص.
3: يا أبونا مينا، أنت شرفت الرهبان والمصريين كلهم، وأتمنى أنك تزورني في يوم من الأيام في مكتبي وأقدر أقدم لك أي خدمة. مع السلامة.
2: مع السلامة، في رعاية الله.

0: دكتور حسن فؤاد اعجب بيه قوي، لكن هيشوفه فين تاني؟
1: رتب ربنا لقاء تاني بينهم بعد شويه احداث حصلت في الدير. بتدخل من عدو الخير خلت ابونا مينا يسيب الدير مع 7 من الرهبان، لكن بعد وساطه ابونا مينا للرهبان عند البابا يؤنس رجع الرهبان تاني للدير. لكن ابونا مينا استاذن البابا انه يسكن طاحونه مهجوره في الجبل الشرقي جنب دير الملاك مخيل الابلي، واذن له البابا بكده فراح ياجر الطاحونه من الدكتور حسن فؤاد، لان المكان ده كان تابع لهيئه الاثار.
2: صباح الخير.
3: صباح النور.
2: مش ده برضو مكتب دكتور حسن فؤاد؟
3: ايوه، وانا الساعي بتاعه. اي خدمة؟
2: لا ابدا، انا عايز اقابل الدكتور لو سمحت.
3: تقابله؟ طيب اقعد هنا على جنب، يمكن لما يخرج قلبه يتحنن عليك ويديك اللي فيه النصيب.
2: المعطي هو ربنا. انا هستناه هنا شوية، بس يا ريت تقول له الراهب اللي زاره مع الباحث الامريكي في وادي النطرون عايز يقابله.
3: الراهب بتاع الباحث الامريكي علشان وادي النطرون عايز يقابله؟ حاضر اقول له.
4: اهلا اهلا وسهلا، دي مفاجأة سارة جدا يا ابونا مينا. وانت عامل ايه دلوقتي؟
2: نشكر الله. انا اسف اني ازعجت حضرتك، لكن ليا طلب أرجو أن أنت تخدمني فيه.
4: أؤمر يا ابونا مينا، أنا تحت أمرك.
2: كنت عايز أأجر الطاحونة اللي في الجبل الشرقي علشان أعيش فيها.
4: دي سابقة جديدة من نوعها، لكن مفيش مشكلة، أنا هعمل لك عقد إيجار بمبلغ رمزي، وحوصي الغفير اللي هناك يبقى يساعدك في كل طلباتك.
2: شكرا يا دكتور حسن.

0: ودفع الدكتور حسن فؤاد من جيبه إيجار مدة طويلة، وتوحد أبونا مينا هناك لغاية ما تنايح البابا يؤنس، وحزن عليه جدا أبونا مينا وعمل له ترحيم يومي لمدة 40 يوم لغاية ما جاله في رؤية وهو نايم.
1: معقولة قداستك تجيلي الجبل وتتحمل المشقة دي كلها؟
2: بص يا أبونا مينا، عصايتي عصاية الرعاية انكسرت وأنا طالع الجبل، أنا حزين عليها أوي.
1: أنا هحاول أصلحها. آه كويس، أهي اتصلحت، خدها أهي يا سيد.
2: خدها يا أبونا مينا، أنا وهبتها لك، أنا وهبتها لك.
3: دي كانت نبوة إن أبونا مينا المتوحد هيمسك عصا الرعاية.
0: بالظبط يا فكري. بعد كده تم تعيينه رئيس لدير الأنبا صموئيل علشان يعمره، وهناك قام بأعمال كتير للدير وللرهبان. وكان في نبوءة كانت من الراهب القديس أبونا أندراوس الصموئيلي اللي كان فرحان قوي بأبونا مينا، وكان بيقول له:
2: ربنا يخليك لينا يا سيدنا.
1: سيدنا ايه بس يا أبونا أندراوس؟ قول لي يا أبونا مينا.
2: أنا مش هقول لك غير يا سيدنا وبس.

0: وبعد فترة ساب أبونا مينا دير الأنبا صموئيل ورجع الطاحونة، وبدأ في بناء دير الشهيد ماري مينا بالزهراء وسكن فيه، وساب الطاحونة لظروف الحرب العالمية التانية، وكان هناك بيرعى المغتربين والفقراء. وكان دير ماري مينا بركة عظيمة ما ينقطعش زواره ليل ولا نهار. ومرت بالكنيسة فترة فطور شعر فيها المؤمنين بحاجتهم لراعي أمين، وبدأ الترشيح لاختيار بابا الكرازة المرقصية. وفي يوم كان القمص مينا المتوحد في دير ماري مينا بمصر القديمة، وجاله تليفون.
1: تليفون من نيافة الأنبا أثناسيوس.
2: أقبل أيدي نيافتك والتمس البركة. ها؟ تزكية باسمي لترشيح بابا الإسكندرية؟ يروح فين الصعلوك بين الملوك؟ كل الأشياء تعمل معنا الخير. نيافتك قدمتها؟ حاضر حاضر حاضر. يوم الحد 19 إبريل؟ حاضر حاضر نيافتك. يا خطيتك يا مينا، انت الضعيف الخاطي، يرشحوك بطريرك. يا رب يا رب احفظ نفس عبدك الضعيف من البر الذاتي، وقربني ليك اكتر واكتر. ارجوك يا رب.

0: في يوم الحد 19 إبريل سنة 1959 أقيم القداس اللي حضروا أحبار الكنيسة برئاسة المتنيح الأنبا أثناسيوس. تم اختيار القرعة الهيكلية من بين ثلاث ورقات سحبها الشماس الصغير رفيق باسيلي من طنطا، وكانت باسم القوموس مينا المتوحد اللي أصبح البابا كيرلس السادس.
1: كنت أود أن أعيش غريبا وأموت غريبا، ولكن لتكن إرادة الله. مجد ليك يا رب، اخترتني أنا الضعيف لتظهر قوتك في ضعفي. أنت أمين وعادل، لا تترك محبيك، من عندك القوة والعون. يا إلهنا وفادي نفوسنا.
0: في يوم الحد 10 مايو سنة 1959 تم جلوسه على كرسي ماري مرقس الرسول في حفل نقلته الإذاعة على الهواء، وتزاحم أفراد الشعب لنوال البركة، وهو في طول أناته ووداعته لم يرد أحد.
2: عارف يا نشأت، أنا جسمي كله أشعر، حسيت إنه نداني زي ما أنت قلت لي.
0: يا فكرة يا أخويا، البابا كيرلس مثال البر والقداسة تقدر تعاين من خلال الله.
2: احكي لي تاني عن بابا كيرلس، احكي لي أكتر يا نشأت.
0: عارف الكلام عن البابا كيرلس ما يخلص، معجزات ايه ونعم ايه، عاوزة مجلدات ومجلدات. البابا كيرلس ما غيرش من اكل ولا طريقته بعد جلوسه على كرسي ماري مرقس، نفس الاكل البسيط والملبس الخشن وحياة السهر والخدمة والصلاة كل حين وحبه للقداس والقراءات والاتضاع والوداع. هحكي لك حكاية عن محبته لشعبه. كان مرة الانبا أثناسيوس مترمبني سويف في زيارته،

0: هو سيدنا مش في قليته ليه يا ابني؟
1: هو في الصالون بيستقبل الزوار بعد ما خلص القداس.
0: الساعة 2:30 دلوقتي ولسه سيدنا ما فطرش. انا هروح اشوفه. كفاية كفاية بقى، يلا يلا اتفضلوا. سيدنا البابا تعب قوي النهاردة ولسه ما فطرش لغاية دلوقتي. احنا ما صدقنا لقينا الراعي الصالح. انتوا عاوزين تضيعوه من وسطنا ولا ايه؟
2: سيبهم يا ابويا.
0: ابدا يا سيدنا، تعال معايا افطر الاول.
2: حاضر، جاي معاك، بس ما تزعلوش، انا هرجع تاني بعد صلاة العشية على طول ونقعد مع بعض زي ما انتوا عايزين.

0: قد ايه كان محب للحواليه وناكر لذاته.
1: كان الكل بيحبوه وبيثقوا فيه، كان اي حد يتكلم معاه يحس ان ابوه او اخوه او صديقه.
0: انا مره سمعت انه كان على علاقه متميزه بالرئيس جمال عبد الناصر.
1: فعلا ده صحيح، ده حتى اذاعه امريكا قالت يوم نياحه البابا لقد توفى الصديق الوفي لعبد الناصر. كان في بينهم صداقه وتفاهم عمقت جذور الوحده الوطنيه. كان اول لقاء بينهم سنه 1959، وقام البابا كيرلس بزياره بيت الرئيس.

0: أنا سعيد بتشريفك النهاردة.
1: أنا أسعد بحضرتك يا سيادة الرئيس، وزي أخبار الأسرة؟
0: كويسين، دول لما عرفوا بوجودك عايزين يسلموا عليك.
1: أهلا أهلا أهلا، عاملين إيه؟ إزيك يا أمورة يا صغيرة؟
0: معلش يا أبونا، أصلها تعبانة شوية والدكاترة محتارين معاها.
1: لا لا لا، ولا تعبانة ولا حاجة، قومي تعالي، يلا قومي.

0: وقامت البنت؟
1: أيوة قامت، ومن يومها اعتبر عبد الناصر البابا كرولوس من مقام والده، وكان بينهم لقاء تاني سنة 1965 اللي أمر فيه الرئيس جمال عبد الناصر بإن الدولة تساهم بمبلغ 100,000 جنيه في بناء الكاتدرائية الجديدة بالعباسية، ووعد بحضور حفل وضع حجر الأساس. وفي يوم 10 مايو عام 1967 زار قداسة البابا الرئيس جمال عبد الناصر لحل بعض المشاكل والأمور الخاصة بالأوقاف، وتبرع الرئيس بمبلغ 10,000 جنيه لسد العجز ودفع مرتبات العاملين المتأخرة. وفي نهاية الزيارة
2: أنا حاسس إن إحنا عطلنا سيادتك النهاردة.
3: أبدا يا بونا، أنا برتاح لوجودك معايا.
2: أعتقد إن ميعاد الزيارة انتهى من بدري.
3: لسه بدري يا راجل، سيبك من مواعيد.
2: اسمح لي يا سيادة الرئيس أحط إيدي على صدر سيادتك مع يد الله.
3: يعني
2: أصل إحنا عندنا آية بتقول يد الله على قلوب الرؤساء. بعد إذنك، ربنا دايما يقف

0: يا قدس البابا، أنا الرئيس بعتني أشكرك وأبلغك تقديره على اللي عملته معاه.
1: أنا ما عملتش حاجة يا ابني.
0: إزاي؟ سيادة الرئيس كان بقاله كام يوم حاسس بألم شديد في صدره، وقدستك لما حطيت إيدك عليه زال الألم نهائيا.
1: ما أنا قلت له يا ابني، دي مش إيدي، دي إيد الله على قلوب الرؤساء.

0: كانت علاقة متميزة بين رجل دين مبارك وزعيم سياسي عظيم.
1: طبعا، وكمان جه الرئيس جمال وحضر افتتاح الكاتدرائية الجديدة يوم 25 يونيو سنة 1968 رغم الآلام اللي كان بيعاني منها.

0: السالم الكاظرائية عالي شوية.
1: مالك مالك سيادة الرئيس؟ انت بتتألم من حاجة؟
0: باين علينا عجزنا ولا ايه؟
1: ربنا يحفظ نفس سيادتك من كل سوء.
0: مش عارف يا ابونا، رجلي اليومين دول مألماني جدا.
1: طب كنا أجلنا الافتتاح وحضرتك استريح؟
0: لا لا يا راجل، أنا مرتاح كده.

0: مستر ترايس.
1: نعم.
0: البابا كرولوس على التليفون.
1: هاتوا هاتوا. ألو، إزيك يا أبونا؟
2: الحمد لله على سلامتك يا سيادة الرئيس. عامل إيه دلوقتي؟
1: أنا كويس. كان نفسي تبقى معايا هنا في الاتحاد السوفيتي وتعالج رجلك زيه.
2: مدام سيادتك هتبقى بخير وكويس، أنا كمان هبقى كويس.
1: ربنا يخليك لينا يا أبونا.
2: ربنا معاك يا سيادة الرئيس.

0: بس أنا نشأت دلوقتي عايزك تحكي لي عن علاقته المتميزة بشفيع وحبيبه مارينينا.
1: دي بقى قصة صداقة وارتباط نفسي وروحي عجيب بين اتنين من أعظم القديسين اللي بيفصل بينهم زمن كبير حوالي 1600 سنة وبيجمعهم بر وإيمان ومحبة الفادي القدوس. قد إيه تعب البابا كيرلس لغاية ما أتم بناء دير الشهيد مارينينا بمريوط، وكان بيهتم بيه جدا وبكل احتياجاته، وكمان كان ليه دالة كبيرة جدا مع القديس مارينينا، وكان ليهم معجزات كتير مع بعض. كان سيدنا البابا كيرلس بيعمل القداس وجات له واحدة ست تبكي

0: مالك يا بنتي بتبكي ليه؟
1: بنتي بنتي يا سيدنا بتولد في المستشفى وولادتها متعسرة قوي وسايبها بين الحياة والموت، وجيت علشان قدستك تصلي لها.

فيه. أنا هبعت لها مريمينا. يا مريمينا روح انجدها يلا بسرعة. اسمعي، روح المستشفى وهتلاقي بنتك قامت بالسلامة وجابت ولد، بس بيسميه مينا.

راحت الست المستشفى لقت البنت قامت بالسلامة وجابت ولد جميل سموه مينا. وكان في العصر ده ولاد كتير بيتولدوا بمعجزات البابا كرولوس وحبيبه ماريمينا ويسموهم أهليهم مينا، فانتشر الاسم ده جدا. ده غير وقفة البابا كرولوس قدام صورة ماريمينا لفترات طويلة يكلمه ويطلب مساعدته وإرشاده وأحيانا يعاتبه. كان مرة واحد أصيب بذبحة صدرية وكانت حالته سيئة جدا، فجاب صورة البابا كرولوس وقعد يصلي قدامها ويطلب منه إنه يعمل معاه معجزة. وبعدين نام الراجل ده فجاله ماريمينا في رؤية وعمل معاه معجزة شفاء. فقام الراجل وراح جري على المرقصية يحكي للبابا كرولوس.

0: سلام لجنازتك يا سيدنا.
1: سلام ونعمة. أنا بعت لك مريمينة، ها بقيت كويس دلوقتي؟ مريمينة عمل اللازم ولا لأ؟
0: فليتمجد اسم الرب، فليتمجد اسم الرب.

0: فعلا، فليتمجد اسم الرب في قدسيه الأطهار.
1: أنا فرحان بيك قوي يا فكري، بدأت ترجع لنا تاني.
0: أنا اللي بشكرك أخوي على اهتمامك بيا وسعيك لخلاص نفسي.
1: لما أكمل لك بقى البركات الكتير اللي حصلت في عهد قداسة البابا كيرلس السادس. أولا قام البابا بتجديد المرقصية القديمة، وبعدين عمل الميرون المقدس بحضور ممثلي الكنيسة الأثيوبية والأباء المطرنة والأساقفة، ودي كانت المرة 26 اللي يتم فيها تقديس الميرون المقدس.
0: ياه، ده عمل نادر جدا، يعني تم 25 مرة بس تقديس الميرون قبل البابا كيرلس.
1: طبعا، وأعدت ساعتها وزارة الثقافة فيلم تسجيلي عن هذا العمل. وبعدين قام البابا ببناء الكاتدرائية الجديدة، وتم افتتاحها زي ما قلت لك في 25 يونيو سنة 1968 بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلاسلاسي الأول إمبراطور أثيوبيا وممثلي كل كنائس العالم اللي بلغ عددهم 172 ضيف. ده غير الحدث الهام اللي كان سبب بركة لكل المؤمنين، وهو ظهور وتجلي السيدة العذراء يوم الثلاثاء المبارك 2 إبريل سنة 1968 في كنيسة السيدة العذراء بالزيتون. وكمان صلوات البابا كيرلس ومفاوضاته مع بابا روما لعودة جسد القديس ماري مرقس الرسولي من البندقية بإيطاليا إلى مصر، اللي استقبلته الكنيسة بفرح عظيم واستقبلوا قداسة البابا بخشوع، وتم وضعه في الكاتدرائية القديمة بعد زفة رائعة تمت بأحلى الألحان والتسبيح. وبعدين تم نقل الجسد للكاتدرائية الجديدة بعد تدشينها. طبعا ده غير دير مرمين العجيب بمريوط وأتعاب البابا الكتيرة وحرصه على إتمام بنائه على أكمل وجه.
0: فعلا البابا كيرلس ده كان عهده عهد نعمة وبركة وازدهار للكنيسة كلها.
1: عارف مرة وقف واحد من ولاد البابا يمتدح مشروعاته وأعماله ودعا للبابا بطول العمر، فرد عليه البابا:
2: كلها يا ابني 5 سنين.
0: كان قصده ايه البابا كيرلس؟
1: كان قصده ان حتنايح بعد 5 سنين، وفعلا ده تم.
0: هو البابا كيرلس اتنايح
1: يوم 9 مارس سنة 1971. جه السيد عزمي واصف سواق البابا يسأل عن صحته.
3: سلام يا سيدنا، عامل ايه؟ ازاي صحة قدستك؟
2: نشكر الله، بس انا زهقت خلاص.

0: احنا مسافرين يا ابني.
1: انا تحت امرك يا باسل، انا هخرج احضر العربيه علشان السفر.
0: عربيه؟ مش لازم عربيه، انا سفري ابعد من كده، سفري لحبيبي اللي مشتاق له. انا لحبيبي وحبيبي لي.
1: انت تعبان يا سيدنا؟
0: لا بالعكس، انا مرتاح، مرتاح قوي قوي. يا رب اقبلني اليك، انا الخاطي، انا الضعيف، ريحني من اتعابي. يا انا سامع صوت السما في وداني.
2: نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير. ادخل الى فرح سيدك، سافرت الى السماء، استرحت من اتعابك ونلت اكليل البر. كنت ترفع عقلك وحواسك وقلبك الى الله طوال حياتك، فرفعك الله اليه لتنعم به الى الابد. امين.

أولا أرجو أن يكون كل إنسان روح المرض الفاتح وعمل مصالحة. اتفقنا المرض الفاتح على أننا نروح نبعث جوابات نكلم الناس عن المصالحة، فالكلام إن لم يطبق يبقى كلام مش جايب نتيجة. فأرجو أنكم تكونوا المرة اللي فاتت روحتم وعملتم مصالحة مع الله وراجعت نفسكم، وبعدين عملتم مصالحة زرتم ناس زعلانين صالحتم اثنين مبتعدين عن بعض كتبت جواب لجماعة. من فضلكم أرجو أنكم أنتم تكونوا عملتوا كده، واللي ما عملش كده يبقى غلطان لأنه مش عاوزين ناخد كلام ونرميه. اللي ما عملش كده يبقى المرة دي يعمل المصالحة، لأن المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الشركة وقلنا إن الرسل عايشين في شركة مع بعض، وكان الكلام ازاي تيجي الشركة وازاي يجي السلام. وبعد ما اتكلمنا قلنا نعمل كده، نعمل كده نكون مسرعين الى حفظ وحدانية الريح برباط السلام. النهاردة هنبتدي في الاصحاح الثاني من سفر الاعمال. ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، فامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. فبعد الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض، أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ فارسيون وماديون وعلاميون والساكنون ما بين النهرين، واليهودية وكبادوكيا وطنطس وآسيا وفريجيا وبنفيليا ومصر ونواحي ليبيا الذي نحو القيروان، والرومانيون والمستوطنين يهود ودخلاء، كريتيون وعرب، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض ما عسى ان يكون هذا، وكان اخرون يستهزئون قائلين انهم قد امتلأوا سلافة. والصبح الهنا دائما الى الابد امين. الروح القدس هو الذي يعلم، ودخولنا على موضوع الروح القدس يملأ الانسان رهبة.
ندخل إلى الروح القدس لنتكلم عن الروح القدس. يملأ الإنسان رهبة. كيف نتكلم عن الروح القدس وكيف نفسر عن الروح القدس؟ فأنا أطلب منكم أننا كلنا نقف ونطلب من الله من غير ما حد، كل واحد صامتين وفي الآخر حد يصلي لكي الروح القدس يعلمنا ما يريد أن يقوله، لأن السفر بيقول من كانت له أذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فما الرسالة وما التعليم الذي نقوله عن الروح القدس؟ فليكن هذا التعليم من الروح القدس نفسه. ابدأ نصلي. يا رب الروح القدس علمنا، الروح القدس علمنا ما تريد. انت انسكبت على التلاميذ وتنسكب في قلب المؤمنين وفي الكنيسة لتعطي القوة والقداسة والتعليم. تعالى يا ربي انتعش فينا وكلمنا وعلمنا، ومش احنا اللي نتأمل فيك، اعطينا نسمع وانت تتكلم. الرسول قال لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، لكن الريح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها.

علمنا كلمنا وعلمنا يعني الروح القدس. الروح القدس يعني أوحى الله، ليس هو شيء آخر غير الله، هو روح الله. والله ليس في علومه، وإنما الله في حلوله. أي أن نسمع عن الروح نسمع في سفر التكوين، وروح الله يرف على وجه المياه. ولما كان روح الله يرف على الأرض أرسالية بدأت تأخذ شكلا، وبعد أن أخذت شكلا ظهرت فيها الحياة. ريح الله يلف على الكون، على الخليقة المتباعدة عنه، ويتعامل معها من الخارج، ويحدث التغييرات والتأثيرات. وبعد ذلك إذا ما فتحت بابها له يسكن ويحدث الحياة. الله لما خلق آدم بعد 6 أيام من هذه الصورة الأولى، أن الأرض كانت صلدة وخالية، وأن روح الله كان يلف على وجه المياه، بعد 6 أيام قال إنه جبلا من الأرض يقينا، ونفخ فيه فصار آدم نفسا حية. الروح الذي كان يرف من الخارج انطلق وأعطى الحياة لآدم، وأعطى الحياة لآدم. إيه اللي حصل لما ربنا نفخ في آدم؟ إيه اللي بيحصل لما بنوصل تيار كهرباء؟ بيحصل ان اللمبة تنور، ويحصل ان التيار يجب ان يكون مستمر عشان تظل اللمبة منورة. فالروح القدس روح الله لما نفخ في آدم نال آدم روح خاص من نتاج روح الله، وظل تيار الحياة الأبدية أو تيار الحياة الإلهية يجري إلى روح آدم، مثل ما يجري التيار الكهربائي إلى اللمبة. فظل آدم مقدس ومنير. الخلقة الأولى، الخلقة الأولى كانت بشيء من الله وطيار مستمر يعمل في هذا الشيء. الخلقة الأولى ده بأن في حاجة من ربنا سكنت في آدم، وفي حاجة تيار مستمر يخلي الحياة الحاجة دي حية بالمعاني الأولانية. يعني ايه؟ يعني الروح اللي ربنا عطاها لآدم واخدة من صفات

الله رب الموت فطلع الروح اللي خدها آدم خالدة. ربنا ما يعرفش خطية، طلعت الروح اللي خدها آدم روح مقدسة. ربنا حكيم، طلعت الروح اللي خدها آدم عاقلة وحكيمة. الصفات بتاعت ربنا اللي فيه لما عطى نفخ منه، لما عطى عطية منه من ذاته لآدم، جاءت هذه العطية تحمل صفات الأصل الإلهي وتستمر الحاجات دي فيها، لأن التيار مستمر. لمبة النواة، لأن التيار مستمر. اللمبة دي بتنور وتطفي، لأن التيار بيقطع. الله عطى آدم هذا الجوهر، هذا الجوهر منه يحمل الصفات، روح خالدة عاقلة حكيمة مقدسة، اندمجت في الجسد، خلقت الإنسان وحدة بين الروح والمادة، كائن جديد ما كانش موجود في العالم قبل كده، لأن الكائنات اللي كانت موجودة في العالم قبل كده كانت كائنات مادية أو كانت كائنات حية بحيوية ذاتية. تسأل تقولهم الكائنات المادية الكواكب الكائنات السماوية المادية الأجرام خلقت ربنا، لكن لأن اللي خلقها عاقل حكيم خلقها بنظام، فكل الماديات ماشية طبع أنظمة محددة، وكل علم الإنسان دلوقتي هو سعي لاكتشاف الأنظمة اللي حطها ربنا في الكون. ايه هو العلم؟ العلم هو اكتشاف القدرات الكامنة في المخلوقات. قوانين، اذن هذه الكائنات المادية فيها كيان وفيها قوانين، كيان وقوانين، كمان كيان مادي على درجة معينة من المادية، كيان تكويني بصورة معينة من التكوين. دي ذرات، دي عدد الالكترونات فيها كذا، دي مادة تختلف في الصلابة، دي مادة تكوين. وقوانين قالوا معاه وكتير جدا جدا ما نعرفوش. انت الحضارة الانسانية دلوقتي بقى من وقت ما بدأ الإنسان يعني
من اول ما التاريخ بيتم الكمود مما قبل التاريخ يقول ما عشر ثلاث سنة كثير قوي كده كثير قوي لكن دي بعض هي عبارة عن نمو الكيان والسريال على ذاته قطع موزع أعيش أعيش في فلها أخطف موزة أخطف برتقالة أكل وبعدين عاوز أدافع عن نفسي أمسك عصاية أربط العصاية بحجرة وأضرب بيها الحيوان وأربط العصاية بحجرة بعبارة عن شوية ليف واخدهم من الشجرة وبعدين اشرب مية وبعدين عايز اعدي المية اجيب حتة خشبة واركب عليها واعمل بإيدي كده اتعلم المركب وبعدين امسك القمح اجيبه واسفه وبعدين حصل اكتشاف جبار جاء اكتشاف الذرة دلوقتي جبار نقل الانسان نقلة ملهاش حدود اكتشاف النار انه يقدر يمسك جلطتين ويخبطهم في بعض يطلعوا نار ده اكتشاف النار ده ولا تقول لي اكتشاف الالكترونات ابدا اكتشاف النار ده انا بقيت اقدر اكل الطبيخ واسوي كل

وحل حجر فيطلعني معدن. اكتشاف النار نقلني الى مرحلة اني انا اعرف ربي، اعرف استغل المعادن، اعمل حديد، اعمل فاس، اعمل سكينة. مع اكتشاف الحيوان بحته طوبه، اكتشاف النار. ولا نعرفش الحقيقه من حيث التاريخ، الاكتشاف النار دي الاولى لاكتشاف الزراعه، لان اكتشاف الزراعه خلاني اقعد في حته، لاني هرجع واقعد استنى لما يطلع المحصول عشان استغله. طبعا ما مش هبقى انسان رحاله امشي من حته لحته، فربما اكتشاف النار دي الاول وبعدين اكتشاف الزراعه، وربما الاثنين مع بعض. سبحان العالم، وربما الكتاب الحاجه اللي كانت بتاخد 50,000 سنة يقول الكلمة، وكان قليل فلاح، وكان هزيل راعي غنم. يعني معناها حياة الرحل وحياة المستقرين اتعملت في اولاد ادم. يمكن الكتاب الحاجة اللي خلت لها 50,000 سنة، مليون سنة، 10 مليون سنة، سبحان العالم، قالت كلمتين. ما هو قايين هذه البول، يعني ولاد ادم، واحد فلاح وواحد

ذراعي الله صلحوا راعي والاثنين يعرف النار لانه ما يقدموا ايه ذبيحة لو الم كان فيه يعرف النار مش ممكن أبداً أنا طلع من الجنة يعرف النار ويعرف الضياع ويعرف الرأي ده خدت سنين.

ومراحل في التاريخ، مراحل مأساة اجتماعية تكون دول تعاون عن ربنا، أديان تخيلية شغلانة، وبعدين تيجي مراحل، المرحلة دي بتاعة المعيشة في المجتمع وفي الدولة وفي الدين وفي النار، استغلال النار واستعمالاتها واستغلال الزراعة واستعمالاتها، دي قعدت كتير. دي قعدت عارفين لحد امتى؟ دي قعدت لحد القرن السابع عشر لما جت الثورة الصناعية. الثورة الصناعية عرف الانسان ان لو سخن مية وطلع منها بخار يشغل مكان، ومن هنا جت الصناعة. والثورة الصناعية قعدت لحد اخر القرن التاسع عشر، وفي القرن العشرين ابتدينا نكتشف ما هي المادة، عالم الموجات والاشعاعات، وفي الاول اشعاعات الراديوم الى اخره، وبعدين استعمال اشعاعات، وبعدين دخلنا على اكتشاف تكوين الذره، وابتدينا نستعمل تكوين الذره، وبعدين بسرعة القرن العشرين ده عمالين نجري فيه ما احناش ملاحقين. في الاول الاشعاعات، وبعدين تكوين الذرة، وبعدين ثلاث اكتشافات. الاكتشاف الواحد كان حقه 20 مليون سنة. الانسان اللي قدامك، عقلك، روحك، يا سلام، ايه الامتياز ده؟ ايه الامتياز ده؟ ايه العز اللي احنا فيه ده؟ ده لازم الانسان ده نروح حاجة عظيمة اوي اوي اوي اوي كده، ده من سعيد جدا. يا خسارة، الانفعالات الشريرة والشعارات البطالة والحروب والمنازعات وحاجة الحيوانات ماشية على القوانين وما طورتش حياتها. الإنسان طور حياته من نواحي عقلية، ولكن النواحي الروحية العاطفية والسلوكية زي ما اضطراب في اضطراب في لخبطة في لخبطة، ما احناش عارفين نهاية لهذه اللخبطة. زي ده امال خلقنا عايشين ليه؟ امال خلقنا خالدين ليه؟ امال نجات الروح راحت فين؟ اصل يا حبيبي بعد ما خلق لي النفس بكل هذه الميزات، انا جيت ورحت عامل قفلة في التيار، اللمبة كده رحت انا لاسف نفسي، راحت اللمبة راحت التيار مقطوع، والتيار لما اتقطع اللمبة اتطفت. وين الكلام ده؟ ده كان حي، دي لحمة لما اتقطعت عنها النظافة عفنت، ولما عفنت اتوسخت، ولما اتوسخت طلعت ميكروبات، وعمالة تطلع عفانت ميكروبات تلخبطة، واللي ياكلها يتسمم، وشغلانة. كل ده جه منين؟ من قطع السيارة. ما خلقني مقدس وفي تيار يجعله في قداسة مستمرة، وبعدين انا قطعت التيار لاني انا خالفت القانون. القانون بيقول

امشي في الجنينة دي كده، اتفرج كده، ده ايه ده؟ ده اشياء اللي مدور واللي مطاول واللي على النخل من فوق والاحمر والاسود، ايه الحاجات الحلوه دي؟ طلعوا كام شمس دول؟ يمكن 2000، ما لابد من الاجناس زادت بعد ما في المده دي وتطورت. افرض ان الجنه كان فيها 2000، اكل من ايه؟ اللي يعجبك. اكل من الشوية دول، اكل من الشمسين دول، كل حليب. اكل من المية دول، كل حليب. اكل من الالف دول، كل حليب. اشرب من المية دي، اشرب حليب. اكل من كل شجرة. اللي تعرف فيها كم شجرة؟ يمكن 2000. اكل كام؟ تاكل حبيبي 1999 شجرة. يا خبر ابيض، ده انا مش هخلصهم، ده انا اقعد اكل فيهم ليل ونهار. يا قليل العقل، تسيب ال 1999 وتجري ورا الشجرة الواحدة جبت لنا وجع القلب؟ هل انا حدث الى الدنيا؟ وهذا ما يحدث الى الان. لأن الكمامة، القداسة، الدولة، الروح القدس، أنا ساكن فيه، أنا حلو، أنا أنميه، أنا واخدك في السنة عندي، أنا عملتك بالأمنية، أنا كل حلو كل ده، بس أنا عايز عندك وتعمل فيا. هذا هو إشكال الإنسان. أنه كلما أراد الرب أن يصل التيار يقطعه هو. فمنذ أن قطع التيار أيها الأحباء وحياة البشرية في أتعاب تعب شديد، وتشعبت المبادئ، وكثرت المعتقدات، وفسدت الحواس، واضطرب المجتمع، وتشرفت الامراض النفسيه والجسديه والعقليه والاجتماعيه في الانسان. والله لما راينا الانسان الحبيب كما ينظر الطبيب المختص الى جسم ممتلئ بالامراض، حياه الانسان كجسم مضروب ضربه طرية لم تعصر ولم تعصر ولم تلين بالزيت. الكتاب بيصورها على انها ضمن من فوق لتحت، ضربة طرية لم تعصر ولم تعصر ولم تلين بالزيت. مليان مليان ايه؟ مليان نقابات من كل انواع، عايز يدخله. طب ربنا يطلع كده يقول انا خلقته اولا باندماج جزء مني فيه، وانا لابد ان اعيد خلقته باندماجي فيه. فالتطوير لا يتم الا بي، لان الميكروبات استولت عليه، والاستمارة لا تتم الا بي، لان التيار قد انقطع. وكما خلقته اولا بنفخة مني، اخلقه ثانيا باندماجي فيه. لكن كيف اندمج في كل هذا السم؟ ابدا اختار. فامسك بفرع وظل ينتخب من فرع الى فرع ومن خط الى خط، وظل

0: مرتكب ويعالج الفرد والمجتمع. امرأة ومشرك اسحاق ومجتمع داود ومجتمعه سليمان واللي عامله اولى والناس اللي هو عايش معاهم اليسع والناس اللي هو عايش معاهم ومرة يقول لهم انتم مقرفين. احنا مقرفين يعني ايه يعني ايه؟ تعال انت لسنك هوشع
1: نعم
0: انت يا رجل طيب ايوه بس انا عايز ادي درس للجماعة دول درس جديد في انا انت تبقى يا سيدي الاباء امرك انت راجل مالي ايوه وانا طيب جدا جدا وانا مبسوط منك العب خذ بنفسك امرأة زنا خبرت فيه ايه بتقول ده لازم تعمل كده ان كانت القصة رمزية اللي يقول بعض المفسرين ولا حقيقية قال الكتاب ان اليسع ان هوشع عمل كده ليه كما جئ كده ليه قال له اقول لهم بقى انا اخترتكم وانا انتقيتكم وانتم ذهبتم وراء الهة اخرى انا خطبتكم لنفسي وانتم جريتم وراء الاخرين جنيتم وراء الهة اخرى لان العبادة هي اتفاق بالاله وما دمتم قد تركتموني وتركتم الانتفاق لي وانتفقتم بغيري فانتم جنات عقليا وجنات دينيا وجنات عمليا لانكم تركتم الرب الحليم الذي اختاركم ابناء له وازواج له وذهبتم وطلبتم لانفسكم الهة اخرى. المملكة انقسمت. الكلام ده قبل هوشع بشوية. بس انا بتكلم عن النوع عن العملية بتاعت التعليم. هي عملية التأديب. مملكة انقسمت. مملكة الشمالية عالية في البعض. بلاش كده. اللي هو البلاش. الوسع والبلاش. غير البلاش ما فيش فايدة. يجي الاسوريين وياخدوهم ويسبوهم ويزلوهم لحد ما يفوقوا. يقدمهم. والبابليين محصلينهم. يجي البابليين وياخدوهم ويسبوهم ويزلوهم لحد ما يفوقوا. مرة يأدب ومرة يعلم وبكل الوسائل لكي ينقي. عاوز يجي ويندمج. يندمج مع مين؟ يندمج مع فرع نظيف قدر الامكان. ومجتمع نظيف قدر الامكان. وبعدين كان يعالج وكان اخره لحد ما جه من حوالي 2000 سنة وفتاة نظيفة حلوة مملوءة نعمة وقال انا هسكن فيكي وهكون جسد منك وهتجسد اندمج واغير البشرية. ايه اللي بتقوله ده؟ ده كلام يدور. افهمين الروح القدس يحل عليك قوة العلي تظلمك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. تاريخ طويل عشان نوصل لديه. القدوس المولود منك يدعى

0: إذن الله حط راسها على أيديها وداخل فهمتي؟ هو لا أنا في ربي ليكن ليك قريك
1: وتمشي حكاية التطرير والانضباط مشي والبيض يخرج في العمارة والقدس البلد مع البشرية مرة أخرى أخذ الأمان طول الأمن له وتم الفداء وكل المؤمن مثل مال الفداء. أنا أؤمن أنك تندمج فيا وأندمج فيك وأنت اندمجت فيا لكن لا يمكن لك أن تكرر العملية كل مرة بذات الطريقة إلا أنت كما كنت تعف على وجه المياه والعالم بلا شكل والأرض خربة وخالية أنا أنت تلف علي الآن وتدمجني معك في مياه تسمى أن أعتمد فيك وأن أصبغ بك وهكذا يتم تحريري ويتم تطهيري أنا منت بتطهيرك آمنت بأنك تندمج فيا آمنت بالولادة الجديدة آمنت بالخلقة الجديدة أنت الإله الذي خلقتني ولذلك أسميك أبي وأنت الإله الذي سكنت فيا وكنت مثلي ولذلك أسميك أخي الآن وبعد الفنار يا ابني انا خايف عليك لألا تعيش من غير طيار انا طلعت المكنة انا غسلتها بالجاج انا ضيعت الصدى انا ضيعت عملت قطع غيار جديدة المكنة ده مظبوط انا هجيب لك الوقود اللي شغل المكنة ايه الوقود ده روحي ليسكن فيك واعود التيار فيك كما كان روحي تيار انا مش فاهم طب اقعد معاه لحد ما يجي لك الموضوع ده ومش هتفهمه الا بعد ما يجي قرينا في سوره الاعمال اصحاح واحد انهم قاعدين منتظرين وبيسلم ويقول ايه هو الروح القدس النهارده بنقرا لما حان يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحده صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفه وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين ونعرف لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم امتلأ الجميع من الروح القدس ايه الروح القدس؟ روح الله يعني ايه؟ يعني التيار انت يا ابني اتغسلت وطهر واتنظف بس لازم تاخد التيار انا غسلت اللمبة انا غيرت السلك انا ضربت كل حاجة بس التيار لازم يجي يوم الخمسين فرقعة بعد ما واحد يجي تيار كبير قوي ويجي عامل السكينة كده شرارة ساعة ما حرك السكينة السماوية حصلت شرارة ملعي في البيت شافوها الناس كلهم البيت ده اتحرق البيت ده نزلت عليه الصاعقة البيت ده الناس اللي فيه مات
2: تعالوا نشوفهم، تعالوا نفتي المعنى، بشرهم نزيل من فوق ويتكلم جرى لهم ايه، جات لهم التوصيلة، التوصيلة اللي قطعتها الخطية رجعها روح القدس، الجسم اللي عفن تهرب فيه في الصليب، التيار اللي انقطع رجع تاني. نوى يا انسان تقدس ايها الابن الحبيب، ارجع اذنا لله، ارجع لمركزك، اعرف ايه اللي ربنا عمله، الرب عاد سكن فيك، الرب رجع وصلك فيه، الرب رجع العضو المقطوع، الرب رجع الفرع اللي انقطع، الرب رجع وطعمك فيه. انت اذن لله الروح القدس، انا اعرفك خلقتني وانا اعرفك طهرتني وانا اعرفك سكنت فيا وصرتني بك، اوصرتني بك. الروح القدس، الروح القدس يعمل في الانسان ويعمل في الكنيسه. مثلا النهارده ما خدتش مناقشه، انت المناقشه تيجي على الصبح، وربما الموضوع ياخد مش بالضبط الحسن، هياخد اكثر من مره. وخلي بالكم انكم انتم ارجوكم، انا مش هعرف ولا انا خليني في اللي انا فيه، انما التشكيك ده لا يسالني سؤال وده يجيب لي معرفش ايه، خلونا في الروح القدس. احنا رجعنا تاني اولاد الله، امال ما رجعناش مقدسين تماما ليه زي ادم ما كان في الفردوس؟ الله، هو مش الروح القدس رجع التوصيله تاني؟ طب ما ايه دارة، انا لسه عندي صراع. حبيبي انا متأسف، انت ادخلت الخطيه الى قلبك. الله لما نفخ في ادم لم يكن في ادم خطيه، ولكن الله لما نفخ فيك نفخه الروح القدس كانت فيك خطيه. فانت الان اخذت التيار واخذت القرية لكي تنمي الخطية التي فيك، اما انت فبطبيعتك الارضية الخاطئة لازلت ميالا الى الخطية. فاعلم أن الذي أعطاه لك الله كفيل بأن يعيدك إلى الملكوت، وكفيل بأن يدخلك إلى الأبدية، وكفيل بأن يجعلك تنتصر على الخطية. والآن اعلم أمرا واحدا، أنك خلصت وأنك تقدست، ولكن الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد، وهذان يقارب كلاهما الاخر، فلا تقل لماذا لا ينصرني، انما اعلم انك تحمل قوة النصرة، لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر. ولا تقل لماذا أنا في صراع، لأنك أنت في الجسد وعلى الأرض

واعلم انك منذ ان خرجت من الفردوس خرجت الى ارض تحمل التعب شوكا وحسكا تنبت لك الارض، ولكن منذ ان اخذت الروح القدس ومنذ ان تغيرت مع المسيح ومن روح القدس فانت تقرر شيئا اخطر من ذلك. ابليس خصمكم يدور كاسد مجنجر يلتمس من يتبعه، لان محاربتنا ليست مع لحم ودم بل مع الرؤساء والسلاطين ورماة العالم على ظلمة هذا الدهر. تلبس سلاح الله الكامل لكي تقدر ان تقف في اليوم الشرير. هذا هو فعل الروح القدس، وهذه هي التعصيه التي جاءتنا مره اخرى من السماء بالفناء وبالحلول. حدث خلق وحدث انحراف وحدث انقطاع طيار وحدث فساد وتعقد الفساد وحدث انتقاء، ووصل الرب الى نهاية الانتقاء وحدث تجسد وحدث فداء، ثم بعد ذلك جاء الروح القدس وانتم تأخذون الفعلين، فعل التطهير وفعل التقديس في سرين، سر المعمولية وسر الدهن بالروح القدس. ولكن عدوكم هائج، عدوكم هائج، وكيف لا يهيج وقد خلصكم الرب من يده، وكيف لا يهيج وقد نصركم الرب عليه. مبارك اسم الله الذي فدانا والذي اعطانا الروح القدس. المرة اللي فاتت خدت واجب انكم تروحوا تعملوا مصالحة، والدرس بتاع الروح القدس هو درس مصالحة مع الله. اوعوا بقى المرة اللي تفهم تروحوا تعملوا مصالحة مع الله وتقعدوا مع الله وتصالحوه، وتقعدوا تفكروا في الناس كلها واللي زعلان مع حد تصالحوه، وتصلوا نادي فعل الروح القدس. انا عشنا تصلوا ان الله يعطينا كلام تاني عن الروح القدس.

سفر حزقيال. الأصحاح 41. وأتى بي إلى الهيكل وقاس العضائض، عرضها من هنا 6 أذرع ومن هناك 6 أذرع، عرض الخيمة. وعرض المدخل 10 أذرع، وجوانب المدخل من هنا 5 أذرع ومن هناك 5 أذرع، وقاس طوله 40 ذراعا والعرض 20 ذراعا. ثم جاء إلى داخل وقاس عضاضة المدخل 2 ذراعين والمدخل 6 أذرع وعرض المدخل 7 أذرع، وقاس طوله 20 ذراعا والعرض 20 ذراعا إلى قدام الهيكل. وقال لي: هذا قدس الأقداس. وقاس حائط البيت 6 أذرع وعرض الغرفة 4 أذرع حول البيت من كل جهة، والغرفات غرفة إلى غرفة 33 مرة. ودخلت في الحائط الذي للبيت للغرفات حوله لتتمكن ولا تتمكن في حائط البيت. واتسعت الغرفات وأحاطت صاعدا فصاعدا، لأن محيط البيت كان صاعدا فصاعدا حول البيت، لذلك عرض البيت إلى فوق وهكذا من الأسفل يصعد إلى الأعلى في الوسط. ورأيت سمك البيت حواليه، أسس الغرفات قصبة تامة 6 أذرع إلى المفصل. عرض الحائط الذي للغرفة من خارج 5 أذرع، وما بقي ففسحة لغرفات البيت. وبين المخادع عرض 20 ذراعا حول البيت من كل جانبه، ومدخل الغرفة في الفسحة مدخل واحد نحو الشمال ومدخل

قال آخر نحو الجنوب، وعرض مكان الفسحة 5 أذرع حواليه، والبناء الذي أمام المكان المنفصل عند الطرف نحو الغرب 70 ذراعا عرضا، وحائط البناء 5 أذرع عرضا من حوله، وطوله 90 ذراعا، وقاس البيت 100 ذراع طولا، والمكان المنفصل والبناء مع حيطانه 100 ذراع طولا، وعرض وجه البيت والمكان المنفصل نحو الشرق 100 ذراع، وقاس طول البناء إلى قدام المكان المنفصل الذي وراءه وأساطينه من جانب إلى جانب 100 ذراع، مع الهيكل الداخلي وأروقة الدار، العتبات والكوى المشبكة والأساطين حوالي الطبقات 3 مقابل العتبة من ألواح خشب من كل جانب ومن الأرض إلى الكوى، والكوى مغطاة إلى ما فوق المدخل وإلى البيت الداخلي وإلى الخارج وإلى الحائط كله حواليه من داخل ومن خارج بهذه الأقصى. وعمل فيه كروبيم ونخيل، نخلة بين كروب وكروب، ولكل كروب وجهان، فوجه الإنسان نحو نخلة من هنا، ووجه الشبل نحو نخلة من هنالك. عمل في كل البيت حواليه من الأرض إلى ما فوق المدخل عمل كروبيم ونخيل، وعلى حائط الهيكل، وقوائم الهيكل مربعة، ووجه القدس منظره كمنظر وجه الهيكل. المذبح من خشب 3 أذرع ارتفاعا، وطوله 2 ذراعا، وزواياه وطوله وحيطانه من خشب. وقال لي: هذه المائدة أمام الرب، وللهيكل وللقدس بابان، وللبابين مصراعان، مصراعان ينطويان، مصراعان للباب الواحد ومصراعان للباب الآخر. وعمل عليها على مصاريع الهيكل كروبيم ونخيل كما عمل على الحيطان، وغشاء من خشب على وجه الرواق من خارج، وكوى مشبكة ونخيل من هنا ومن هناك على جوانب الرواق وعلى غرفات البيت وعلى الأسقفات. الأصحاح 42. وأخرجني إلى الدار الخارجية من طريق جهة الشمال، وأدخلني إلى المخدع الذي هو تجاه المكان المنفصل والذي هو قدام البناء إلى الشمال، إلى قدام طول 100 ذراع، مدخل الشمال، والعرض 50 ذراع، تجاه 20 التي للدار الداخلية، وتجاه المجزع الذي للدار الخارجية أسطوانة تجاه أسطوانة في الطبقات 3، وأمام المخادع ممشا 10 أذرع عرضا، وإلى الداخلية طريق 1 ذراع عرضا، وأبوابها نحو الشمال، والمخادع العليا أقصر، لأن الأساطين أكلت من هذه من أسافل البناء ومن أواسطه، لأنها 3 طبقات ولم يكن لها أعمدة كأعمدة الدور، لذلك تضيق من الأسافل ومن الأواسط من الأرض. والحائط الذي من خارج مع المخادع نحو الدار الخارجية إلى قدام المخادع طوله 50 ذراع، لأن طول المخادع التي للدار الخارجية 50 ذراع، وهو ذا أمام الهيكل 100 ذراع، ومن تحت هذه المخادع مدخل من الشرق من حيث يدخل إليها من الدار الخارجية.

المخادع كانت في عرض جدار الدار نحو الشرق قدام المكان المنفصل وقبالة البناء، وامامها طريق كمثل المخادع التي نحو الشمال كطولها هكذا عرضها، وجميع مخارجها وكأشكالها وكأبوابها. وكأبواب المخادع التي نحو الجنوب باب على رأس الطريق، الطريق أمام الجدار الموافق نحو الشرق من حيث يدخل إليها. وقال لي: مخادع الشمال ومخادع الجنوب التي أمام المكان المنفصل هي مخادع مقدسة، حيث يأكل الكهنة الذين يتقربون إلى الرب قدس الأقداس. هناك يضعون قدس الأقداس والتقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم، لأن المكان مقدس. عند دخول الكهنة لا يخرجون من القدس إلى الدار الخارجية، بل يضعون هناك ثيابهم التي يخدمون بها لأنها مقدسة، ويلبسون ثيابا غيرها ويتقدمون إلى ما هو للشعب. فلما أتم قياس البيت الداخلي أخرجني نحو الباب المتجه نحو المشرق وقاسه حواليه. قاس جانب المشرق بقصبة القياس 500 قصبة بقصبة القياس حواليه، وقاس جانب الشمال 500 قصبة بقصبة القياس حواليه، وقاس جانب الجنوب 500 قصبة بقصبة القياس. ثم دار إلى جانب الغرب وقاس 500 قصبة بقصبة القياس. قاسه من الجوانب الأربعة، له سور حواليه 500 طولا و500 عرضا للفصل بين المقدس والمحلل. الأصحاح 43. ثم ذهب بي إلى الباب المتجه نحو الشرق، وإذا بمجد إله إسرائيل جاء من طريق الشرق، وصوته كصوت مياه كثيرة، والأرض أضاءت من مجده، والمنظر كالمنظر الذي رأيته لما جئت لأخرب المدينة، والمناظر كالمنظر الذي رأيت عند نهر خابور. فخررت على وجهي، فجاء مجد الرب إلى البيت من طريق الباب المتجه نحو الشرق، فحملني روح وأتى بي إلى الدار الداخلية، وإذا بمجد الرب قد ملأ البيت، وسمعته يكلمني من البيت. وكان رجل واقفا عندي وقال لي: يا ابن آدم، هذا مكان كرسي ومكان باطن قدمي، حيث أسكن في وسط بني إسرائيل إلى الأبد، ولا ينجس بعد بيت إسرائيل اسم القدوس، لا هم ولا ملوكهم، لا بزناهم ولا بجثث ملوكهم في مرتفعاتهم، بجعلهم عتبتهم لدى عتبتي، وقوائمهم لدى قوائمي، وبيني وبينهم حائط. فنجسوا اسم القدوس برجاساتهم التي فعلوها، فأفنيتهم بغضبي. فليبعدوا عني الآن زناهم وجثث ملوكهم، فأسكن في وسطهم إلى الأبد. وأنت يا ابن آدم، فاخبر بيت إسرائيل عن البيت ليخزوا من آثامهم وليقيسوا الرسم، فإن خزوا من كل ما فعلوه فعرفهم صورة البيت ورسمه ومخارجه ومداخله وكل أشكاله وكل فرائضه وكل أشكاله وكل شرائعه، واكتب ذلك قدام أعينهم ليحفظوا.

كل رسومه وكل فرائضه ويعمل بها. هذه سنة البيت. على رأس الجبل كل تخمه حواليه قدس أقداس. هذه هي سنة البيت. وهذه أقيسة المذبح بالأذرع، والذراع هي ذراع وفتر، الحضن ذراع والعرض ذراع، وحاشيته إلى شفته حواليه شبر واحد. هذا ظهر المذبح. ومن الحضن عند الأرض إلى الخصم الأسفل ذراعان، والعرض ذراع، ومن الخصم الأصغر إلى الخصم الأكبر أربع أذرع، والعرض ذراع، والموقد أربع أذرع، ومن الموقد إلى فوق أربعة قرون، والموقد اثنتا عشرة طولا باثنتي عشرة عرضا مربعا على جوانبه الأربعة، والخصم أربع عشرة طولا بأربع عشرة عرضا على جوانبه الأربعة، والحاشية حواليه نصف ذراع، وحضنه ذراع حواليه، ودرجاته تجاه المشرق. وقال لي: يا ابن آدم، هكذا قال السيد الرب: هذه فرائض المذبح يوم صنعه، لإصعاد المحرقة عليه ولرش الدم عليه. فتعطي الكهنة اللاويين الذين من نسل صادوق المقتربين إلي ليخدموني، يقول السيد الرب، ثورا من البقر لذبيحة خطيه، وتأخذ من دمه وتضعه على قرونه الأربعة وعلى أربع زوايا الخصم وعلى الحاشية حواليها، فتطهره وتكفر عنه. وتأخذ ثور الخطية فيحرق في الموضع المعين من البيت خارج المقدس. وفي اليوم الثاني تقرب تيسا من المعز صحيحا ذبيحة خطية، فيطهرون المذبح كما طهروه بالثور. وإذا أكملت التطهير تقرب ثورا من البقر صحيحا وكبشا من الضأن صحيحا، وتقربهما قدام الرب، ويلقي عليهما الكهنة ملحا، ويصعدونهما محرقة للرب. سبعة أيام تعمل في كل يوم تيس الخطية، ويعملون ثورا من البقر وكبشا من الضأن صحيحين. سبعة أيام يكفرون عن المذبح ويطهرونه ويملؤون يده. فإذا تمت هذه الأيام يكون في اليوم الثامن فصاعدا أن الكهنة يعملون على المذبح محرقاتكم وذبائحكم السلامية، فأرضى عنكم، يقول السيد الرب.